أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذنون إذ ذهب غاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت

إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت ظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشه وامداد كلماته. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض. ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك نبت وبك خاصم وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما سرت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدًا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتشفع عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما. يا من هو الله الذي لا إله إلا هو يا عالم الغيب والشهادة سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى الأعلى.

عبادك الصالحين في كل حين أبدم العافية التامة في الدارين وافتح علينا فتوح العارفين واغنى بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وفضلك عمن سواك واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسن إلا أن واصرف عنا سيئة لا أصرف عنا سيئة إلا أن اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا دنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم سر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا كله دون الجنة وارزقنا وحبابنا أبدا سعادة الدارين اللهم سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا قاس النظام نحمل ونشرها بعد الموت صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وجعلنا المسلمين كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا ارزقنا من حيث لا نحتسب يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذي القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين وتهب لنا بها مابت المحبوب وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا عبد المسلمين لا يوم الدين في كل لحظة من أبدا من خير ما أسألك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم عبادك الصالحون ونعوذ بك من استعاذك منه عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن أحاط في علمك في الدين والدنيا والآخرة واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن أحاط في علمك في الدين والدنيا والآخرة يا مالك الدين والدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين وصل اللهم على عبدك رسلك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهر وباطن في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى الإنابة ومن الفتن إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك لطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم.

يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك. يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين، أسألك تألهم بك واستقراقا فيك، لطفا شامي من لدنك، ورزقا واسعا هنيا مريئا، وسنا طويلا، وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة بالحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتن ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاه المصطفى فرج علينا. إلهي نسألك بالاسم الأعظم جاه المصطفى فرج علينا يا الله. بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا يا الله، توسلنا به في كل أمر رب العالمين يا الله. بالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزونا مصونا يا الله. بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين، وبالهادي توسلنا ولدنا كل الأنبياء والمرسلين يا الله، وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا، وكل التابعين يا الله، بكل طواف الأملاك ندعو ربي أجمعين يا الله، بالعلماء بأمر الله طرا، وكل الأولياء والصالحين يا الله، أخص بالإمام القطب حق وجه الدين تاج العارفين يا الله، رقى افتدى التمكين مرقى، قد جمع الشريعة واليقينا، وذكر العيدروس القطب أجلى عن القلب الصلاة للصادقين يا الله، عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا باقتدينا يا الله، ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال يا الله، وناظمها بابكر إماما حباه إله جهم مكينا يا الله، بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين يا الله، ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين، ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله، وستر الله مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا، ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين يا الله. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا كلنا حيث كنا يا الله. يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت الأمال، فامنن علينا بالإقبال وكلنا أصلح البال يا الله. يا ربي يا رب الأرباب، عبدك فقيرك على الباب مستدركا بعد ما مال يا الله. يا واسع الجود جودك، الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك، فادرك برحمتك في الحال يا الله. يا موجد الخلق ضرا، موسع الكل براك، سترا على القبائح والأخطال يا الله. يا من يرى سر قلبي، حسبي اطلاعك حسبي، فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي.

إني أسألك العفو عني ولم يخف فيك ظني يا مالك الملك يا والي الله أشكو إليك وأبكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال يا الله وحب دنيا ذميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وحشوى فات واشغال يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية أضحت تروج عليا وقصها الجاه والمال يا الله يا ربي قد غالبتني وبالأمان سبتني وبالحدود كبتني بل أكبال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدى ذكربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي فانظر إلى الغم ينجال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدى ذكربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله يا ربي يا خير كافي يحلل علينا العوافي مخافي عليك تفصيل واجمال يا الله يا ربي عبدك ببابك يخشى لي مع عذابك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك الطال يا الله وقد أتاك بعذره وبانكساره وفقره سريع بمحض جودك والإفضال يا الله وامن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال يا الله فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال تعالي على وتعن ضرب الأمثال يا الله جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا الله يا ربي أنت نصيري كل خيري واجعل جنانك مصيري واقتن بالإيمان الأجال يا الله وصل في كل حال على مزيل الضلال من كلمته الغزال محمد الهادي الدال والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحن

وليس نرجو سواك فادرك إلهي درا قبل الفنا والهلاك يا عم دنيا ودين يا الله وما لنا ربنا سواك يا حسبناك.

قريب ضاق الواسع الرحيم. فانظر إلى المؤمنين يا الله نظرة تزيل العناء عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نطاه بكل حين.

والسلام والآل نعم الكرام والصحاب والتابعين. يا الله ربي إني هذا الصفات العليا قائم بالبنا أريد عطية. يا الله تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأخذني بالقصد قبل المنية.

يا الله واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعتي. يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدناه صدق في كل نية. يا الله رب فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا بالتقى طريقا سويا. يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين أهل المزية. طلنانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية. يا الله واحفظ القلب أن يلم به الشيطان والنفس والهوى والدنية. يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. يا الله فلهذا السر أدعو في يساري وعساري. يا الله أنا عبد صار فخري

كفاني علم ربي واختياري يا الله يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يا الله يا زم العسرى ويأتي بالذي يرجو جميعا يا الله يا قريبا يا مجيبا يا سميعا يا الله قد تحققت بعزي

الكلام الحركات والسكنات. نستغفر الله العظيم في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفات لنا والأحباب وأهل الدين ماضيهم وآت لما علمنا وجهنا ولجميع الغفلات ولحرام أو ندوم مكروه وواجبات ولكل معلم الله ماضيات.

ناس يقين مع كمال دائم واصلح ما فسد وارفع لكل المذيات منك الهداية والعناية والنعائم سابقات وما تشاء كان في الظهور في العيون الراحمات بالقبول لأعمالنا.

في الصفوف الأول معهم وفيهم دائما في الدار ذي والآخرات. واغفر لناظمها وللقارنهم والقاريات ومن سمعها ونشرها وكاتبين وارحم وفق أمة أحمد.

أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير.

عونك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذل للصعاب أبواب بالنصر منك يا كريم يا الله، ورد كيد الكائد وكل طاق المارد وحاسد معاند بحق سر طاسم يا الله. يا عمدتي يا عدتي من شدتي، وجهت لك وجهتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله، وسخر الأسباب وذل للصعاب، وافتح لنا الأبواب.

لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر

سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر

الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتبيض بها وجهي وتلهمني بها رشدي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، وردني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني راغب إليك فيه.

هذا الجهد وعليك تكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين شهود الركع السجود، الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. الله

أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

0: يشاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى نصاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكر الليل والنهار تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن الله يبسط الرزق من يشاء ويقدر قل إن ربي يبسط الرزق من يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معجزين فأولئك في العذاب محضرون والذين يسعون في آياتنا معجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق من يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن هم أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول الذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آيات بينات قالوا ما هذا إلا إفك مفترى الله أكبر بك من تولك سمع الله سميع سمع الله لمن حمده الله أكبر

الله أكبر. واهدني وعافني وعافني. الله أكبر. ربنا على الحمد لله ربنا على الحمد لله ربنا على الحمد لله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم.

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كانوا يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم من هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم من أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل إن ضللت فإنما قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيده قل إن ضللت فإنما أضل عن نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأن لهم التناوش من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون وقد كفروا به من قبل يقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب الله أكبر

يقول بسم الله سبحانه وتعالى. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت.

فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا وطوبنا وحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا اياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم اصلحنا اصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا اهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء البلاء القحط والحمى الجذب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام الشدائد والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وأنجي المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلاهم وصنهم وتولهم وارحمهم والهمهم رشدهم وفقنا من تحب وترضى وطبنا وبهم فيما يجري به القضاء واصرف وادفع بعيد وازل عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين المفسدين والعينين والساهدين عاجلا في عافيه وسلامه برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي واله وصحبه وسلم الله اكبر الله أكبر الله أكبر

الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام منك السلام. فحينا ربنا بسلام خلنا برحمتك دارك دار السلام تبارك دار بنا دار إلى ذيل الإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربي عنا على ذكرك وشكرك وعبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حي يمين على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حي يميت وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حي يميت وعلى كل شيء

شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، وإليه النشور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه.

0: لا اله الا الله الحمد لله حميد على كل شيء جليل سبحان الله العظيم الحمد لله رب العالمين
1: اللهم صل وسلم على سيدنا

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ورب شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا رب شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا رب شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا رب شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

أجرنا من النار وأسكننا مع السابقين أعلى فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وفعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. لا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه

آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت

والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغنينا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسر يا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك.

بحق من يخاف منك، نجينا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد، احرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه زينة عرشه مداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، بركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك
أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي.

توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا.

إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم، شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، زينة عرش ومداد كلمات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلمات. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك.

في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه.

0: بيتجي عنا من خاصة دقل القطعنا على ما تزق المدرون كما التمكين في دقل وقتمنا بكم بسم الله مجرد شنو عافية.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبسندكم المتصل الإمام عبد الوهاب الشعراني في كتابه كشف الغمة رضي الله عنه وعنكم وعنا بكم إلى أن قال: وتقدم في باب الأحداث قوله صلى الله عليه وسلم: توضأ مما مست النار. وكان جابر رضي الله عنه إذا سئل عن الوضوء من ذلك يقول: لقد كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد أحدنا من ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. وقال أنس رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الخلاء فقدم إليه طعام، فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وقدم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه طعام وقد جاء من الخلاء، فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: لولا التغطرس ما غسلت. قال ثابت رضي الله عنه: وأكل الجارود عند عمر رضي الله عنه مرة، فلما فرغ طلب المنديل يمسح يديه، فقال له عمر: امسح يدك بإستك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من بات وفي يده غمر ولم يغسله فأصاب من بات وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. وكان سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، ثم ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكل التمر ونحوه لا يغسل يديه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقع الذباب في طعام أحدكم أو شرابه فليغمسه كله، فإن في أحد جناحيه سما وفي الآخر شفاء، وإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ليس شيء يجزي مكان الطعام والشراب غير اللبن. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: أكرم الخبز فإن الله أكرمه، وهو من بركات السماء والأرض. وسيأتي في باب عشرة النساء أنه صلى الله عليه وسلم رأى كسرة في بيت عائشة وقد علاها الغبار فرفعها صلى الله عليه وسلم، وقال: يا عائشة أحسني جوار نعم الله، فإنها قلما نفرت عن أهل بيت فعادت إليهم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة لا ترد: اللبن والدهن والوسادة. وزاد في رواية: الريحان والمشط واللحم والطيب والتمر والسواك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: تعشوا ولو بكف من حشف، فإن ترك العشاء مهرمة. وكان صلى الله عليه وسلم لا يذم طعاما قط، بل كان إن اشتهاه أكله وإلا تركه. وكان أنس رضي الله عنه يقول: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فوجدنا بين يديه حريرة مدخنة يأكل منها، فدع القوم إلى الأكل فأكلوا فرع. وكان جابر رضي الله عنه.
3: اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
0: الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان عبده وحبيبه وصفوته خير بريته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأهل وصحابته وأهل مودته ومتابعته، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، محط كرم الله تبارك وتعالى وعنايته، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد، في واصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر ما يتعلق بآداب الطعام ويقول: تقدم في باب الأحداث قول صلى الله عليه وسلم: توضأ مما مست النار، في رواية جاءت عند الترمذي وغيره، ولكن فالوضوء مما مست النار مما يستحب، استحبه جماعة من أهل الفقه، والجمهور منهم الأئمة الأربعة معتمد المذاهب الأربعة أنه لا يجب الوضوء مما مست النار، وأن الأمر بالوضوء مما مست النار نسخ، وأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أكل بعض ما مست النار من المطبوخات ثم قام وصلى ولم يتوضأ. وهكذا جاء عندكم، كان جابر رضي الله تعالى عنه يقول إذا سئل عن الوضوء من ذلك مما مست النار، لقد كنا في زمن لا يجد أحدنا من ذلك الطعام إلا قليلا، أكثر طعامهم التمر واللبن والحم مما لم تمس النار، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. هكذا جاء في عند البخاري وابن ماجه وغيرهم، وفيه بيان أنه لا يجب الوضوء مما مست النار كما عليه جمهور الفقهاء. ويروى عن سيد عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والزهري أنه يجب الوضوء مما مست النار، وأخذوا بالحديث وهو أصل في صحيح مسلم: توضؤوا مما مست النار. وهكذا قالوا هذا إنما كان إما للندب أو محمولا على الوضوء بعد الطعام وقبله، وهو مراد غسل اليدين، لأن الأكل مما مست النار يبقي في اليدين أثرا وفي الفم كذلك في الشفتين، وهذا هو الغمر، أثر الطعام الذي أصله زهومة اللحم ونحوه، والمراد بأثر الطعام وهو الغمر الذي ينهى عنه، فلا يبيت الإنسان على غمر لا في شفتيه ولا في يده وأصابعه، فإن ذلك سبب لأن يلحسه الشيطان ثم يصيب ما يصيب من أنواع البلاء والآفات بسبب ذلك. إذن يقول الوضوء مما مست النار إما يراد به غسل اليدين، أو إذا أردنا الوضوء الشرعي فذلك على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب كما هو عند الجمهور. ويقول أنس رضي الله تعالى عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الخلائف فقدم لي طعاما، فقالوا: ألن نأتيك بوضوء؟ أي ما أن تتوضأ؟ قال: أنا ما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. وقدم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم طعام وجاء من الخلافة، قال: ولا تتوضأ؟ قال: لولا التغطرس ما غسلت يدي، يعني ولكن لأجل السنة يغسل اليد حتى لا يبقى الغمر فيه. وقال ثابت عنه: وكالجرود عند سيدنا عمر مرة لما فرغ طلب المنديل فكأن ما أكله أمر سهل ويسير لا يبقى منه أثر على اليد مثل التمر اليابس ومثل فطلب المنديل فرأى سيدنا عمر أن ذلك شيء من الترفه الزايد، فلهذا نهر لما طلب ذلك، وأي إبعادا له عن الترفه والاسترسال في الزينة، وليكون على اعتدال، وكأنه ممن لاحظ منه المبالغة في الزينة والترف، لهذا زجره. وإلا فكما سمعنا لا ينبغي أن يبقى الغمر في من بات وفي يده غمر، وهو أثر زهومة اللحم ونحو المراد بأثر الطعام، ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. أصابه في رواية فأصابه لمم، وفي رواية فأصابه وضح يعني برص، وفي رواية غير من فأصابه شيء، في رواية من فأصابه خبل، ففي خبل أو لمم أو وضح، فالمراد فساد شيء من أعضائه بسبب قرب الشياطين منه، وهم يتمكنون من قربه إذا ترك هذا الأثر من الطعام، فلهذا ينبغي أن يعتني بغسل يدي بعد الطعام فلا يبقي فيها أثر، ويستعينوا بنحو أشنان أو صابون أو غير ذلك ليبعد الأثر حتى لا يبقى الرائحة ولا أثر الطعام فيتلحسه الشيطان فيصاب بأنواع من الأدواء، يصيبه كذا أو كذا أو كذا. قال فلا يلومن إلا نفسه. وكان سلمان الفارسي يقول قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، ثم ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. سيدنا سلمان الفارسي إنما صاحب رهبانا من النصارى، ولكن كان معهم شيء من التوراة، فذكرت لك النبي أخبرته بما قرأته في التوراة بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. وفي رواية أنه مما يورث الغناء الوضوء قبل الطعام وبعده، والمراد بالوضوء غسل اليدين، فيتقان غسل اليدين قبل تناول الطعام ثم بعد تناول الطعام حتى لا يبقى أثر في اليدين ولا في الشفتين. بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، هكذا جاء عند أبي داود والترمذي كما هو في مسند الإمام أحمد بن حنبل، وكان صلى الله عليه وسلم يقول فهذا فيه اسمها سنية غسل اليد قبل الطعام وبعد الطعام. وإذا كان هناك آثار تعلق باليد وبالفم فينبغي أن يستعمل لها ما يزيلها من نحو إشنان أو صابون أو شيء يدفع عنه ذلك. وجاء إذن في الخبر إن الشيطان حساس لحاس، فاحذروا على أنفسكم من بات وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، كما جاء عند الترمذي وغيره. إذن الغسل مستحب قبل الأكل وبعده. وقرأنا هذا اللفظ بركة الوضوء، بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، فبمعنى تنظيف اليد بغسلها. بل أيضا مما يسن ويستحب بعد الفراغ من الطعام المضمضة، كما جاء في تمضمضه صلى الله عليه وسلم بعد أن شرب اللبن، قال إذا أكل تمنح لا يغسل يديه ما دام لا يعلق شيء بيده منه، أي بعد الأكل. مثلا يقول إذا وقع الذباب في طعام أحدكم أو شرابه فليغمسه كله، فإن في أحد يديه فأحد جناحيه سما وفي الآخر شفاء، وإن يقدم السم ويؤخر الشفاء سواء. وترى الذباب إذا وقع في أي ماء راكزا أحد جناحيه وموطئا الجناح الآخر، فهل يكون الأيسر مغموس والأيمن مرفوع، وفي الأيسر من الجراثيم والده ما يفنيه ويبعده شر مادة في الجناح الأيمن، فإذا غمسته فيه قابلت المادة المادة فأذهبت أثره. وكان هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وقد كان بعض أرباب المادة والاغترار ينتقدون الحديث، يقولون فلما جاءت اكتشافاتهم إلى جناح الذباب وإذا بمعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي وهو أصدق الخلائق على الإطلاق، ما يتكلم أصدق منه إنسي ولا جني ولا ملك ولا غيرهم من الخلائق، وما ينطق عن الهوى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. و يقول وفي الآخر شفاء، فهو أقرب ما يكون لإبعاد الأثر، لإبعاد أثر الداء الذي يكون من هذا الجناح. ثم إذا كان ظالم يقول ليس شيء يجزي مكان الطعام والشراب غير اللبن، يقوم مقام الاثنين فيبعد العطش والجوع معا اللبن، فهو طعام وهو شراب. وبهذا المعنى وغيره من الحكم كان إذا دعا بعد الطعام يقول وزرزقنا خيرا منه إلا اللبن، فيقول وزدنا منه ولا يقول وارزقنا خيرا منه، وإن وجود اللبن الصحيح فيه المنفعة الكاملة للبدن، ولا يوجد أيضا إلا والأرض أيضا خصبة وأحوال الناس طيبة والأنعام تدر لهم بالألبان، ولا يكون ذلك إلا مع الخصب واليسر. فهو يتضمن في معنى وجود عدة من النعم، فلهذا كان يقول وزدنا منه، وإن طعم غير اللبن قال اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه، فإذا شرب اللبن قال اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا تصاحب إلا مؤمنا، وفي هذا ترتيب حالة المؤمن في من يتعلق قلبه بهم ومن يجالسهم ومن يصغي إلى حديثهم، فإنه كلما كثر على سمع الإنسان وبصره وذهنه كلام الغافلين والفاسقين والمفسدين أثر فيه ظلمة وأثر فيه قسوة وأثر فيه تغيرا وانحرافا في فكره وفي سلوكه، لهذا قال رتب نفسك لا تصاحب إلا مؤمنا، لا تصاحبه مباشرة ولا في صورة ولا في كتاب ولا في شاشة ولا في تلفزيون ولا في جوال، لا تصاحب إلا مؤمن، لا تصاحب إلا مؤمن، فرؤيتك للفساق والفجار والكفار وسماعك لكلامهم يفسدك، يفسد ذهنك، يفسد عقلك، يفسد أدبك، يفسد نور إيمانك، لا تصاحب إلا مؤمنا، يحفظ إيمانك ويزداد ويشرق النور فيك، وتريد من مصاحبة الكفار والفجار تدخلهم ذهنك ترجع يخطرون على بالك حتى وانت بين يدي ربك في الصلاة، ليش هكذا؟ ليش تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ليش تستبدل الفاسد بالصالح؟ لما تحافظ على وجهتك وعلاقتك وفكرك أن لا يصاحب إلا أهل حضرة الرحمن من النبيين والصالحين، يكون ذلك أعون لك على صفاء باطنك وعلى صلاح حالك وعلى استقامة منهجك وقدمك. لا تصاحب إلا مؤمنا، واصحب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب، ولا تصحب هديت من افتتان، المرء من جليسه والمرء على دين خليله. من قال سيدنا الشيخ أبو بكر بن سالم من صاحب الأخيار حظي بالخير والأسرى، ومن صاحب الأشرار استحق العار والنار. ومن صاحب الأشرار استحق العار والنار. فلا تملي باطنك ولا ذهنك إلا بكلام ومعاني وصور الصالحين. لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. كانوا يغبطون من يعيشون في مثل هذه البلدان في القرون السابقة، أنه يمر عمره ما يرى وجه كافر ولا وجه فاسق من طول عمره، يصابح ويماسي ويجوها زهاد وعباد وأتقياء وخاشعين وخاضعين، يصبح يمشي على مروية هذه الوجوه. لا إله إلا الله. قال وكان يحب الصحابة إذا كانوا في الجهاد وغيره أن لا تلامس أبدانهم أبدان الكفار ولا ثيابهم ثياب الكفار لغير حاجة وضرورة. إذا ما يصير هناك ضرورة ولا حاجة ما يحبون ملامستهم. وهكذا. لا إله إلا الله. يقول ولا يأكل طعامك إلا تقي، يعني احرص وإن كان لك في كل كبد رطبة أجر، ولكن كلما أكل طعامك صاحب تقوى فإنه يتقوى على أنواع من العبادات الصافية الخالصة فتشاركه في الثواب فيكون ذلك أحظى لك. أحظى لك يأكل طعامك ثم يصطف قدمه بين يدي الله تبارك وتعالى في خضوع وخشوع متقويا بذلك الطعام فتشاركه فيما يتنزل عليه. يأكل طعامك فيتدبر آيات الله ويسرد منها الأجزاء بعد الأجزاء وينازل منها معارف ولطائف فتكون أنت سبب بذلك. تأكل طعامك تقي. وهكذا. قالوا لبعض الأولياء والصالحين ما كان سبب ولايتك ودورك فيهم؟ قال ما هو إلا أن لقيت يوما صالحا كان به جوع وناولت بعض الطعام فالتفت إلي وقال حررك الله من رق المعصية كما حررتني من رق الجوع. فهذا كان سبب ولايتي، دعوة من صالح عارف بسبب أطعمته طعمه طعام، فكان قال حررك الله من رق المعصية كما حررتني من رق الجوع، فتحرر من رق المعصية فصار من أولياء الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا إله إلا الله. وهكذا. وسمعتم إذن قصة الشيخ الحبوذي سلطان عليه رحمة الله، كان من الأثرياء وكان له سلطنة وفي ليلة أخرج صدقات كثيرة في الحرم، وخطر على باله أنه ما أظن أحد اليوم في الدنيا في العالم خرج صدقات مثل هذا في الحرم. فلما أراد الله ينبهه إلى الانكسار وشهود الفضل له وإلى غيبيات ينبغي لا تغيب عن دينه، بينما هو يطوف بالكعبة وخطر الخطر على بالي سمع هاتفه يقول بلى فلان بن فلان باك زبور في الهجرين بحضرموت تصدق الليلة بصدقة هي أفضل عند الله من هذه من صدقاتك هذه كلها، وحفظ الاسم وسمع الهاتف وخرج بعد الحج جاء وصل إلى الهجرين قال له تفضلوا فين بتنزلون؟ قال بغيت باك زبور. قال باك زبور ذا سان فقير. قال أنا بغيت عنده. فجاء إليه بعد العشاء رحبوه وبالبشاشة واستقبلوه وجلسوا مجلس طيب وباسطه بالكلام وجاب له بقرص كسره بينه وبينه قسره أعطاه كسره وأخذ كسره. قال له في ليلة كذا كذا وفقك الله لصدقة، أريدك تبيعني ثوابها بما شئت، أنا بعطيك ما تشاء وثوابها تعطيني إياه تجعله لي. ضحك أباك أقول. قال الهاتف اللي سمعته فوق الكعبة أنا سمعته كمان، ولا لي حاجة أعطيك حقي ولا تشيل حقك ولا تشيل حقي ولا أريد منك شيء. قال فايش انت تصدق بدك؟ قال شوفوا كمل شفت الكسره اللي اعطيتك اياها هذه. قال وفد الى البلد رجل كان جايع وكان من اصفياء الرحمن، كان صاحب حال مع الله ومنزل. جيت به الى بيتي واكرمته وبشيت وجهه واعطيته كمية الكسره هذه حبيبي، فوزنت حقك الصدقات كلها لانه وقعت في يد واحد محبوب عند الرب صاحب حضور معه. وانت لا تطلع الى ثواب احد ولا يروح لك، تعرض لمثل هذا ويشير عليك ابني ابني اماكن للغرباء في المدن، وخصوصا المدن التي يرد فيها الصالحون والهر، ابن اماكن للغرباء بيجي ليله واحد كما الرجال ده بيدخل مكانك وبياكل من طعامك بتحصل مثلي، وثواب الله عظيم وجوده كبير. فبنى كثير من البيوت في المدن للغرباء، تركها للغرباء اجعل فيها الطعام رجاء ان يجي له مثل هذا المنزله عند الله تبارك وتعالى. قال ولا ياكل طعامك الا تقي، ان كان قد يرحم الحق تبارك وتعالى ولو باطعام كلب او اطعام هره او نحو ذلك، فكيف اذا صادف يد محبوب عنده غير محتاج الى هذا الطعام؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اكرموا الخبز فان الله اكرمه، وهو من بركات السماء والارض، من بركات السماء تنزل المطر وتسقيه، وهو مقدر ايضا في السماء، ومحل انباته في الارض، فهو من بركات السماء والارض. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. فمن اقوى اسباب صلاح المعيشه وانتظام الاقتصاد وجود وفره الايمان والتقوى عند اهل كل منطقه. اهل كل منطقه توفر فيهم الايمان والتقوى اقتصادهم يقوم. لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، لكن طلبوا السعه وحسن العيش بالربا والحيل واتباع أنظمة التجارة العالمية، فما جنوا من ذلك إلا هم وغم وكدر، وكل ما جمعوا شيء جات لهم مشاكل عليه تعبتهم فيه، وكل ما أخذوا أمر وحتى دولهم الكبيرة تزيد ديونهم على ما عندهم يكسبون. وهكذا وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من صدقة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هم اللي يحصلون الربح ويحصلون الفائدة، هم هؤلاء. وما يقول من صدقة تريدون وجه الله ايش؟ فأولئك هم المضعفون. ايش هو؟ وما آتيتم من صدقة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، هؤلاء اللي تضاعف لهم أجرهم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء عدو فوق ذلك كله. ويقول مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل حب فكمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت كلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير جل جلاله. يقول وسيأتي باب عشرة نسن وتمرأة كسرة في بيت السيدة عائشة وقد علاها الغبار فرفعها صدر ونفضها وقال يا عائشة أحسني جوار نعم الله، يا عائشة أحسني جوار نعم الله، جاتكم النعمة وقلت وكثرت أحسني جوارها فإنها قلما نفرت عن أهل بيت فعادت إليهم، إذا لم يقوموا بحسن جوارها وما شكروها فنفرت عنهم وأوقعهم الله بعد ذلك في الفقر، فقل أن ترجع إليهم بعد أن تنفر عنهم وقل يكون ذلك نادرا. قال يا عائشة أحسن جوار نعملها فإنها قلما نفرت عن أهل بيت فعادت إليهم، ولذا كان في سيرتي يعظم النعمة وإن دقت صلى الله عليه وسلم. حتى مرة في الطريق وإذا بتمرة فوقف ورفع التمرة ونظفها وقال لولا خشية أن تكون من الصدقة لأكلتها، ما أعطاها لغير وأمر ما استهان بنعمة الله تبارك وتعالى. ولهذا قال سيدنا الشيخ بكر بن سالم: لو لم نشكر القليل ما جاءنا الكثير. وكان مطبخه في اليوم يطبخون فيه 700 قرص، 1000 قرص للوافدين والضيوف. وجاءت امرأة معها شطر نصف مد من شعيره، وقت القيلولة حق الشيخ، فتقول للخادم: فين الشيخ أبو بكر؟ قال: لا. قالت: ادعو لي. قال: قد بعطي يدك. قال: من شان هذا حق قوم ليش الشيخ ونبهه الحين من شان هذا؟ ايه هذا حق، شوفين احنا نخبز كل يوم كم. كان انكسر خاطرها ولا مدري الا بحركه في الدرج، واذا ابو الشيخ نازل. مرحبا، من جاءت؟ قالت: العفو، الا عندي. قال: اهلا وسهلا ومرحبا، بارك الله فيك، ما شاء الله. هذا كم حبات؟ والحبه كم ذرات وزنها؟ ومن يعمل مثقال ذره خيرا يراه. وجيتي من اجل الله، قصدتينا وجيتي من البلاد كذا، وكم خطوات خطوتي؟ بارك الله. انجبرت فرحت خطرها، وخذوا منه رفعه واعطاه الهديه. قال الخادم: ايش قلت له؟ قالت: قومك وجيبك. قال: تحتقر نعمة الله؟ أما تدري أن لو لم نشكر القليل ما جاءنا الكثير؟ وأنت ما قدرت أنها من أجل الله مشت وقطعت المسافة وجاءت تقصدنا من أجل الله سبحانه وتعالى. ابن فلان تصدقت بهذا، وربك يقول: من عمل مثقال ذرة خير يرى. احذر تكسر خاطر أحد، واحذر تستهين بنعمة الله. فهكذا كانت تربيتهم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فكان أكثر السلاطين في وقتهم ماشي في مطبخهم هذا كل يوم، حد يجي لهم 700 ولا 1000 نفر كل يوم، ويكون عند الشيخ أبو بكر شغال، ومع ذلك في تواضع يخرج ويقول للخبازين: صغروا القرص. قلت: سمعتم الحديث فيها، وأنه كان يكره كبار القرص، يقول: صغروا، إنما أن ما أنا سلطان ولا ملك، أنا لا ولا سهل بن عبد الله إنسان يقول هكذا عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ولما ازدحم الوافدون عليه في آخر عمره في شعب النبي هود، وقف عند البير وبكاء، وقال: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. لا إله إلا الله. وهكذا تربيته صلى الله عليه وسلم في هؤلاء، برز أعظم شرفها في الخلص من ورثته صلى الله عليه وسلم وأهل متابعته. قال: أكرموا الخبز فإن الله أكرمون. فقد سمع راكزا بيت عائشة فرفعها وقال: يا عائشة أحسني جوار نعم الله، فإنها قلما نفرت عن أهل بيت فعادت إليه. وذكروا في بني إسرائيل، ومثلها حصلت قبل أيضا مدة طويلة في عدن، كان هناك شيء من الرخاء. وكذلك هذه واحدة من بني إسرائيل كان من في وقت رخاء عندهم، فكانت استهنت بالنعم. إذا وسخوا طفلها تجيب بالخبز وتنجيبه ترميبه، فأصابهم الله بعد ذلك بقحط، واشتد عليهم الجوع، وراحت تدور الكسر اللي كانت تنجيبها ولدها تنظفها لتأكلها. لا إله إلا الله. ويقال حصل مثل هذا أيضا أيام كان الرخاء الظاهر هذا في عدن في بريطانيا، وكانت بعضهم أيضا تنجي ولده بدثر الروتي هذا ترميه في مكان، بعدين جاءت الشيوعية والشدة وراحت تدور لهذا الكسر، ما عاد حصلت لها أكل. عقاب لهم في الدنيا. قال: لا سيدة أحسني جوار نعم الله، فإنها قلما نفرت عن البيت فعادت إليه. ثم ذكر أشياء ما كان يحب صلى الله عليه وسلم ردها على الخصوص، والله أعلم. رزقنا الله الاستقامة وتحب الكرامة واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله ومقصده ونياته، ودخلنا في دائرته وحضرنا في حضرته وحشرنا في زمرته، وأصلح شؤون أمتي واجعلنا في خيارهم وأبركهم عليهم وأنفعهم لهم في عافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
3: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: يا سيد والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة أجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذن لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبنا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون. سبحان المنفس عن كل مديون. سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون. سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج. فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا ولمن أحبنا فيك ولمن أحسن إلينا إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من يحتط بدرب الله طوله ما شاء الله قفله، لا إله إلا الله باب محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. سور سور سور، وآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول، بلا خندق ولا سور، من كل قدر مقدور وحذر محذور من جميع الشرور. تترسنا بالله، تترسنا بالله، تترسنا بالله من عدونا وعدو الله، من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعته لا تنقطع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمته لا تنشق، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيره من سائر المخلوقات، من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس، فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس، وأيديهم في إفلاس، وأوبقهم من الرجل إلى الرأس، لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع، بمئة ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
3: بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى دياني وعلى أموالي ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى دياني وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى ديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا، الله الله الله لا إله إلا هو، الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله افتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا، الله الله الله لا إله إلا هو، الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أجرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، مثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، مثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، مثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، مثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم أني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملك غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجورك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وأنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله، أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق، حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله بلطيف صنع الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل،
4: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمة.

إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أنت لنا كف وغوث ومعين. يا الله عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين. يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين. يا الله يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين. يا الله وشر كل ما

يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بالستر قمين يا الله. واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا وامنن بتوبة لنا. أنت حبيب التائبين يا الله. بجاه سيدنا الرسول الحسنين والبتول والمرتضى بالفحول وجاه جبريل الأمين يا الله. ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي. عجل بغوثي يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي. عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل الصعاب افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي. عجل بغوثي يا عظيم يا الله. وسخر الأسباب وذلل الصعاب وافتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل الطب بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل.

يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف.

0: يا لطيف الطب بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطب بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطب بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف ارطب بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق

0: من كلام الحبيب عبد القادر السقاف رحمه الله تعالى.
1: كان الشبلي رحمه الله إذا قام من آخر الليل وصفى له الوقت، أول ما ينشد يخاطب ربه يقول له: فإن لم ترك العين فقد يبصرك القلب. هذا اللي فقد الناس اليوم إياه. لو كان الإنسان يستشعر مولاه وأن القلب يشاهد مولاه لما كانت له حركة إلا في الرضا، ولا قيام إلا في الرضا، ولا قعود إلا في الرضا، ولا عمل إلا في الرضا، ولا شيء يقوم به أو يقيمه إلا في الرضا، حتى يبلغ مقام الرضا ويكون من أهل الاصطفاء. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. عرفتوا الكثير أنتم من شيوخ مكة، هذا عرفتوا علوي عباس رحمه الله، عندكم الشيخ الكبير الإمام العظيم الذي أشاد برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الشيخ محمد الأمين رضي الله تعالى عنه، وشاهدتوه وشاهدت بعده عن الناس وبعده عن الدنيا وبعده عن الخوض فيها. هو بشر لا ذاب عدمه، لأنه صفى له الوقت مع مولاه أو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فصار جليس الله وصار جليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان عندنا الحبيب أحمد بن محمد المحضار يظل مع المصحف الشريف يتلوه، حتى قالوا إنه قرأ في قبره 40 ختمة أو 40,000 ختمة في نفس القبر، حفر قبره وكل يوم يخرج إليه فيقرأ في كتاب الله ليتنور القبر. كان يكتب للحبيب علي بن محمد الحبشي أحد تلامذته صاحب المولد هذا، يقول له: من جليس الله أحمد المحضار إلى فلان بن فلان. قال له ولده الحبيب حامد: يا أباه. قال له: لبيك. قال له: أنت من تجليس أنا؟ قال له: أنا ما أنا معكم إلا بالجسم، أما القلب مع ربكم، قد تتكلمون فلا أشعر، وقد تلهون فلا أشعر، وقد ترفعون أصواتكم فلا أشعر. هؤلاء الرجال وصلوا إلى درجة رتبة العلم الذي وصفهم الله به: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وما معنى العلم؟ هذا العلم علم النصب وعلم الرفع أو علم الخفض أو علم الصرف أو علم الحيض أو شيء من مثل هذه العلوم، علم معرفة الإنسان بربه. إذا عرف الإنسان ربه معرفة تامة كان معه في كل حال، ومن كان مع الله كان الله معه على كل حال، ومن كان مع الله عز عليه أن يلهو، عز عليه أن يغفل، عز عليه أن يسخط، عز عليه أن يجلس مجلسا لا فائدة فيه، دائما يجلسه في مقام المراقبة. كانوا يذكرون لنا الشيوخ رحمهم الله أن جماعة كانوا يجلسون لطلب العلم، وطلب العلم قربة من القرب، ففقدوا أخا لهم كان يحضر معهم كل يوم وكل وقت. ثم لما مرت عليهم 3 أيام سألوا عنه: أبي مرض؟ قالوا: لا. أسافر؟ قالوا: لا. فين؟ قالوا: هو في بيته. قالوا: وجبت زيارته. راحوا له فوجدوا في بيته صاحي لم يكن بشيء. قالوا له: فقدناك في المجلس، والعلم افتقدك، ومسائل تنثر، ومسائل تلقى، ومسائل نستفيدها كلها، هذه مع تيسر لك الحضور فاتتك في 3 أيام، وما شانك شغلت نفسك. وأنشدهم هذه الأبيات يقول لهم فيها، يخاطب ربه يقول له: كأن رقيبا منك يرعى خواطري، وآخر يرعى ناظري ولساني، فما رمقت عيناي بعدك منظرا لغيرك إلا قلت قد رمقاني، وإخوان صدق قد سئمت حديثهم وأمسكت عنهم ناظري ولساني وما الدهر أسلى عنهم غير أنني وجدتك مشهودي بكل مكان. هذه الرتبة هذه هي التي أذكرتني. وما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيام سوى نظر الجليل، فذا مناهم وهذا مقصد القوم الكرام، هذا هو مقصد هؤلاء الرجال.
0: قدمنا لكم
2: صدر المكان إذا
0: مقتطفات من كلام الحبيب عبد القادر السقاف رحمه الله تعالى.

0: المعنى منفكين أي زائلين عما هم عليه. البينة أي الحجة الواضحة، وهي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة،
0: أي مطهرة من الباطل،
1: فيها كتب قيمة،
0: أي أحكام مكتوبة مستقيمة.

المعنى وما تفرق في الرسول بين مؤمن وجاحد، جاءتهم البينة بالهدى وكان الحق ألا يتفرقوا.

المعنى وما أمروا في كتابهم التوراة والإنجيل مخلصين له الدين من الشرك، حنفاء أي مستقيمين على دين إبراهيم ودين محمد عليهم الصلاة والسلام، القيمة أي المستقيمة.

أي مقدرا خلودهم فيها من الله تعالى شر البرية أي الخلائق أو البشر.

0: أبدا.
1: جنات عدن أي إقامة.
0: رضي الله عنهم ورضوا عنه.
1: رضي الله عنهم أي بطاعته، ورضوا عنه بثوابه.
0: ذلك لمن خشي ربه،
1: أي خاف عقابه فانتهى عن معصيته سبحانه وتعالى.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: وهذا سؤال يقول: ماذا ندعو في الطواف والسعي؟ تقدمنا في الشريط الأول أن ذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من جملة ما ينبغي أن يقرأها الإنسان في طوافه وفي سعيه وفي الطواف خاصة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، واستغرق الطوافات كلها. فهذا يعني وارد في فضل عظيم. وإذا أراد كذلك تتبع ما ورد من الأدعية هناك عند بعض اللي يجعلها في مكة مطبوعة، ينبغي له يتحفظ من ما أراد. وكذلك مما ورد يقول عند الابتداء بعد ما ينوي الطواف، إذا كان طواف سنة لابد منه، هو طواف ركن بده سنة منه قبل يعني قبل وصوله إلى الحجر، عاد بين اليماني وبين الحجر الأسود. فإذا وصل إلى عند الركن الأسعد ركن الحجر هو قريب منها أو بعيد منها وأشار بيده، يقول بيده يرفع يده بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. هذا عند الحجر، وهو يمشي حتى يكون مقابل البيت، باب البيت، يقول اللهم ان البيت بيتك والحرم حرمك والامن امنك، وهذا مقام العائدك من النار، يشير بقبيله مقام الى مقام النبي الله عليه. وعند الانتهاء يشير بقلبه، وعند الانتهاء الى العراقي الى الركن العراقي الذي عند الحجر حجر حماية، يقول ويصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ويقول اللهم صل على محمد، اللهم اعوذ بك من الشرك والشك والنفاق والشقاق وسوء الاخلاق وسوء المنظر في الاهل والمال والورد. وعند مجاوزته الى مقابل الميزان، ميزان الكعبه، اللهم يقول اللهم اظلني في ظلك يوم لا ظل الا ظلك، واسقني بكاس نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شرابا هنيئا مليئا لا اظمأ بعده ابدا، اللهم يسرك الراحة عند الموت والعفو عند الحساب. وبين الشامي واليماني اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وعملا متقبلا وتجارة لن تبور يا عزيز يا الله. والمعتمر يقول عمره مبرورة. وعند ما يصل عند اليماني بسم الله الله أكبر، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم، اللهم اعوذ بك من الكفر والقذر والذل ومواقف الخبث في الدنيا والآخرة، اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم قنعني بما رضيتني وبارك لي فيه وخلف علي كل غائبة لي بخير. هذا من جملة الأدعية، وهي أيضا كذلك مكتوبة في ضمن أدعية هناك. إذا كان معقول ولا مع حد يلقن الأدعية ولا حفظها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. وكذلك في السعي قراءة القرآن، قراءة راتب، قراءة ورد، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن المأثور إذا طلع على الصلاة قد فوق الصفا والمروة يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد، الله أكبر على ما هدانا والحمد لله على ما أولانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهنا يعني كانوا بعضهم يكثروا الدعاء بعد هذا الكلام، يقول اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد، وإني أسألك كما هديت للإسلام ألا تنزعه عني حتى تتوفاني وأنا بك مسلم، اللهم اعصمني بدينك وطواعيتك وطواعية رسولك وجنبنا حدودك، اللهم اجعلنا نحبك ونحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك. ونحن في الصالحين. اللهم يسرنا اليسرى وجد من اليسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى واجعلنا من الأئمة المتقين. ما فتح الله به الدعوة هذه الدعوة النبوية إلى آخرة. وكذلك هذا الورد، الورد اللطيف يقرأه صباحا ومساء، بل يقرأه حتى بعد كل صلاة، لأن حرز من مصائب الدنيا والآخرة وفيه كل عسير. هذا ورد سيدنا الإمام الشيخ بن سالم الورد اللطيف رضي الله عنه، المتوفي سنة 992 في عينات حضرموت رضي الله عنه، تقول فيه: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعقل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيد باركا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل يسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسر العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، أنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف من يخاف منك، وأخاف من لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك، نجنا من لا يخاف منك. اللهم بحق محمد، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاءنا. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. هذا خلقه مسيح سنة أرشية من هذه الكلمة. اللهم نسألك أجيئة في الدين، وابنا اللهم نسألك أجيئة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، شهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفا عند الحساب، وأمن من العذاب، ونصيب من الجنة، ورزق النظر إلى وجه الكريم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. هدى خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه من ذلك الكلمات.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
2: وإذا الشدائد أقبلت.

محطات الموسم العاشر. برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ أعزائنا المستمعين الكرام حلقة جديدة من برنامج محطات من يومنا هذا 19 من شهر ذي القعدة. مستمعين الأعزاء نرحب بكم متابعين عبر إذاعة نور الإيمان عبر التردد 90 ميقا هرتز، كما نرحب بمستمعين الكرام عبر قناة نور الإيمان ضمن قنوات منظومة الوادي الرقمية، ونرحب بجميع مستمعين الكرام عبر الإنترنت من جميع أنحاء العالم، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. عزيزي المستمع الكريم، أفكلما اشتهيت اشتريت، فمتى تتعلم الصبر؟ أفكلما خلوت عصيت، فمتى تتعلم التقوى؟ أفكلما تعبت استرحت، فمتى تتعلم المقاومة؟ أفكلما يسر لك تماديت، فمتى تبدأ التوبة؟ تأتي المعصية فيرحل معها القرآن الكريم والصلاة وقيام الليل والخوف من الله، ثم يلحق بهم الذكر، ثم تذهب الطمأنينة ويأتي عسر الحال وقلة البركة في الوقت والمال. وتذكر أن أصعب الحرام أوله، ثم يسهل، ثم يستصاغ، ثم يؤلف، ثم يحلو، ثم يطبع على القلب، ثم يبحث القلب عن حرام آخر. سبحان الله، إنها خطوات الشيطان. يقول أحد الصالحين: إذا دعتك نفسك إلى معصية فحاورها حوارا لطيفا بهذه الآية: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ اللهم أبعد عنا وأبعدنا عن أسباب كدر العيش والفقر والغم وعن المعاصي يا رب العالمين. والآن أعزائنا المستمعين الكرام، دعونا وإياكم سويا نبحر مع فقرات حلقتنا الجديدة لنستفيد مما فيها، فكونوا معنا.

0: نكون وإياكم الآن مع أولى فقراتنا، حيث الكلمة الصادقة والموعظة البليغة بأقلام الدعاء.
1: لا يكذب المرء إلا من مهانته. الكذب جماع كل شر وأصل كل ذم لسوء عواقبه، فهو ينتج النميمة، والنميمة تنتج البغضاء، والبغضاء تؤول إلى العداوة، وليس مع العداوة أمن ولا راحة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فالمشاء بنميم ناقل حديث السوء من قوم إلى آخرين. وقد حذر أعرابي ابنه من سوء عاقبة الكذب، فقال: يا بني، إن الكذاب يتعرض للعقاب من ربه، إن قال حقا لم يصدق، وإن أراد خيرا لم يوفق، فما صح من صدقه نسب إلى غيره، وما صح من كذب غيره نسب إليه. يقول أرسطو: يستفيد الكذابون من الكذب في شيء واحد، هو عدم تصديق الناس لهم إذا صدقوا. ويقول أحد الحكماء: عليك بالصدق وإن كان فيه ما تكره فإنه عز، وإياك والكذب وإن كان فيه ما تكره فإنه ذل. عليك بالصدق ولو أنه أحرقك الصدق بنار الوعيد، وابغي رضا المولى فأغبى الورى من أسخط المولى برضا العبيد. فالكذب أم الرذائل، بل هو رذية الرذائل. ولا يكذب إلا مهين. لا يكذب المرء إلا من مهانته أو فعلة السوء أو من قلة الأدب. ولا تصدق الرجل الذي يقسم لك دائما بأغلظ الأيمان في كل مناسبة. أما الصدق فأمان يستمد زاده من الله، فكلما كنت صادقا مع ربك ازداد شعورك بهذا الأمان. الصدق حتى في الإعلان، إذا كنت صاحب عمل تريد الدعاية لمحلك فلا تكذب في دعايتك، فإياك والكسب الحرام. وخير خلال المرء صدق لسانه، ومن ادعى نصرة الله له وهو لا يسلك سبيل الصادقين كان كمن يدعي نصرة الله له وهو يسلب حقا من حقوق الآخرين. يقول بعض العلماء: حمل الصدق كحمل الجبال الرواسي، لا يطيقه إلا أصحاب العزائم.

0: الإخوة الأحباب، نواصل رحلتنا معكم في محطة مشاركات المستمعين.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع فقرة مشاركات المستمعين. وبين يدي مشاركة من الأخت أم أحمد من عيديد بمدينة تريم، تقول فيها: أسباب رائحة الفم الكريهة. أطعمة تسبب رائحة الفم الكريهة. هناك بعض الأطعمة التي تستطيع جزيئاتها الصغيرة الباقية في الفم بعد المضغ أن تحدث رائحة غير مريحة في الفم لمدة رغم غسل الفم والأسنان، بجانب أن هناك بعض الأطعمة بعد هضمها تصل بعض مركباتها إلى الرئة، حيث يتم التخلص منها مع ثاني أكسيد الكربون في الزفير. وقد تكون هذه المركبات ذات رائحة سيئة ولا يمكن التخلص من رائحتها إلا بعد أن يقوم الجسم بإخراجها بصورة طبيعية. ومن أبرز هذه الأطعمة الثوم، البصل، الفجل، القرنبيط، السمك، والسجائر، والقهوة. التدخين ورائحة الفم الكريهة. بجوار الأضرار الشنيعة للتدخين، قد تبدو رائحة الفم الكريهة مسألة بسيطة، لكنها ذات تأثير كبير على حياة المدخن العائلية والاجتماعية. مشاكل الأسنان ورائحة الفم الكريهة. عدم الاهتمام بنظافة الأسنان من العوامل الأساسية لأسباب رائحة الفم الكريهة، حيث يؤدي تراكم بقايا الطعام الصغيرة بين الأسنان وعدم غسلها وتنظيفها إلى أن يصبح الفم بالنسبة للبكتيريا وسط مليء بالغذاء، وتأتي البكتيريا وتتغذى على بقايا الطعام في الفم، مما ينتج عنه تفاعلات كيميائية تنتج مركبات الكبريت التي تسبب رائحة الفم الكريهة. كذلك بعض تركيبات الأسنان ذات المقاسات الغير مناسبة، قد تتوفر فراغات يتجمع فيها جزيئات من الطعام وتتراكم عليها البكتيريا مسببة رائحة كريهة. مشاكل اللسان وتأثيرها على رائحة الفم. طبيعة السطح المتعرج للسان تجعله عرضة إلى أن يحمل بين طياته بعض أنواع البكتيريا التي تتغذى على جزيئات الطعام الدقيقة المتراكمة على اللسان. مشاكل جفاف اللعاب. من الطبيعي أن يكون الفم باستمرار رطب بتأثير اللعاب المفرز من الغدد اللعابية، والذي يلعب دور في الحفاظ على لزوجة الفم من الداخل، مما يساعد على انزلاق أجزاء الطعام إلى الجهاز الهضمي. لكن في بعض الأحيان يصاب الإنسان بحالة من نقص إفراز اللعاب وجفاف الفم، مما ينتج عنه بطء تحريك جزيئات الطعام وزيادة فرصة تراكمها داخل الفم. من أشهر الحالات التي يصاب فيها الإنسان بهذه المشكلة أثناء النوم، وخاصة ممن يعتاد التنفس من فمه، حيث يحدث الجفاف للفم مما يؤدي إلى رائحة الفم في الصباح. كذلك هناك بعض الأمراض وبعض الأدوية التي تسبب هذا الوضع. كيف تكتشف رائحة الفم الكريهة؟ من الصعب على الإنسان أن يشخص إصابته برائحة فم كريهة، ويجب على الإنسان ليتأكد من ذلك أن يستعين بشخص مقرب له ويطلب منه ملاحظة رائحة فمه بشكل مباشر وصريح، وإخباره إذا لاحظ وجود رائحة كريهة أو غريبة. كيف تتخلص من رائحة الفم الكريهة؟ اغسل أسنانك بعد كل وجبة، أو على الأقل احرص على غسل أسنانك مرتين يوميا بمعجون أسنان وفرشاة تصل لجميع مناطق الفم. تخلص من بقايا الطعام المحشورة بين أسنانك، سواء كان ذلك بخيط تنظيف الأسنان أو عيدان تنظيف الأسنان. اغسل لسانك، لأن ذلك يساعد على التخلص من البقايا والبكتيريا، وقد تؤدي الفرشاة الغرض، لكن يفضل استعمال أنواع الفرشاة المخصصة لتنظيف اللسان. احرص على نظافة تركيبات الأسنان التي تستعملها بعد استشارة طبيبك في الطريقة المثلى لتنظيفها والمعدل الزمني

لا سيما إن كنت مصابا بمشكلة أخرى تضاعف من الحالة. استخدم فرشاة أسنان جيدة لا غنى عنها لتنظيف الأسنان بشكل فعال، واحرص على شراء فرشاة جديدة كل فترة 5 أشهر مثلا. احرص على عمل زيارات دورية لطبيب الأسنان للمراجعة والتأكد من عدم وجود أي مشكلات. لا تتجاهل علامات الخطورة المتمثلة في روائح الفم الكريهة المرتبطة بأمراض معينة. وأخيرا تجنب التدخين نهائيا. هذه هي مشاركة الأخت أم أحمد بن عيديد بمدينة تريم، جزاها الله خيرا، ونأمل من بقية المستمعين المشاركة في الحلقات القادمة.

0: في محطة تربوية هادفة نصحبكم إلى تربية الأجيال، حيث تبنى النفوس وتغرس القيم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام. دلت أعزائنا المستمعين الكرام بعض الدراسات على أن الأطفال الذين لا يشعرون بالأمن إلى جانب آبائهم يلازمهم الشعور بالخوف والكآبة، ويميلون إلى العزلة والصمت، وأحيانا يكون لديهم ميل إلى التمرد والكذب. العدل بين الأبناء. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت، أي أعطيت ابني هذا غلاما كان لي. فقال صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فارجعه. وفي رواية: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وفي رواية أخرى: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور أبدا. وفي رواية ثالثة: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. متفق عليه. وفي صحيح مسلم أعزائنا المستمعين الكرام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. الإنسان أحيانا عند تأديب أولاده مع الغضب يدعو بالشر بدل الخير، بدلا من أن يقول: الله يهديك، الله يصلحك، الله يشرح صدرك، يقول: الله يهلكك، الله يفعل بك كذا وكذا. وقد فسر بعض العلماء قوله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، أي بكون الناس يدعو بالشر في موضع الأليق به أن يدعو بالخير عجلة وتسرعا. اصبر وطن نفسك وادعو لأهلك بالخير. ميزات الحوار الأسري للأبناء. يتعلم الأبناء معالجة المشكلات، استيعاب الأبناء للمعلومات، تعويد الأبناء على أدب الحوار، اكتشاف اتجاهات الأبناء وقيمهم، اكتشاف أفكار الأبناء وآرائهم، زيادة التفاعل بين الوالدين والأبناء، تدعيم الاستقلالية لدى الأبناء، تعزيز العلاقة بين الوالدين والأبناء، تعويد المتربي إتقان اللغة والحوار، تعويد المتربي على التزام أدب الحوار. هذه أعزائنا المستمعين الكرام هي ميزات الحوار الأسري للأبناء، وهذا الذي ذكرناه من الأشياء المعينة على تربية الأبناء والبنات.

0: وختام محطاتنا استراحة للقلب وتأمل للروح، نصل فيها إلى واحة محطات.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع فقرة واحة محطات، وفيها أقوال السلف والعلماء في الكرم والجود والسخاء والبذل. قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وعنه رضي الله عنه: الجود حارس الأعراض. وقال سيدنا علي رضي الله عنه: السخاء ما كان ابتداء، فأما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم. وروي عنه مرفوعا: الكرم أعطف من الرحم. وقيل لحكيم: أي فعل للبشر أشبه بفعل الباري تعالى؟ فقال: الجود. وقال يحيى البرمكي: اعطي من الدنيا وهي مقبلة، فإن ذلك لا ينقصك منها شيء. فكان الحسن بن سهل يتعجب من ذلك ويقول: لله دره ما أطبعه على الكرم وأعلمه بالدنيا. وقال محمد بن يزيد الواسطي: حدثني صديق لي أن أعرابيا انتهى إلى قوم فقال: يا قوم، أرى وجوها وضيئة وأخلاقا رضية، فإن تكن الأسمى على إثر ذلك فقد سعدت بكم أمكم. قال أحدهم: أنا عطية. وقال الآخر: أنا كرامة. وقال الآخر: أنا عبد الواسع. وقال الآخر: أنا فضيلة. فأنشأ يقول: كرم وبذل واسع وعطية، لا أين أذهب أنتم أعين الكرم. من كان بين فضيلة وكرامة لا ريب يفق أعين العدم. قال: فكسوه أحسن إليه وانصرف شاكرا. وكان يقال: من جاد بماله جاد بنفسه، وذلك أنه جاد بما لا قوام لنفسه إلا به. وقال الماوردي رحمه الله: اعلم أن الكريم يجتزئ بالكرامة واللطف، واللئيم يجتزئ بالمهانة والعنف، فلا يجود إلا خوفا ولا يجيب إلا عنفا، كما قال الشاعر: رأيتك مثل الجوزي يمنع لبه صحيحا ويعطي خيره حين يكسر. فاحذر أن تكون المهانة طريقا إلى اجتدائك، والخوف سبيلا إلى عطائك، فيجري عليك سفه الطغام وامتهان اللئام، وليكن جودك كرما ورغبة لا لوما ورهبة. وعن حسن بن صالح قال: سئل الحسن عن حسن الخلق فقال: الكرم والبذل والاحتمال. وقال جعفر بن محمد الصادق: إن لله وجوها من خلقه، خلقهم لقضاء حوائج عباده، يرون الجود مجدا والإفضال مغنما، والله يحب مكارم الأخلاق. وقال بكر بن محمد العابد: ينبغي أن يكون المؤمن من السخاء هكذا، وحثى بيديه. وقال بعض الحكماء: أصل المحاسن كلها الكرم، وأصل الكرم نزاهة النفس عن الحرام، وسخاؤها بما تملك على الخاص والعام، وجميع خصال الخير من فروعه. وقال ابن المبارك: سخاء النفس عما في أيدي الناس أعظم من سخاء النفس بالبذل. وقال بعض العلماء: الكرم هو اسم واقع على كل نوع من أنواع الفضل، ولفظ جامع لمعاني السماحة والبذل. وقالوا: السخي من كان مسرورا ببذله، متبرعا بعطائه، لا يلتمس فيخبط عمله، ولا طلب مكافأة فيسقط شكره، ولا يكون مثله فيما أعطى مثل الصائد الذي يلقي الحبة للطائر ولا يريد نفعها ولكن نفع نفسه. اللهم خفف عنا واشفنا وأرحنا من أوجاعنا وهمومنا، وارزقنا التوفيق في جميع أحوالنا. اللهم احفظنا من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر وحلول الفقر وتقلب الدهر وعذاب القبر والعسر بعد اليسر. اللهم اهدنا واهد بنا. بهذه الدعوات أعزائنا المستمعين الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات الموسم العاشر، برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. فقرة الإعلانات.
1: وجد أحد الإخوان مبلغ من المال في الأيام القريبة الماضية من دار المصطفى بتريم إلى سوق الفتح، الطريق المؤدية إلى جامع مولى عيديد بعيديد بمدينة تريم. فمن له عليه التواصل بالرقم التالي 773-764-943. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال من دار المصطفى إلى سوق الفتح، الطريق المؤدية إلى جامع مولى عيديد بمدينة تريم. فمن له عليه التواصل بالرقم التالي 773-764-943.
2: نلتقي وإياكم إخوتي المستمعين في هذا البرنامج الذي نتكلم فيه عن آداب وتنبيهات لحاج بيت الله الحرام. لا شك أن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام، وهو خامس الأركان كما ورد في الحديث المشهور: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا.
3: برنامج آداب وتنبيهات عن الحج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9 صباحا.

0: كلمة مفيد في معناها كلمة واضحة يفهمها كل إنسان، يعني عبارة عن مادة سامة، مادة هالكة، مادة قاتل الإنسان والحيوان إذا استخدمت بصورة غير طبيعية. في العوالم الخارجية الآن الناس أهملت المبيدات واستغنت عنها واستخدمت البدائل الأخرى، بالذات في الجانب الزراعي اللي هي المقاومة الزراعية، المقاومة الحيوية والمقاومة الميكانيكية.
1: برنامج الإرشاد الزراعي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نتناول مسألة أخرى من مسائل الإنسان وما ذكره الله سبحانه وتعالى مما ركبه فيه، فقال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح لربك كدحا فملاقيه. الكلام في هذه الحلقة حول مسألة الإنسان والكدح. الكدح هو الجهد المبذول للوصول إلى شيء، ولذلك يشير الحق سبحانه وتعالى ويخاطب الإنسان ويقول: أنك في هذه الدنيا خلقت للكد، وخلقت للتعب، وخلقت للابتلاء، وخلقت للعمل. كما هو معروف أن الحق سبحانه وتعالى قال في كتابه: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي بمعنى أنك لن تصل إلى مرادك سواء كان في الآخرة، ولا تصل إلى مرادك في الدنيا إلا ببذل مجهود قد يجهدك، أو بمعنى أدق قد يرهق عندك الاستعداد والإحساس والجسد وإلى غير ذلك. وقد ورد في الروايات أو في الآثار أنه لما نزل سيدنا آدم إلى عالم الأرض تعب بالعمل وبما علمه جبريل من الكد ومن الحرث وغير ذلك، وكان يشعر بالتعب، فذكر بالآية الكريمة: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وإذ قلنا للملك اسجد فسجد لإبليس أبى، هناك إلى أن قال: إنك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى، أي إنه إذا نزلت إلى الأرض أو نزلت إلى الحياة ستشقى، سيكون لك شيء من التعب والكد الذي تتحمله بسبب المعصية، بسبب عدم الالتزام. لذلك جعل الله سبحانه وتعالى من طبيعة خلقه للإنسان أن أمره مبني على الكد، وخاصة بعد نزوله للأرض. أما الكد قبل ذلك فلم يكن، فالإنسان عاش مع حواء في الجنة على أفضل الأحوال، هكذا أشار إليه القرآن، أنه يأكل من حيث ما يريد من الجنة دون أن يتعرض للكد أو يتعرض للتعب أو يتعرض للكدح. لكن حقيقة الطبيعة الإنسانية هي في الأرض، أي أن الله خلقه لذلك عندما ينزل الأرض. وهناك ارتباط بين الخلافة وبين الكدح، فعندما تولى الخلافة ونزل إلى عالم الأرض بدأت قضية المكافحة، سواء كان مسلما أو كان كافرا، لأنه إذا قال إنك كادح لربك كدحا فملاقيه، الخطاب ليس للمسلم، هو الخطاب عام لكل البشرية، أي أنك لن تبلغ إلى ما تبلغ إليه إلا بالكد، لن تعرف الاختراع إلا بالكد، الاكتشاف إلا بالكد، الزراعة إلا بالكد، القمح إلا بالكد، استخلاص البترول إلا بالكد. اللهم أن الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان القدرة على الاختراع والاكتشاف لأجل يخفف هذا الكد. فالأولون كان كدهم مرهق، لأنهم كانوا يعتمدون على وسائل اليد وعلى وسائل الذهن وعلى الحركة الطبيعية العادية والوسائل الخفيفة. عندما أعطى الله الإنسان القدرة على الوسائل، فصار يستخرج مثلا بالآلة وتتحرك الآلة، ويسافر بالطائرة، ويسافر بالسيارة، سهلت على الإنسان الوسائل، وسهل على الإنسان استعمار الأرض، أي الاستفادة منها بحكم ما نجح فيه من الكد، بحكم ما نجح فيه من الكدح، أي بما بذله من الجهد حتى بلغ إلى النتيجة. ولهذا يقول سبحانه وتعالى: أعطيتك هذه الصفة، وهي صفة الكدح في الدنيا، لأجل أن تستخرج ما فيها، لأجل أن تستخرج ثرواتها، لأجل أن تستخرج ما وضع الله سبحانه وتعالى فيها، فلن يتأتى للكسول. دائما لو نظرنا إلى أي شعب من الشعوب أو نظرنا إلى أي جهة من الجهات، ليس لهم قدرة على الإنتاج، كما نحن الآن فيه كأمة إسلامية أمة مستهلكة، لسنا أمة منتجة إلا القليل. فهذه دلالة على أن عطلنا وظيفة الكدح، أي بمعنى أننا أعطينا الكدح مساحة قليلة لا تتناسب مع الزمن ولا تتناسب مع العصر، لأن الكدح معناه سلوك إنساني. فإذا رأيت الكافر يكدح يجب المسلم يكدح، إذا معناه يكدح يعني يبذل جهده في المعرفة والعلم حتى يصل للنتيجة المترتبة على ذلك. وهذا دلالة على أن الله خلقنا لإعمار الأرض. بالطبع هناك صفة خاصة لأهل الزهد، في كثير من العلماء أو كثير من الأولياء عندهم يسموه سلوك الأفراد. سلوك الأفراد أن يكون تاركا للحياة الدنيا بكل ما فيها، غالبا إذا لم تكن عليه مسؤوليات. لكن من تحمل مسؤوليات عليه أن يجمع بين الأمرين، بين الزهد في الدنيا وبين الكدح فيها. لا بد أن يزهد فيها، أي لا يجعلها تسيطر وتهيمن على قلبه حتى تخرجه عن دائرة الأدم مع الله، وأن كذلك يبحث ما استطاع على إيجاد الأسباب المؤدية إلى إيجاد الرزق، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة فأخى بين المهاجرين والأنصار. هي عبارة عن عملية مشاركة لأجل إيجاد رزق، لأجل إيجاد حركة. فالحق سبحانه وتعالى يثبت للبشرية كلها أن الإنسان كادح إلى ربه، عليه أن يفهم أن وجوده في الحياة الدنيا عليه أن يكدح للحياة الدنيا لسبب، وعليه أن يحاسب نفسه لأجل الآخرة حتى يجد الثمرة. فمن كدح في الدنيا كما هو معروف سيجد ثمرة الكدح في الدنيا يعطيه الله مما فيها، كما هناك جاء في الآية في سورة الإسراء: إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عبادي خبيرا بصيرا. من كان يريد الحياة الدنيا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. من كان يريد الحياة الدنيا أعطاه الله، من كدح في الدنيا أعطاه الله لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى، هذا كدح، وسعى لها سعيها وهو مؤمن، يعني ربط بين الكدح في الحياة الدنيا وبين الأمر في الآخرة وهو مؤمن، إذن رفع الله عطاءه كما قال: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، مسلم كافر، ما دام يكدح في الأرض ستأتي النتيجة. هذا زرع حصد، هذا اخترع، هذا اكتشف وجد الشيء. فنظام الكون مبني على الكدح، أي مبني على إعمال اليد، مبني على أعمال العقل، مبني على أعمال الجوارح لاستخراج ما في الأرض من كنوز، لاستخراج ما فيها من مواهب، لاستخراج ما فيها من ثروات، فإنها لا تتأتى إلا بالكدح، ولا تتأتى هكذا من غير سبب. ولهذا يخاطب الحق الإنسان ويقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، أي بمعنى أنك ستعمل في الحياة، فعليك أن تحسب حسابك لربك، كما قال: اقرأ باسم ربك، اكدح باسم ربك، اشتغل في الحياة الدنيا لكن اجعلها باسم الرب، لا تجعل هذا الكدح يقطعك عن الخالق. وهذا ما جرى في نظام القوانين النظرية، أنها انقطعت عن الخالق. فيما سبق معنا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، عرف القوانين قال ما في رب، إذن هذا استغنى بالفرع عن الأصل. وكذلك في الكدح، قال لك تكدح اجعل كدحك لربك، فإن الله يثيبك على العرقة حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا، نتيجة أنه كدح فتعب فأثيب على ذلك. وهذا فيه جملة من الأحاديث النبوية المشير إلى فضل العمل وإلى فضل الكدح في العمل وإلى فضل انتظار الثواب من العمل الذي يقدمه الإنسان لله سبحانه وتعالى. وفقنا الله تعالى للعمل الصالح، ووفقنا إلى كل خير، وهدانا إلى ما يحبه ويرضاه، وتقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وأعمالنا الصالحة بمنه وفضله وكرمه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
2: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
3: أهلا وسهلا بالذي حضروا ويسعد من حضر، ضيوفنا قد شرفوا لحضور أعظم احتفال في حفل ميلاد النبي المصطفى صفوة مضر، تزيد ساعات الفرح والحسن يظهر والجمال.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: قال الإمام الحداد: هو القائم السجاد على النبي صلى الله عليه وسلم، هو القائم السجاد في قصر الدجاء، فسل ورم الأقدام عن خير صابري. هو القائم السجاد في قصر الدجاء، قال: يا أيها النبي قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فما بالنا نحن ندعي محبته وندعي أننا من أمته، ونحن ننام ونحن نتكاسل عن الصلوات، نتأخر عن صلاة الجماعة، نتأخر عن السنن والمندوبات والآداب الشرعية، ما بالك بالواجبات، ونبتعدنا عن المحرمات. هو القائم السجاد في غسق الدجاء، فسل ورم الأقدام عن خير صابري صلى الله عليه وسلم. قال: هو الزاهد للدنيا والملقي لها خلفه، هو المجتزي منها بزاد المسافر صلى الله عليه وسلم، أعرض عن الدنيا وخلى الدنيا خلفه، وزهد في الدنيا وكان منها مثل زاد الراكب مثل زاد المسافر، وباذلها جودا بها وسماحة بكف النداها كالسحاب المواطري، ورد مفاتيح الكنوز زهادة، مفاتيح الكنوز عرضت عليه مفاتيح كنوز الدنيا كلها فأعرض عنها صلى الله عليه وسلم، ورد مفاتيح الكنوز زهادة، ولم يلتفت للدنيا الغروري بخاطري.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

من طرائف النحويين. قال عثمان بن دراج الطفيلي: وكان بخيلا، مرت بنا جنازة يوما ومعي ابني، وكان في الجنازة امرأة تبكي وتقول: الآن يذهبون بك إلى بيت لا فراش فيه ولا غطاء ولا وطاء ولا خبز ولا ماء. فقال ابني: يا أبتي، إلى بيتنا والله يذهبون. قيل لأحد البخلاء: ما الفرج بعد الشدة؟ فقال: الفرج بعد الشدة أن تحلف على الضيف فيعتذر بالصوم. زار شاعر الخمر أبو نواس رجلا بخيلا يسمى أبو هند في وقت الغداء، فلم يطعمه وتركه جائعا. فقال فيه أبو نواس: أبو هند نزلت عليه يوما فغداني برائحة الطعام، وقدم بيننا لحما سمينا أكلناه على طبق الكلام، فكان كمن سقى الظمآن آلا، وكنت كمن تغدى في المنام. ركب رجل نحوي سفينة فقال النحوي للملاح: هل تعرف علم النحو والصرف؟ فقال الملاح: لا. فقال النحوي: راح نصف عمرك. وبعد قليل هاج البحر واشتدت الريح وكادت السفينة تغرق، فقال الملاح للنحوي: هل تعرف فن السباحة؟ فقال النحوي: لا. قال الملاح: إذن راح عمرك كله. دخل أعرابي على قوم يتدارسون النحو فجلس إليهم وأعجبه كلامهم، وما إن دخلوا في الصرف حتى خرج الأعرابي وهو يقول: ما زال أخذهم للنحو يعجبني حتى تعاطوا كلام الزنج والروم، بمفعل فعل لا طاب من كلم، كأنه زجل الغربان والبوم. قال أعرابي: تزوجت لأصون ديني، فذهب بسبب زوجتي ديني ودين أمي ودين جيراني.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس من دروس الدورة السنوية الخاصة بالحجاج لتوضيح أداء مناسك الحج والعمرة المنعقدة بدار المصطفى لهذا العام مع السيد الداعية محمد بن أحمد بن صميط، وقتا مفيدا ونافعا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فتقدم معنا الكلام عن الطواف وعن السعي، وعرفنا الفرق بين الأمرين، وأن الطواف تشترط له شروط خاصة: الطهارة عن الحدثين، الطهارة عن النجاسة بالثوب والبدن المكان، أن يجعل يساره إلى الكعبة، وستر العورة، فهذا كله مشروط في الطواف. وأن الطواف مهم جدا، لأنه لا يصح السعي إلا بعد طواف صحيح، فلو وقع خلل في الطواف السعي الذي بعده باطل قطعا، ما عادش كلام فيه، يجب إعادة السعي. وأيضا الطواف يتعلق به التحلل الأصغر أو الأكبر، عرفنا التحلل الأصغر أو الأكبر، إذا كان هو السبب الثاني في التحلل فيكون التحلل الأصغر، أو الثالث فيكون الأكبر. فكذلك، فإذا بطل أو لم يصح الطواف أو كان فيه خلل، ولو قلنا الغلط حتى في شوط واحد، ما يصح الذي بعد، ولا يصح التحلل إلا بعد أن يصح الطواف، فهذا أمر مهم جدا في الطواف. أما السعي يختلف الأمر فيه، فإنه لا يشترط فيه طهارة عن الحدثين ولا طهارة عن النجاسة، يعني حتى لو واحد بعد الطواف مثلا وقعت فيه نجاسة، ولا ولده بال فوقه، يجوز يطوف وهو عليه نجاسة، عفوا يجوز يسعى وهو عليه نجاسة، نعم يجوز، ما في إشكال. فإذا في السعي يجوز أن يكون بلا وضوء أو كان عليه نجاسة، لو مثلا أثناء سعى بعد ما سعى اكتشف أن مثلا أن الحزام حقه تحت السرة، وأن جزء من العورة مكشوف من تحت السرة، فكذلك السعي صحيح، لكن الطواف ما يصح شيء في ذلك. لابد يكون الأمور في الطواف مهمة ينتبه لها الإنسان أشد الانتباه. طيب، وفي الطواف يوجد الرمل في الثلاث الأشواط الأولى، وذلك في كل طواف يعقبه سعي، وذلك ما بيكون إلا في طواف القدوم أو طواف العمرة. وإن كان المتمتع الذي يؤخر السعي إلى بعد الحج، المتمتع لابد يؤخر السعي بعد الحج، فأيضا يكون في طواف الإفاضة الرمل، لأنه سوف يسعى بعده، فالرمل يكون يشترط في الطواف، كل طواف يعقبه سعي، ويكون في الثلاثة الأشواط الأولى، ويكون فيه مشي سريع وليس جري، مشي مسرع وليس جريا. والاطباع نفس الشيء، يكون في كل طواف يعقبه سعي، الاطباع في طواف القدوم وفي طواف العمرة. والمتمتعين أيضا سيكون في طواف الإفاضة، لأنه يعقبه سعي الحج. ولكن إذا كان قد تحلل التحلل الأصغر، فيمكن أن يطوف الإفاضة بثيابه المعتادة. أما السعي فإنه يوجد فيه في كل الأركان، في جميع الأشواط السبعة فيه جري، في وسط المسعى يوجد هناك جري، وهو هرولة شديدة، سعي شديد، ما هو مشي سريع، لا، إنما عدو جري. فهذا الفرق بين الاثنين. طيب، بعد الطواف والسعي سوف المحرم المتمتع أمثالكم سوف يقص شعره أو يحلق، عرفنا إيش الأفضل الحلاقة. لكن إذا كانت العمرة يعني على طول بعد، يعني قريبة من عرفة، يعني ما في، بيعتمر في اليوم السادس أو السابع، يعني لو حلق ما بيطلع الشعر، يعني يكون فيه، فلا بأس إن أراده، اختار بعضهم أنه يعني يقصر إذا كان سوف يعقبه حج وسوف يحلق بعد ذلك في الحج. أما إن كانت المدة طويلة، كما مثلا لأنه إذا بيعتمرون في آخر القعدة عاد باقي على الحج 10 أيام، فعشر أيام بيبدأ الشعر يطلع، فسيجد صاح الحلاق في بالموس يجد ما يحلق به. فالمتمتع هذا سوف يقصر ويحلق، وإذا قصر وحلق فإنه بعد ذلك، إذا قصر وحلق فإنه يتحلل تحلل كامل، ويبقى في مكة إلى يوم الذهاب إلى ميناء، فيحرم بالحج يلبس الإحرامات ثاني مرة وينوي الحج، وينوي الحج ويتوجه بعد ذلك إلى منى ثم إلى عرفة ثم إلى مزدلفة ثم يرجع إلى منى، عرفنا؟ فهذا الأمر، فكذلك فهذا الأمر له الأمر. فإذا انتبه في العمرة للمتمتع الطواف لابد يكون صحيح، السعي يكون صحيح، إذا صح الطواف صح السعي، وإذا بطل الطواف بطل السعي، وإذا صح الطواف ويجب أيضا أن يكون السعي مضبوط كامل ما هو ناقص، ما يكون ستة أشواط ولا نقص شيء، عرفنا؟ فكذلك إذا نقص شيء في السعي قال له سعى ستة أشواط فقط، قال أنا غلقت السعي في الصفاء، هو إذا غلقت السعي في الصفاء يعني إنك يا إنك طفت يا إنك سعيت ستة أشواط ولا ثمانية، هل من داري أنا ستة ولا ثمانية، ستة ولا ثمانية، لا الظاهر لا ستة، ستة، إذن القص الذي بعده غير صحيح وعليك فيه الفدية، وعليك أولا تروح تكمل السعي، تكمل الشوط السابع وبعدين تعيد القص وتخرج فدية حق القص الأول الخطأ، القص الخطأ عليك فيه فدية، فدية مخيرة ستأتي معنا أعمال الفدية غدا إن شاء الله. طيب، فبعد انتهاء العمرة سيبقى الرجل سيبقى الحاج جالس في مكة بثيابه المعتادة إلى إلى إلى يوم الثامن من ذي الحجة. أعمال الحج قبل اليوم الثامن، المتمتع كما أشرنا قبل قليل، بعد أن ينتهي المتمتع من أعمال العمرة من طواف وسعي صحيحين وحلق أو تقصير فإنه يتحلل ويقيم بمكة حلالا، خلاص بثيابه يتعطر ويقص وكل شيء. ثم إن كان واجد الهدي التمتع فإنه يحرم بالحج في صباح اليوم الثامن ويتوجه إلى منى، وإن كان غير واجد لهدي التمتع فلا يجوز تقديم الصوم على الإحرام بالحج عند المالكية والشافعية، ويجوز الصوم بعد الإحرام بالعمرة عند الحج. متى يصوم؟ لو كان غير قادر على هدي التمتع، وهذا القادر على هدي التمتع إذا كان معه مال في مكة، في معه في مال في مكة يكفيه، اختلف قالوا قيل أنه يكفيه سنة، وقيل أنه يكفيه العمر الغالب، العمر الغالب أعمار أمتي من 60 إلى 70، أنت كم سنك؟ قال 50، باقي لك كم على 60 و70 ذي؟ قل 60، 10 سنين، كم يكفيك 10 سنين طعام وشراب لمدة 10 سنوات، عرفنا؟ إذا كان واحد يدرى يعني، بعضهم يعرفون ما شاء الله يحسب لنفسه كم يصرف في الشهر وكم يحتاج وكم بالنفر وكم ذا، فإذا معه زيادة على ذلك فهو واجد لهدي التمتع. والقول الثاني وهو الذي رجحه الإمام الغزالي أنه سنة، كفاية سنة، إذا عندك زيادة على كفاية سنة ومعك فلوس في مكة يعني تكفيك سنة لك وحدك طعام وشراب فإنك تعتبر، ومن عليك نفقتك أيضا، أيضا ما هو أنت وحدك، إذا كانت نفقتك على نفسك فقط، أما إن كان من تلزمك نفقة أحد فنفس الشيء. فإذا كان عندك واجد الهدي التمتع فعندك مال يعني يكفيك هذا الوقت فإنه يجب عليك إخراج دم التمتع، فإن كان ما عندك هذا القدر فأنت بالخيار، إذا ما عندك قال أنا والله اللي معي الفلوس بتكفينا 6 شهور بس طعام وشراب لي بتكفي 6 أشهر، فنقول أنت إذا الآن غير واجد لهدي التمتع، غير واجد لهدي التمتع، ولكن بالخيار. واحد يقول لك نعم ما أنا لكني أنا بغيت الأفضل بخرج الهدي، نعم الهدي أفضل، قال ما أفضل الأعمال من أفضل الأعمال، قال إراقة الدماء في الحج، إراقة الدماء من أجل الله تعالى، هذه الهدي هذا الواجب. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قال لا يجوز تقديم الصوم على الإحرام بالحج عند المالكية والشافعية، 3 أيام ذي ما يمكن يصومها إلا بعد أن يحرم بالحج، إلا بعد أن يحرم بالحج. وعند الحنفية والحنابلة ممكن بعد العمرة، يعني كثير يسألون يقول لك طب ما دام نحن جالسين بعد العمرة جالسين حوالي 9 أيام في مكة بنصوم الثلاثة حقنا، 3 أيام في الحج بنصومها بعد العمرة وقبل الحج، بعد العمرة وقبل الحج، عند الشافعية ما يجوز وكذلك عند المالكية لا يمكن ذلك، لابد تحرم بالحج أولا ثم تصوم 3 أيام دي. ولكن قال عند الحنفية والحنابلة يجوز الصوم بعد الإحرام بالعمرة، يعني ممكن بعد ما تحلل من العمرة تصوم 3 أيام ما دامك جالس في مكة، بنصوم قدها أيام 10 ذي الحجة وفي مكة ويلا وقدها قاعدين، فعند الحنفية والحنابلة يجوز الصوم بعد العمرة، وعند الشافعية لا، عند الشافعية لابد يكون الصوم بعد الإحرام بالحج، أحرمت بالحج صم. وعلى هذا ولا يجوز صوم شيء منها يوم النحر بالاتفاق، يوم العيد ما يمكن أبدا، ولا في أيام التشريق عند الشافعية والحنفية ورواية عن الحنابلة خلافا للمالكية. طيب يصوم أيام التشريق، فالمعتمد قال عند جمهور العلماء ذكر الشافعية والحنفية ورواية عند الحنابلة أنه لا يجوز أن يصوم أيام التشريق الثلاثة أيام منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها أيام أكل وشرب، فماشي فيها صيام، لا صيام فيها. وعند المالكية يجوز ذلك لحديث ورد، ولكن الشافعية كأنهم ما اعتمدوا هذا الحديث، كأنه لم يصح السند الحديث عند الإمام الشافعي، وعند المالكية اعتمدوه، وكأن الإمام النووي اختار هذا القول، لكن طبعا لا ينسب للشافعي، هذا اختيار خاص من الإمام النووي، ولكنه لأنه يصومون أيام التشريق بعد الإحرام بالحج، بعد الإحرام بالحج يعني أيام التشريق وهم في ميناء يصومون. فإذا صوم الثلاثة الأيام في الحج إن صامها بعد له إن صامها بعد الإحرام بالحج فهذا بالاتفاق، خلاص صومه صحيح بالاتفاق. وإن صامها بين العمرة والحج فيصح عند الحنفية والحنابلة ولا يصح عند الشافعية والمالكية، ما يصح. وإن صامها أيام التشريق فلا يصح عند الشافعية ولا عند الحنفية ويصح عند المالكية، وهو اختيار الإمام النووي كما أشرنا. طيب قال عند الثلاثة غير الحنفية، يعني الثلاثة الشافعي والمالك وأحمد، أنه إن لم يجد الشاة أو وجدها وعجز عن ثمنها أو كان محتاجا للثمن في النفقة ومؤونة السفر، وكذلك لو وجدها بأكثر من ثمن المثل فهذا كله أعذار فينتقل إلى الصيام، عرفنا. واشترط المالكية أيضا أن لا يجد من يسلفه المال وكان مليئا في بلده، عرفنا هذا. وعند الحنفية إذا كان عنده قدر ما يشتري به ما وجب عليه لم يجزه الصوم، يعني ما دا إذا عنده فلوس حق الرأس خلاص يلزمه، يلزمه هذا ليه هذا. فلذلك هو ذبح الشاة إذا الذي عنده مال كافي للشاة هو أولى، حتى يخرج من خلاف العلماء. وإن قلنا على قول الشافعية والذي ذكره الإمام ابن حجر أنه يشترط أن يكون معه ما هو فقط زيادة على مؤونة السفر، مؤونة السفر وأيضا كفاية العمر الغالب أو كفاية سنة على الخلاف. وإذا فاته صوم الثلاثة في الحج لزمه قضاؤها عند ثلاثة، إذا الثلاثة الأيام عند الشافعية قلنا إذا أحرم بالحج يصوم، إذا أحرم بالحج يصوم، متى يصوم؟ يعني يبغى له يحرم بالحج ليلة ستة مثلا، يحرم بالحج ليلة ستة بيبقى فيصوم ستة وسبعة وثمانية، أو يحرم بالحج ليلة سبعة بيصوم سبعة وثمانية وتسعة، عرفنا. اللهم أنه في ذي بيكون يوم عرفة ويوم ميناء يوم الثامن يوم التروية بيكون صايم، يعني في قد يكون في عليه نوع من التعب. وإن أحرم ليلة ثمانية بيصوم ثمانية وتسعة بيبقى يوم يقضيه فيما بعد. وإن أحرم ليلة تسعة أو يوم ثمانية، يوم ثمانية أو ليلة تسعة أحرم بيصوم يوم تسعة فقط وبيباقي عليه يومين، ويبقى عليه يومين يصومها فيما بعد. أما إن أحرم يوم تسعة فهذا مع الثلاثة كلها ستكون قضاء، لكن طبعا إذا أحرم ليلة ست أو ليلة سبعة أو ليلة ثمان يلزمه الصوم أن يصوم على طول اللي يدركه، فإذا لم يصم عند الشافعية فإنه آثم، يأثم بذلك، عرفنا، يأثم بذلك إذا لم يصم وقد أحرم. أما إذا أخر الإحرام ما عليه شيء، إن أخر الإحرام ما عليه شيء. طيب فعرفنا الآن، عرفنا صيام الثلاثة الأيام في الحج هذه للعاجز عن هدي التمتع، هذه الثلاثة الأيام في الحج يصومها كما قلنا عند الشافعية بعد الإحرام بالحج، ومتى يحرم بالحج متى شاء بيصوم، بيحرم ليلة ستة ليلة سبعة ليلة ثمانية ليلة تسعة اللي ربي اللي بغى على حسب ترتيب الحملة. لكن إذا أحرم بالحج وهناك أيام قبل يوم العيد واجب أن يصوم على طول، يصوم صوم مباشر اللي يدركه يوم يومين ثلاثة اللي يلحقه، فإن بقي شيء يقضيه بعد أيام التشريق ولو في مكة يقضيه، لكن بعد أيام التشريق. أيام التشريق كما عرفنا أنه لا يصح عند الجمهور صيام أيام التشريق. وقال الحنفية إذا فاته الصوم حتى أتى يوم النحر تعين الهدي، ما عش عنده قال ما الصوم يكون قبل عرفة قبل يوم العيد، قبل يوم العيد يكون الصوم عند الحنفية، إذا جاء يوم العيد معاش عليه ما يجزيه إلا الذبح، لا يجزيه إلا الذبح. فلذلك الذبح أولى للقادر، من كان عنده قيمة الرأس فإنه يذبح. طيب هذا بالنسبة لله صيام الثلاثة للحج. الأولى للمتمتع أن يحرم بالحج ليلة خمس ويصوم الخامس والسادس والسابع. بس هذه ما هو مشقة الصوم، في مشقة البقاء بالإحرام، أنه بيبقى محرم من يوم خمسة، خمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة وحد عشر، يمكن عشرة، قول عشرة، ست أيام كاملة بيبقى محرم بالحج، عرفنا؟ إذا أراد أن أو ثم يخرج مع الحجاج مفطرا صباح الثامن إلى منى، وله أن يحرم ليلة ست ويصوم السادس والسابع والثامن. فإن أحرم ليلة سبع وجب أن يصوم السابع والثامن والتاسع، وإن أحرم ليلة ثمان أو يوم سبعة وجب أن يصوم الثامن والتاسع ثم يقضي يوما بعد أيام التشريق، وإن أحرم ليلة تسع وجب أن يصوم التاسع ثم يقضي يومين بعد أيام التشريق. ويجوز عند الحنفية وحنابك كما ذكرنا الصوم بعد الإحرام بالعمرة، هذا يعني هذا نوع من التخفيف، أنه يصومون الثلاثة الأيام في مكة بين العمرة والحج، بعد العمرة وقبل الحج وقبل الإحرام بالحج. والسبعة عند الرجوع إلى الوطن، عندما يرجع إلى هنا هل يجوز يصومه؟ قال ما دام في مكة بنصوم في مكة، لا في المدينة، لا لما ترجع أنت من فين؟ من تريم، رجعت إلى تريم، نعم لا نصوم السبعة. وسبعة إذا رجعتم صيام ثلاثة ثلاثة في قال إيه؟ فمن الميت فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، عرفنا؟ العودة إلى الأهل الوطن عند الشافعية، ولا يجي صومها في مكة لغير المستوطن بها، ولا صومها في الطريق، ماشي، لازم يرجع إلى بلاد ويصوم السبعة لنص الآية إذا رجعتم. وعند الحنفية والحنابلة الرجوع قال إذا رجعتم يعني انتهيتم من الحج، بعد الحج توك صوم السبعة متى ما شئت، هذا عند الحنفية والحنابلة. وعند المالكية أنه رجوع إلى مكة بعد يعني الخروج من ميناء، إذا نفرت من ميناء على طول أنت تفضل صم، يعني المالكية والحنفية يعني تشابه كبير، فرق حاجة بسيطة جدا، يعني الحنفية عندهم الرجوع الفراغ من الحج يعني بعد طواف الإفاضة وسعي الحج، فلو أخر الطواف والسعي يعني إلى أن ينتهي من الطواف والسعي. وعند المالكية لا، مدام نفر من ميناء حتى لو بقي عليه طواف وسعي يجوز أن يصوم. وما الشافعية ماشي صيامي لما ترجع إلى إلى إلى بلدك. طيب إذا لم يصوم الثلاثة في الحج كلها أو بعضها، فقلنا قد يأثم وقد لا يأثم، إن كان قدر على الصوم يعني أحرم وبقي يوم ولا يومين ولا ثلاثة وما صام يأثم،

كم يحتاج في الطريق من مكة إلى بلده إلى تنين مثلا؟ قالوا يوم ونص، يعني يومين الكسر يجبر تقريبا، الباصات تأخذ يوم ونص تقريبا كذا، يعني هو 24 ساعة لكن قد يتأخرون في الحدود قد فتقريبا يومين زايد 4 أيام حق العيد والتشريق، لأنه هذا أقل التفريق، فيكون المجموع 6. فيقول لك الشافعية إذا بتصوم 10 في البلد بغض النظر عن الإثم، قلنا الإثم يتعلق هل قدر على الصحل، هل وجد وقت للصوم قبل عيد أو ما وجد، فإن وجد يأثم وإن لم يجد ما عليه شيء. طيب بغض النظر عن الإثم، إذا أراد أن يصوم 10 في تريم فيصوم أولا 3 إما متوالية أو متفرقة ما في إشكال، لكن بعد اليوم 3 لازم تفرق بينه وبين أول أيام السبعة إذا رجعتم ذي تفرق بينها ب6 أيام مفطر، ذي فيها 6 أيام مفطر، فتصوم 3 أيام وتفطر 6 أيام ثم ترجع تصوم 7 أيام. إيش الستة الأيام ذي؟ يومين حق الطريق و4 أيام حق العيد وأيام التشريق، 4 زائد 2 6. وإن كان واحد إلا بعيد ويروح من مطار إلى مطار، طيب والعبرة بالتفريق الأيام، الأيام بالسفر البر ولا الجو ولا البحر ولا حسب الآلة اللي أنت بتروح فيها، أنت بتروح فيها بحرا برا جوا، أي اللي بتروح فيه أنت، كما رحت وذا هو حسبه ذا كم يوم كم تحتاج. قال والله بالطائرات قال في ترانزيت بطلع من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا بياخذ لي 3 أيام، خلاص 3 أيام فوق 6 صارت 9. قال لا أنا بالبر، وأنا جيت من فين؟ قال أنا جيت مثلا من بلاد بعيدة، كما من بلد بعيدة ولا من غير، ولا بالبحر عرفنا، فنقول كم؟ قال استغرق أسبوع في الطريق، أسبوع في الطريق ما في مشكلة، أسبوع زايد 4 أيام حق العيد والتشريق، 7 زايد 4 11 يوم. لابد إذا بتقضي، إذا بتصوم 3 والسبعة في البلد تفرق بين 3 و7 قدر 11 6 و7 كم ترجع 13 4 و7 11 يوم عرفنا. فهذا بالنسبة لمن أراد أن يصوم في البلد عرفنا، بغض النظر قلنا عن الإثم، الإثم يتعلق بهل وجد أيام وهو محرم بالحج قبل العيد، فإن وجد شيئا يوم كامل وجب أن يصومه، وإن لم يجد شيء ما عليه شيء. طيب يقول هذا بالنسبة للمتمتع. أما المفرد والقارن، بعد أن ينتهي المفرد والقارن من طواف القدوم وسعي الحج عليهما البقاء بالإحرام مكانه محرمين، لا قص أظافر لا قص شعر لا عطر، كل ذا ممنوع، لا مقاربة للنساء، كل هذا ممنوع، بإحرامهما في مكة حتى يخرجا مع الحجاج صباح 8 إلى منى. ثم إن كان القارن غير واجد الهدي التمتع، ما عنده هدي التمتع، فيجب أن يصوم 3 أيام قبل يوم النحر. هذا القارن قد محرم هو من ربه، خلاص قد محرم من الميقات، فما دام كذا، ما دام جالس في مكة محرم يصوم 3 أيام، خلاص يصوم 3 أيام، هذا أمره سهل، ما هو كمان المتمتع، المتمتع لا عادوا حلال ما هو محرم، فهذا القارن خلاص يصوم 3 أيام قبل يوم العيد عرفنا. فإن لم يصوم يأثم إلا إذا كان معذور، إن كان مرض ما يقدر، معذور من الصوم، هذا أيضا معذور ما عليه إثم. ونفس الشيء إذا ما صام 3 يصومها بعدين في البلد، ويفرق بين 3 و7 بنفس الترتيب بقدر 4 أيام زايد حق الطريق، إذا كان يومين يجي يفرق بينهما 6 أيام، يصوم 3 أيام بعدين يفرق ب6 أيام ثم يصوم 7 أيام. الثلاثة دي ما هو لازم متوالية حتى متفرقة، لكن بعد اليوم 3 وقبل اليوم الأول يوم في 7 لابد يفرق ب6 أيام كاملة. هذه 6 الأيام ما يجوز فيها أن يصوم بنية الكفارة، أما بيصوم تطوع شيء تاني لله تعالى ما في شيء، صادف يوم 2 وخميس في 6 الأيام بيصوم يوم 2 وخميس صم، لكنه ما هو حق الكفار، حق الكفار لازم بعد 6 أيام يبدأ. أما إذا كان قد صام 3 في مكة خلاص، أو 7 يصومها في بلاده متى وصل بلاده على كيفه، خلاص يصوم على طول ما عاش فيها تفرقة ولا غيره، يصوم 7 أيام إذا صام 3 كده في مكة ولا في المدينة بعدين رجع بلاده، خلاص يصوم 7 متى شاء. طيب قال هذا بالنسبة أعمال الحج في يوم التروية. طيب إذا جاء يوم التروية قلنا المتمتع بيحرم بالحج، بيغتسل وبينزل الثياب ويلبس ثياب الإحرام وبيقول نويت الحج وحرمت به لله تعالى، على حسب الترتيب، إن كانوا مفرد، إن كانوا عن نفسه، إن كان عن غيره، نويت الحج عن فلان بن فلان وحرمت به لله تعالى،

0: يلبي إلى آخر. فيتوجهون بعد ذلك في اليوم الثامن السنة أن يتوجه إلى ميناء. قال كان قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه، فلما كان يوم التروية توجه إلى ميناء وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة. طبعا حديث جابر في الحج من أجمع الأحاديث في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم. السنة أن يتوجه الحجاج صباح اليوم الثامن بعد صلاة الصبح إلى ميناء بحيث يصلون بها الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثاني يوم. طبعا هذه السنة، ولكن طبعا هناك النظام الدولة هناك في ترتيب تفويج للحملات، معروف انت متى تروح ميناء يوم كذا لا بد يلتزمون، ان ودوك ميناء بالليل ودوك بالنهار متى ما ودوك تروح، وعرفة نفس الشيء متى تروح عرفة، كل وكالات يعطونهم ترتيب تروحون الساعة كذا الساعة كذا الساعة كذا، خلاص يلتزمون كما الناس. لكن السنة من هذا انه يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر حق يوم 9 يصلي في ميناء، هذا كله سنة، هذا المبيت في ميناء والصلاة الخمس فيها سنة في ميناء أن تكون في ميناء يوم الثامن. طيب فهذا بالنسبة والسنة هذا اليوم أن يصلوا بميناء الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيتوا بها ويصلوا بها الصبح يوم 9 أيضا يصلوا الصبح ويكثروا من التلبية، وثم بعد طلوع الشمس في اليوم 9 وهو يوم عرفة يسن أن يتوجه الحجاج إلى عرفة، لكن كما قلنا لابد جميع الحملات يلتزموا بتوجيهات توجيهات الدولة هناك، ولهم أن يتوجه إلى عرفة قبل الفجر 9 أو قبل الظهر أو بعده حسب التفويج حسب نظام التفويج في الدولة هناك. إذا دخل الحجاج مكة يجينا موضوع جمع والقصر الصلاة في المناسك، هل يجوز أننا في المناسك إذا رحنا ميناء وعرفة نجمع ونقصر ولا لا، ولا نجمع بلا قصر ولا إيش نفعل؟ الذين إذا كان يعني أقاموا في مكة قبل الذهاب إلى المناسك أقاموا في مكة 4 أيام كاملة، متى تحركتم إلى ميناء؟ قالوا تحركنا إلى ميناء يوم 7. طيب معنا 4 أيام 6 5 4 3، أنتم متى جيتوا مكة؟ قال جينا مكة يوم 29 القعد يوم 1 الحجة. واحد الحجة معكم 4 أيام وزيادة. طيب بعد الحج بترجعون مكة متى؟ قالوا بنرجع مكة يوم 13. كم بتجلسون قبل ما تروحون المدينة؟ قالوا والله عاد حابة نجلس في مكة 14 15 16 17، يوم 18 الحج بنروح المدينة. إذن هؤلاء القوم مكثوا قبل الحج قبل ميناء مكثوا 4 أيام كاملة في مكة، وبعد الحج بيقعدون 4 أيام كاملة في مكة، فهؤلاء مقيمون ولا يجوز لهم القصر إذا بيقيمون 4 أيام كاملة قبل الحج وأربع أيام كاملة بعد الحج. يعني أنتم متمتعين سوف تأتون إلى هناك 4 أيام قبل الحج أكيد ذي، لأنكم توصلون هناك 1 الحجة 29 30 القعدة بتوصلون هناك، يعني 4 أيام كاملة قبل الحج موجود، باقي موعد الذهاب إلى المدينة. فإن كان تاريخ 18 أو ما بعد فلا يجوز لكم القصر في المناسك في ميناء وعرفة ومزدلفة، ما يجوز لكم القصر، ممكن الجمع لكن بلا قصر بلا قصر بلا قصر. هذا إذا كان كما قلنا بيقيم 4 أيام كاملة قبل ميناء وأربع أيام كاملة بعد ميناء، هذا ما يجوز له القصر في المناسك. فإذا راح إلى ميناء إما يصلي كل فرض في وقته 4 ظهر 4 عصر 4 عشاء 3 مغرب فجر، ذي قد ما فيها قصر، وإما أنه يجمع الظهر والعصر 4 4 والمغرب والعشاء 3 المغرب وأربعة العشاء. أما إذا كان لا هو نعم أقمنا في مكة قبل الميناء أقمنا 4 أيام كاملة، طيب وبعد الحج متى بترجعون؟ قالوا بنرجع يوم 13. ومتى بتروحون المدينة؟ قال بنروح المدينة يوم 17، يعني 14 15 16، 3 أيام ماشي 4 أيام كاملة. فهؤلاء يجوز لهم في المناسك الجمع والقصر، لماذا؟ لأنهم آفاقيين ما هم من أهل مكة وسيمكثون بعد المناسك في مكة أقل من 4 أيام، فيجوز لهم في المناسك في عرفة ومزدلفة وميناء أن يجمعوا ويقصروا الظهر والعصر والعشاء يصلوا ركعتين ركعتين ركعتين. وإذا كان بينفرون من ميناء يوم 12 إلى مكة، فإذا جلسوا 13 و14 15، إن خرجوا يوم 16 فكذلك يجوز لهم القصر، وإن خرجوا يوم 17 ما بيجوز، يعني يختلف حسب النفر، لأن النفر من ميناء ممكن ينفرون يوم 12 ويمكن ينفرون يوم 13. فإن نفر الحجاج يوم 12 فإن راحوا إلى المدينة يوم 16 نقول إذن لهم الجمع والقصر في المناسك. فإن في المناسك عرفة، مزدلفة، ميناء، وما بعد ميناء إلى الذهاب إلى المدينة. أما قبل ميناء الأيام اللي هم قاعدين 4 أيام أو 6 أيام أو 10 أيام في مكة قبل الحج، هذا ما يجوز لهم الجمع ولا القصر، يقعدون في مكة يصلون كل صلاة في وقتها، كل صلاة في وقتها وصلاة كاملة ماشي قصر. فإذا ذهبوا إلى المناسك وهم بعد الحج بيقعدون يومين بس في مكة أو 3 أيام في مكة، فهؤلاء يجوز لهم إذا ذهبوا إلى ميناء أن يقصروا ويجمعوا، لأنه ميناء ليست من مكة، هي من الحرم لكن ليست من مكة، فيجوز أن يجمعوا ويقصروا في ميناء ثم في عرفة ثم في مزدلفة ثم في ميناء ثاني مرة وما بعد ميناء في مكة قبل إلى أن يتوجهوا إلى المدينة، كل هذا يجوز الجمع والقصر، عرفنا؟ أما إذا كان لا بيقعدون 4 أيام كاملة بعد ميناء، يجلسون 4 أيام كاملة، وقبل ميناء جلسوا 4 أيام كاملة، فلا يجوز لهم الجمع والقصر في القصر. أولا لا يجوز في المناسك، وأما الجمع فيجوز على القول الثاني عند الشافعية لكن بدون قصر. طيب، قال إذا دخل الحجاج مكة ونوى أن يقيموا بها 4 أيام كاملة لزمهم إتمام الصلاة، واحد نوى يجلس 4 أيام لابد يتم الصلاة. فإذا خرجوا يوم التروية إلى ميناء ونووا الذهاب إلى أوطانهم عند فراغ المناسك كان لهم القصر من حين خروجهم، هذا عند الشافعية والحنابل. الجمع في المناسك سببه السفر عند الشافعية، فلا يجوز للمقيم ولا المسافر سفر قصير والمكي كالمكي، هذول ما عندهم إيه ماشي عندهم إيه هذا. طيب، ولا يجوز القصر بعرفة إلا للمسافر كذلك، كما قلنا نحن المناسك إذا أعطيناكم خبرها، المناسك إن كان واحد بيقيم 4 أيام قبل 4 أيام بعد لا يجوز له أن يقصر، وإن كان لا قبل أقام أقل أو بعد أقام أقل فيجوز له القصر. قال أنه يقصر ويجمع بعرفة غير أهلها أو ما أهلها فلهم الجمع مع الإتمام، ما حد ساكن في عرفة هناك. طيب، قال هذا يعني بعض الاختلافات في المذاهب في القصر والجمع. قال أما تجويز الجمع والقصر في المناسك لكل أحد فليس عليه شيء من المذاهب، بعض مناك يفتون بس كلهم الجمع كلهم، قالوا ويجوز عند 3 خلاف مالكية قصرهما من غير جمع وجمعهما من غير قصر، واشترط الحنفية لجواز الجمع كونه تقديما في عرفة وتأخيرا في مزدلفة، تقديما في عرفة وتأخيرا في مزدلفة. طيب، هذه خريطة تقريبية للمشاعر، طبعا هذا مسجد الحرام هنا مكة، هذه كلها مدينة مكة، بعدين هنا حدود ميناء، طبعا حدود ميناء معروفة، هذه من المشاعر المقدسة معروفة، والجمرات الثلاث، هذه الجمرات الثلاث في آخر ميناء، بل جمرة العقبة الأخيرة ذي يعني الخط هذا تأخر عنها لكن هي لا بعد الخط، المفروض الخط يتقدم ميناء، جمرة العقبة الأخيرة خارج حدود ميناء، وبعد ميناء يعني السهم هذا سهم، هذه ميناء، بعدين تجي هذا في الوسط مسيال اسمه وادي محسر، هذا وادي محسر الذي أهلك الله في أبرهة وقوموا أصحاب الفيل كانوا هنا عسكروا هنا في الطائف ونزلوا مشوا دخلوا مزدلفة ومشوا إلى أن وصلوا وادي محسر، هنا جاءت الطيور الأبابيل وجعلتهم كعصف مأكول في المحل هذا، لذلك يندب لو دخل الإنسان المسيال هذا أن يسرع لا يتأخر يمشي فيه معه، لكن الحين سفلت عادي يدرى فين المسيال ولا ما في المسيال، عرفنا؟ طيب، هذه ميناء وهذه حدودها ميناء هنا، ثم تأتي مزدلفة وهذه مزدلفة كذا، طبعا ميناء ومزدلفة كلها من الحرم، ليست من مكة لكنها من حدود الحرم، ويستمر حدود الحرم إلى قبل عرفة، أما عرفة خارج حدود الحرم، عرفة من الحل، وما بعد مزدلفة فيه صحراء فراغ، هذا فراغ من الحرم ولكنه ليس مزدلفة وليس عرفة، هذا فراغ له ما هو من المشاعر، هذا ليس من المشاعر، ثم يأتي وادي عرنة، هذا مسيال أيضا اسمه عرنة، وبعده تأتي عرفة وحدودها معروفة حتى بجوجل حين في التطبيقات الحج خلاص يقول له أين أنا، يقول لك أنت داخل عرفة، أنت داخل مزدلفة، أنت داخل ميناء، أنت خارج منهم، أنت في مكة إلى آخره. طيب، فهذه عرفة. طبعا هنا يوجد مسجد نمرة، القبلة حقه هنا القبلة هذا لأنه مكة هنا، القبلة الجدار القبلي في المسجد وأول المسجد هذا خارج حدود عرفة لا يجوز الوقوف فيه هذا، لكنه هذا المكان الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه ثم دخل عرفة، لكنه هذا المكان لا يجوز الوقوف فيه، يعني لا يعتبر الوقوف فيه وقوف شرعي، عرفنا هذا قبلة المسجد. لكن طبعا الإنسان هناك في عرفة، في عرفة هناك يلتزم خيمته، لا يقول أنا بروح جبل الرحمة، أنا بشوف مسجد نمرة، لأنه أصلا الوقت ضيق، حين الوقت وقعت ماشي فيها بركة، تو تقول باقي 5 ساعات، إذا بتروح جبل الرحمة وبترجع شوفك بتضيع لك 3-4 ساعات، هذا نعرفت الطريق ورجعت المخيم وإن ضيعت الحمد لله رب العالمين، شوفك بتدقها مشي من عرفة لمن مزدلفة لمن منى، وانت تسير معك همة الله معك. فما هناك داعي، قال النبي صلى الله عليه وسلم وقفتها هنا وعرف كلها موقف، فما يجي الإنسان أنت بدل ما تروح بغيت جبل الرحمة ولا بغيت مسجد نمرة أحسن لك في المخيم، أقعد ادعو ربك، ادعو ربك، ادعو ربك سبحانه وتعالى، ادعو الله تعالى، هذا أولى لك، أولى منك تروح أنا بروح جبل الرحمة وتضيع ولا بروح مسجد نمرة وتضيع. فما هناك سنة في ذلك الأمر، ما هناك سنة، عرفنا بعضهم هكذا يروح بيروح بيشوف بغى جبل الرحمة ويضيع الوقت في الشمس وتعبان لعاد حتى عنده طاقة حتى يدعو الله رب تعالى، حتى يا رب يا رب ما عاد وقاته من كثر الحر والشمس والتعب اللي فيه، يقعد إنسان في المخيم بيجيبوا له الطعام ما تيسر، يدعو الله تعالى، أشغله في الذكر في الدعاء عشان من أجل أنك هذا يوم في السنة أو يوم في العمر ما قدر عادك تحج ثاني مرة أو لا، فأشغله بالدعاء، أفضل شيء في عرف الدعاء، أفضل شيء الدعاء، تدعو الله سبحانه وتعالى. قال عن عبد الرحمن بن يعمر شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو واقف بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فقال رسول الله كيف الحج؟ قال الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة الجمع قد تم حج. هذول أصحاب النجد الجماعة هذول جاءوا وصلوا إلى مكة متأخرين يوم عرفة، النبي صلى الله عليه وسلم قد له أيام وقد راح منى ومن منى راح عرفة، فوصلوا إلى مكة يوم عرفة، أين رسول الله؟ قال رسول الله الآن في عرفة، فراحوا مباشرة من مكة إلى عرفة، لا طافوا ولا سعوا ولا سووا شيء أبدا، أحرموا بالحج من الميقات ووصلوا مكة، عرفوا النبي في عرفة على طول، مشوا إلى عرفة مباشرة، عرفنا ما أقاموا في مكة ولا شيء، خلاص عرفوا أن النبي ما حدوته ودبر على طول، أو أنه جاهم الخبر قبل ما يدخلوا مكة، الحاصل أنهم على طول توجهوا من الميقات إلى عرفة مباشرة. لما وصلوا عند النبي صلى الله عليه وسلم والنبي في عرفة قدو، أمس كان في ميناء وقبلها كان في مكة، فقالوا حين كيف الحج؟ كيف حجنا ذحين يا رسول الله؟ حجنا صحيح ولا ما هو صحيح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، من أدرك عرفة فقد أدرك الحج، يعني اللي قبلها يوم المبيت بميناء وصلوات 5 صلوات فيها هذه سنة، من جاء حصل الأجر من لا جاء ما عليه شيء، المهم عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر من ليلة جمع، ليلة جمع ليلة مزدلفة هي ليلة العيد، تسمى ليلة النحر وتسمى ليلة عيد الأضحى وتسمى ليلة جمع وتسمى ليلة مزدلفة، كل هذه أسماء صحيحة، فقد تم حجه. فمن جاء وصل إلى عرفة في وقت الوقوف، متى وقت الوقوف؟ من أذان الظهر يوم عرفة إلى فجر يوم العيد، هذا كله وقت للوقوف بعرفة، وقت للوقوف بعرفة، فهذا وقت الوقوف بعرفة. طيب يقول لا يستحسن أن توجه عرفات أن يقول اللهم إليك توجهت ولوجهك الكريم أردت ويكثر من التلبية، ويصلون الظهر والعصر جمع تقديم في عرفة، هذا الأفضل، فإن كان واحد ما قدر مريض تعبان ممكن يؤخر تأخير ما في مشكلة، هذا الجمع رخصة، من كان يقدم التقديم أفضل هنا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قدم، ومن كان معذور يؤخر يجمع جمع تأخير، ولا يصلي بينهما شيء، يعني صلاة الظهر والعصر مباشرة، ومن كان في حكم المسافر فله قصرهما ركعتين بالاتفاق، إذا كان في عرفة فكان مسافرا فإنه يصلي ركعتين، وعرفات كلها موقف، ففي أي موضع وقف منها أجزاه، وليس من عرفات وادي عرنة، وادي المسيال حق عرنة ذا ليس من عرفة، ومنه كما قلنا مقدم قبلي مسجد نمرة، الجهة مكتوب قالوا أنه أنا ما قد دخلنا، لكن يقال أنه وسط المسجد في علامات مكتوب نهاية عرفة، فالجهة القبلية كما صفوف في القبلة هذه خارج حدود عرفة، قال هنا طبعا هذه حدود عرفة، هذا الخط الأحمر هذا الخط الدائري، وفينا في النقط هذه النقط الزرقاء، هذه نقط زرقاء هذه حدود عرفة، وهذه شوف المسيار، شوف المسيار هنا، شوف حدود عرفة، النقط تدخل وسط المسجد، تدخل وسط المسجد وترجع كذا، فهذا الجزء القبلي هذا ليس من عرفة، ويرجع كذا ويمشي هكذا، هذه النقط هذه واضحة معروفة في جوجل ومعروفة في كل ما في التطبيقات، هذه حدود عرفة، أما الخط الأحمر هذا الخط الدائري حق السيارات، وهنا في الوسط جبل الرحمة، هذا في الوسط جبل الرحمة، هذا الأسود ذا مسجد النميرة، وهذا هنا عرفة، أي مكان وقف فيها الإنسان داخل حدود عرفة فهو في عرفة، فهو في عرفة. طيب، أو واجبات الوقوف بعرفة أن يكون الوقوف في الوقت المحدد من زوال الشمس يوم عرفة وهو وقت دخول الظهر إلى فجر اليوم العاشر. فإذا وقف في النهار من بعد الظهر أو بالليل قبل الفجر فيعتبر أدرك ولو لحظة، حتى جلس في عرفة لحظة، لو واحد لا سمح الله يعني دخل عرفة لو مرض يحتاج المستشفى، الحمد لله أديت الواجب بعد الظهر، نعم بيخرج قال يضطر بروح المستشفى، الله معك شن نفسك روح المستشفى، ما دام بعد الظهر وقفت بعرفة ولو دقيقة ولو لحظة خلاص صح. واحد تأخر ما دخل عرفة، مر الظهر والعصر والمغرب والعشاء، قام دخل عرفة الساعة 2-3 بالليل، يجوز خلاص أدرك العرفة، أدرك الحج، عرفنا. فالوقت المحدد من ظهر يوم 9 إلى فجر يوم العيد، هذا وقت عرفة. وأقل الوقوف لحظة، ويشترط أن يكون الحاج أهلا للعبادة، فلا يصح وقوف المغمى عليه، لو كان مغمى عليه شلوه دخلوه عرفة ونزلوه هذا لا يعبر به، أما لو كان نايم يصح، لو واحد نايم صحوه معاه صعيد معروف نومه ثقيل ذا يقول لك ما يصح إلا على مدفع، عرفنا، هذا إن دخل نايم يخرج صحيح ما في مشكلة، يعني صح الوقوف. لكن الناس أنا طيب، أما البقاء في الموقف حتى تغرب الشمس، طيب لو دخل بالنهار هل لابد يقعد إلى الليل؟ في خلاف بين أهل العلم، عند الشافعية ما يجب، وعند المالكية لابد شرط لابد يقعد إلى الليل، وعند الحنفية والحنابلة أنه يجبر بدم، فالأفضل إنسان أن يجمع بين الليل والنهار، يبقون في عرفة إلى بعد غروب الشمس، إلى بعد غروب الشمس. ولو اقتصر على الوقوف نهارا أدرك الحج عند الثلاثة، عند الشافعية والحنابلة والحنفية، ولو واف عرفة ليلا فقد صح حجه على بالاتفاق. وعند المالكية فرض الوقوف إلا الليل، عند وقوف عرفة فرضه الليل. طيب، قال سنن الوقوف بعرفة الغسل، يعني يوم عرفة قبل إذا استطاع الإنسان يروح يتغسل أفضل، والمحافظة على الطهارة واستقبال القبلة وصلاة الظهر العصر تقديما، وتعجيل الوقوف بعرفة، ما يدخل متأخر العصر ولا شيء، لا يدخل سمح، وأن يفطر الحاج ذلك اليوم، يعني الحاج كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتادون أن يصوم عرفة، فلما كان يوم حجة الوداع اختلفوا، صايم ما هو صايم، صايم ما هو صايم، قال فبعثت أم الفضل زوج سيدنا عبد الله الله أكبر. طيب، يسن الفطر، فقلنا أم الفضل بعثت له بشراب فشربه أمام الناس فعرفوا أنه مفطر، فقالوا أن الحاج يفطر ذلك اليوم ولا يصوم، إلا كما قلنا إذا كان متمتع وكان عليه صيام 3 أيام في الحج وتأخر في صوم شيء فيلزمه صيام يوم عرفة، إلا كان صوم كفارة التمتع والقران فلم يكمل صوم الأيام 3 قبل. الاكثار من قراءة القرآن وأعمال الخير والدعاء والذكر والتلبية مع حضور القلب والتضرع والخشوع، النبي صلى الله عليه وسلم هناك يعني بكى وأخذ يبكي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله تعالى ويختم بالحمد، فهذا وهذا السنة يوم عرفة، فما هو كما بعض الغافلين قعدون في عرفة قاعدين اللي يدقون لحي وقدهم في الغيبة والنميمة، ولا ذول قاعدين في عرفة يلعبون ضمنه وذولك يلعبون ورقة، ايش كلام هذا، هذا ضياع، هذا الشيطان يلعب عليهم، عرفنا، فهذا الأمور هذه كلها. البروز للشمس بحيث لا يتضرر، وهذا طبعا غالبا في شمس العصرية آخر النهار ويتعرض الإنسان للشمس، والحذر من المخاصمة والمشاتمة والكلام الحرام واحتقار الأحد وإضاعة الوقت في المباحات. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. وقال ما روي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه يوم عرفة، هذا جبل الرحمة والناس فوقه، وهذا جبل الرحمة بالليل، وهذا جبل الرحمة من أسفل، وهنا ثم بعد عرفة بعد غروب الشمس يوم عرفة يسن الدفع إلى مزدلفة، الذهاب إلى مزدلفة. وإيش نعمل في مزدلفة؟ في مزدلفة يصلون هناك المغرب والعشاء، يلقطون حصي الجمار ويقعدون إلى نصف الليل، هذه 3 أعمال في مزدلفة، هناك يصلون المغرب والعشاء تأخيرا ويلقطون الحصى حق الجمار ويجلسون إلى نصف الليل. يجي عندنا ملاحظة في الجمع في مزدلفة صلاة المغرب والعشاء، نحن قلنا السنة أن تجمع تأخيرا في مزدلفة، لكن حسب واقع الحال، طبعا في عرفات الحجاج في أماكنهم، توجد أماكن وضوء معروفة، حمامات معروفة، كل مخيم عنده حماماته، لكن هذا في معرفة ذا. لكن في مزدلفة هذا الأمر مش موجود، الناس في جول الله ولاش خيام وحمامات، تلاقي الحمام الواحد فوق طابور 200 نفر، والمسافة من عرفة إلى مزدلفة قد يتأخر الواحد ساعة ساعتين 3 ساعات حسب الزحمة. فواحد قد إذا كان معك نساء كبار سن ضعف مرضى ولا شيء، فالأولى نقول لهم، مش الأفضل، الأفضل للصلاة في مزدلفة، لكن الأولى حسب التجربة أنهم يقدمون الصلاة في عرفات، لأنهم راسخين في أماكنهم من نص الريحة، بيدخلون الحمامات، بيتوضون، بيستعدون، أذن المغرب، كبار السن، النساء، الضعفة، اللي يكون مرافق لكبير، مرافق لمرأة، لا غيره، يصلون المغرب والعشاء تقديما في عرفات. الحمد لله، أول فرض الله أدينا. العشاء تقصر وما تقصر على التفصيل الماضي، إن كان في حكم المسافر يقصر، وإن كان في غير حكم المسافر يصلي 4 ركعات. فإذا أدى فرض الله تعالى بعدين يروحون مزدلفة، إن وصلوا مزدلفة وهم على طهارة يصلون عادهم من المغرب والعشاء، إن ما وصلوا خلاص أول فرض الله قد أدينا. أحيانا يعني رأينا كثير من الحالات إنهم عاد يقدرون ينزلون الحجاج، زحمة ماشي أماكن للوقوف، يقول خلاص حجاج أماكنهم في الباصات، طب يصلون فين؟ يصلون فوق الباصات ما بيتأتى، عرفنا؟ تلاقيه يتبهذلون النساء والأطفال والكبار السن، حد يصلي تحت الباص وحد يصلي على جنب وحد يصلي في نص الطريق، يعني بهذلة. لكن إذا أنت قد صليت في عرفة الحمد لله، أول المغرب والعشاء صلينا في عرفة أديت فرض الله تعالى، وبعدين بعد ذلك تيسر الصلاة في مكان مناسب في مزدلفة، وصلت بدري حصلت مكان مناسب والناس على طهارة يصلون المغرب والعشاء ثاني مرة ما في إشكال. وإن كان ما تيسر الحمد لله أول فرض الله أدينا. نعم لهم شباب فقط، ما هم مربوطين مع نساء ولا كبار سن ولا غيره، لا بس، إما حصل الشاب ذا، إن ما حصل مكان مناسب بيروح، إن كان بوه حمام بيبول حتى في صحراء ولا في أي مكان، بيشيل له غرشة ما صحة وبيستنجيبها، بيتوضى بيدور له ما مكان، بيصير مسافة على ما يحصل له ما ولا غيره، بيرتب نفسه. لكن نساء كبار سن مرضى واحد مرافق مع ذول الجماعة كيف يسوي؟ أحسن له أول الصلاة خلها في اليد، صلي المغرب عشاء في عرفات، والآن توجه إلى مزدلفة وأنت بخير، لحقت وحصلت مكان مناسب، نعيد الصلاة ما حصلنا أولا قد أدينا فرض الله تعالى. فهذا حسب التجربة. قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هو مزدلفة، واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبلي لمن الضالين، هذا بالنسبة للمزدلفة. بعد غروب الشمس ينوي الحاج تأخير صلاة المغرب إلى العشاء حتى يصلي ما جمع تأخير في مزدلفة كما هي السنة، وإن خاف عدم تمكنه من صلاتهما في مزدلفة فله عند الشافعية والحنابل أن يصليهما في عرفات أو في الطريق ثم يعيدهما في مزدلفة خروجا من خلاف الحنفية، ثم يفيض الحاج من عرفة إلى مزدلفة مع الإكثار من ذكر الله مع التلبية، فإذا وصل مزدلفة بدأ بصلاة المغرب والعشاء جمع تأخير، ومن كان له حكم المسافر فله أن يقصر العشاء. وقال إلى آخر المالكية عندهم ترتيب، ويؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة عند الشافعية والحنابلة، طبعا في الجمع دائما نؤذن للأولى فقط ونقيم لكل واحدة. ويلقط حصى جمرة العقبة من مزدلفة 7 حصيات، وإن أراد أن يلقط جميع حصى الجمار فلا بأس من مزدلفة، ومجموعها 70 حصى، ويسن أن يكون 70 حصى لكل فرد لكل واحد. فإذا كان أنت بتجلس 3 أيام في منها كاملة تلقط من مزدلفة 70 حصى، إن ما تيسر أقل شيء 7، كما قلنا لكم ذول اللي ما ينزلونهم من الباصات يتمون في الباص، طيب ديون نسوان يقولون للرجال خلاص القط لنا حصى، بلقط 70 لكل وحدة منهم 10، 70 × 10 700 حصى، اللي بيحصل مين الحين 700 حصى، اللي بيقعد يدور في الأرض. فأقل شيء 7 من مزدلفة، يعني أقل شيء 7 حصيات حق جمرة العقبة حق التحلل، الباقي بعدين شلوا حتى من ميناء من الطريق من أي مكان. ولكن إن تيسر من مزدلفة يلقط 70 حصى لو نزلوا يعني حصلوا أماكن مناسبة ونزلوا في ميناء في مزدلفة، فكل واحد يلقط لنفسه 70 حصى، يجيب له غرشة ولا شيء يطرح فيها 70 حصى يحطها، ومجموعها 70 حصى. ويسن أن يكون الحصى طاهرا صغارا قدر حصى الخذف، وهو قدر حبة الفول، انت يسر افتح حبة الفول ما حد يعرفها يمر عند عند البقالة ذا عندي بيع فول ورينا الفول الطبيعي ذا كماها. طبعا هذا تقريبا يعني مش ممكن انت حصى بتحصلها بنفس المقاس الا اذا في مصنع صنعها ورماها لك في مزدلفة، هذا ممكن تحصلها مقاس واحد، لكن ذا تقريبا لانه هناك ما تحصل على كيفك الا تقريبا شيء يعني تقريبا شيء كبير شوي شيء اصغر شوي مشي الحال. فهذا الاولى ان يلقط وقاس قدر حصل خذفه وقدر حبة الفول تيسر، ولا يجي عند المالكية بأصغر، عند المالكية كان صغنوني جمع أقل من أصغر من حبة الفول عنده ما يصح، يعني لو كان يا صغيرة يا كبيرة قال كبيرة أحسن، الكبيرة أحسن، قال مكن الشيطان جيب له واحدة كبيرة قال يتعور. والسنة أن يبيت في مزدلفة إلى الفجر هذا الأولى، لكن الآن مع الزحمات فجميع عندنا يفتون أولا، حتى الشافعية أولا عندهم الدفع بعد نصف الليل، والمبيت في مزدلفة واجب، والواجب عند الشافعية والحنابلة حضور لحظة بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر، عرفنا؟ فالواجب في مزدلفة أنه يمر ولو لحظة بعد منتصف الليل، يشوف في مكة متى يأذن المغرب متى يأذن الفجر كم ساعة، نقسم المسافة نصفين، نقسم المسافة نصفين، عرفنا؟ فبهذا يعرف الإنسان متى متى يخرج من مكة، متى يخرج من مكة. إن شاء الله غدا ممكن نشوف متى يذن الفجر في مكة ومتى، ونعرف نصف الليل بنجيبها إن شاء الله. فالواجب عند الشافعية لحظة بعد منتصف الليل، ولا يجوز عند الشافعية أن ينفر من مزدلفة قبل نصف الليل، منتصف الليل ما هو الساعة 12 له، منتصف الليل من أذان المغرب إلى أذان الفجر نشوف كم ساعة ونقسمها نصين، هذا بالنسبة لليل منتصف الليل. قال ولا يجوز النفر من مزدلفة قبل نصف الليل، ويجوز بعد منتصف الليل النفر من مزدلفة إلى منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء والضعفاء وكبار السن ومن له حاجة أنه بعد نصف الليل بروح منى الله معك. فقال فزوجات النبي، النبي حج بالزوجات التسع كلهن، ثمان خرجن إلى منى، وسيد عائشة قالت لا أنا بابيت في مزدلفة مع النبي، فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فتعبت سيد عائشة، قالت لما وصلت ميناء حصلت صويحباتها، قال كلن قد تحللن رمين الجمرة وتحللن واغتسلن وامتشطن، وهي عدلة وصلت عدلة بسم الله الرحمن الرحيم. فقال فتمنيت أني نفرت معهن بعد نصف الليل. فهذا بالنسبة لليه. وعند الحنفية واجب الوقوف لحظة، أما عند الحنفية شدد وعندهم الوقوف بعد الفجر. إن شاء الله بعد صلاة العشاء بيكون عندنا تطبيق له، تكملة التطبيق العملي لأصحاب المسرة إن شاء الله، نلتقي بعد الصلاة. الصلاة تفضلوا
1: المستمعون الأفاضل، كنا وإياكم نستمع لدرس من دروس الدورة السنوية الخاصة بالحجاج لتوضيح أداء مناسك الحج والعمرة المنعقدة بدار المصطفى لهذا العام مع السيد الداعية محمد بن أحمد بن صميط. أما الآن نكمل وإياكم بقية فقرات ومواد برامجنا لهذه الفترة، تقضون معنا أطيب الأوقات واللحظات.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك.
2: الحجر. الحجر بناء مستدير على شكل نصف دائرة، أحد طرفيه محاذ للركن الشمالي والآخر محاذ للركن الغربي، ويقع شمال الكعبة المعظمة، ويبلغ ارتفاعه عن الأرض 1.30 متراً. سبب هذا الحجر أن قريشا لما بنت الكعبة وكانت في الأول على قواعد إبراهيم ممتدة نحو الشمال، فلما جمعت نفقة الكعبة وأرادت البناء قصرت النفقة، فصارت لا تكفي لبناء الكعبة على قواعد إبراهيم، فقالوا نبني ما تحتمله النفقة والباقي نجعله خارجا ونحجر عليه حتى لا يطوف أحد من دونه، ومن هنا سمي حجرا لأن قريشا حجرته حين قصرت بها النفقة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم. لا يجوز للطائف بالبيت في حج أو عمرة أو طواف نفل أن يدخل من حجر إسماعيل، ولا يجزئه ذلك لو فعله، لأن الطواف بالبيت والحجر من البيت، لقول الله سبحانه: وليطوفوا بالبيت العتيق. ولما روى مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر فقال: هو من البيت. وفي لفظ قالت: إني نذرت أن أصلي في البيت، قال: صلي في الحجر فإن الحجر من البيت، فصلاة في الحجر كأنها صلاة في الكعبة.
3: مقتطفات من كلام الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.
4: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد. ولو انفتح مثل هذا، قولوا لأرباب التكنولوجيا والأسلحة في العالم: أمعكم قوة لهذا؟ لو انفتح هذا الذي فتح هذه الأبواب هو الموجود بيننا، وهو الذي نهابه ومن أجله نعقد هذه المجالس، ومن أجله نقيم هذه الأعمال جل جلاله وتعالى في علاه. لو فتح هذه الأبواب عليهم ذهبت أسلحتهم، وذهب تكنولوجياتهم، وذهب تطورهم، وذهب ما عندهم. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، مقدر ومحسوب بذراته هذه المياه وبقطراتها.
3: مقتطفات من كلام الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم لنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: وجد أحد الإخوان مبلغ من المال في الأيام القريبة الماضية من دار المصطفى بتريم إلى سوق الفتح، الطريق المؤدية إلى جامع مولى عيديد بعيديد بمدينة تريم، فمن له عليه التواصل بالرقم التالي 773-764-943. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال من دار المصطفى إلى سوق الفتح، الطريق المؤدية إلى جامع مولى عيديد بمدينة تريم، فمن له عليه التواصل بالرقم التالي 773-764-943.
3: الإنسان وارد في كتاب الله تعالى في أكثر من موقع، والمقصود هنا بالإنسان أي بمعنى المخلوق الذي خلق من أجل الفطرة، وكلمة الفطرة المقصود بها المراد الذي يريده الله، والمراد الذي يريده الله به هو السكون والهدوء والسلام. هذه الوظيفة الأساسية للإنسان التي أراد الله للبشرية أن تكون قائمة بها كخلافة على الأرض.
1: برنامج الإنسان في القرآن يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء يعاد في المساء.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامج فقه الخلاف. هذه هي الحلقة 17 من برنامج فقه الخلاف الذي نستضيف فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم
0: فضيلة الشيخ. حلقتنا في هذا اليوم لا زالت تركز على ما يثار من شبهات حول التمذهب، والحقيقة أن احنا سردنا في الحلقات الماضية الكثير مما يدور أو ما يشاع حول يعني عدم مشروعية التمذهب وبعض الشبهة التي تثار حول التمذهب. من أقوى، أنا أعتقد أن من أقوى ما أثير حول قضية التمذهب وعدم مشروعية التمذهب هي عملية تفريق الأمة، وكأن يعني النصوص القرآنية ذكرت في كثير من مواضع بأن الاختلاف والتفرق شيء غير محمود، وكأن الاتفاق هو الشيء المحمود. تطرقنا قبل كذا في حلقات سابقة عن المقبول وغير المقبول من الخلاف، لكن تفرق المسلمين على 4 مذاهب خصوصا المذاهب الأربع، ألا يعتبر ذلك من ما يدخل في قول الله سبحانه وتعالى كل حزب بما لديهم فرحون، أو هذا التفرق جعل من الأمة شيعا وأحزابا وتفرقوا على أساس هذه المذاهب، أم أن والله هذه المذاهب تمثل حالة صحية فكرية يجب أن نتعامل معها من واقع أنها ثراء فكري يجب أن نحافظ عليه؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بك وبالإخوة والأخوات. وفعلا هذا السؤال وهذه التهمة قديمة إلى حد ما، ليست كبعض التهم التي ربما لم تثر إلا في هذا العصر، وهي قضية أن هذه المذاهب الأربعة قسمت المسلمين إلى فرق وأحزاب وجماعات وشيع، بل إن بعض من قرأت لهم ممن يعارض فكرة التمذهب الفقهي يستدل بآيات قرآنية في قضية التفريق والتحزيب، كقوله تعالى منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وهذا الاتهام كما ذكرت لك يبدو أنه كان موجودا منذ 500 أو 600 أو 700 سنة، حتى أن الإمام السيوطي الشافعي رحمه الله في كتابه جزيل المواهب في اختلاف المذاهب يقول: اعلم أن اختلاف المذاهب في هذه الملة نعمة كبيرة وفضيلة عظيمة. ويرى أن اختلاف المذاهب هذا نعمة، وله سر لطيف أدركه العالمون وعمي عنه الجاهلون، حتى سمعت بعض الجهال يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشرع واحد، فمن أين مذاهب أربعة؟ كأنها يعني البعض يرى كأنها تشريعات مختلفة
0: خارج إطار
1: خارج إطار النبوية. إما أن تكون خارج إطار التشريع النبوي أو أنها تقف بإزاء هذا التشريع النبوي، بينما العلماء العالمون يعلمون أن هذا الأمر غير صحيح. فهي فعلا شبهة موجودة، لكن هذا من دور هذه ومن أهداف هذه الحلقة وهذه السلسلة في العموم هو نفي هذه الشبهة وهذا الاتهام، طبعا بالأدلة. لا نذكر هذا الأمر من باب العاطفة ونقول حاشا هذه المذاهب أن تقوم بالتفريق والتمزيق بين المسلمين، لن نقول مثل هذا الكلام العاطفي الخالي من التدليل والتمثيل. هو الخطأ أو ربما ثغرة التي نفذ إليها بعض من يثير هذه الفكرة من كلمة مذهب والمذهبية والمذاهب وحوار المذاهب،
0: وكأنه مصطلح،
1: التي دائما تشير إلى قضية المذاهب والطوائف والفرق العقدية. هذا فعلا فرقت المسلمين ما بين سنة وشيعة على سبيل المثال، الطوائف وهذه الفرق. أما قضية على مستوى الخلاف الفقهي فالأمر ليس هكذا. نحن ممكن أن نسميها مدارس، ممكن أن نسميها اتجاهات، لكن وهي تسمى مذاهب في المصطلح، لكن ربما البعض أساء يعني نظرته لهذه المذاهب بسبب هذه التسمية.
0: لكن فضيلة الشيخ، خلنا نكون أكثر واقعية. هناك أيضا كثير من العلماء أيضا متقدمين منهم، كأمثال مثلا ابن القيم رحمة الله عليه في علم الموقعين، ذكر يعني كلام عن المذهبيين أو المتمذهبين يعني يؤصل لهذا المفهوم، مفهوم أن المذهبية هي جزء من تفريق للأمة. فتعليقك بداية على رأي مثل الإمام ابن القيم، وهو إمام يعني من أئمة المسلمين، إضافة إلى أن هذه الشبهة أيضا شبهة أخذت يعني كما ذكرت منذ فترة طويلة، والناس مترددين بين قضية التفريق، هل هذه المذاهب تفرق أم تجمع، هل هي ظاهرة صحية أم ظاهرة خطيرة على الأمة؟
1: نعم، الحقيقة ابن القيم له كلام كما ذكرت في إعلام الموقعين، وأنا قبل أن أبين رأيي فيه أحب أن أنقل هذا الكلام، لأنني عندما قرأته مرارا ومرارا وحاولت أن أصل إلى تصور واضح لما يقوله ابن القيم، الحقيقة وجدت أن الأمر فيه شيء من الاضطراب على الأقل من وجهة نظري، والآن سنرى. يقول ابن القيم رحمه الله وهو يعدد الوجوه التي تنفي فكرة التقليد وهذا الاتباع، يقول: الوجه الواحد 21 أن الله سبحانه ذم الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا من أوائل الأخطار أن تنزل هذه الآية على مقلدة المذاهب. قال: وهؤلاء هم أهل التقليد بأعيانهم. يعني أنا الآن عندنا مدرسة شافعية مثلا، إذن هذا مقلدة، هؤلاء من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني نحن الآن نتهم بتفريق الدين، والمالكية كذلك والأحناف كذلك والحنابلة كذلك. فالشيخ ابن القيم رحمه الله وعفى عنه نزل هذه الآية التي نزلت في تفريق الدين كاختلاف طوائف النصارى واختلاف طوائف اليهود واختلاف فرق المسلمين عقديا، نزلها على مقلدة المذاهب الأربعة. قال: وهؤلاء هم أهل التقليد بأعيانهم بخلاف أهل العلم، فإنهم وإن اختلفوا لم يفرقوا دينهم ولم يكونوا شيعا، بل شيعة واحدة متفقة على طلب الحق وإثاره عند ظهوره وتقديمه على كل ما سواه، فهم طائفة واحدة. إذن يقول أهل العلم حتى وإن اختلفوا فإنهم لم يفرقوا. طيب المقلد عندما يتبع رأي إمامه هل هذا هو التفريق؟ يقول: قد اتفقت لهم أهل العلم مقاصدهم وطريقهم، فالطريق واحد والقصد واحد، يعني وهو إظهار الحق، والمقلدون بالعكس مقاصدهم شتى، يعني يكون يريد أن ينصر مذهبه، وطرقهم مختلفة، فليسوا مع الأئمة في القصد ولا في الطريق. طبعا مقصد كلام ابن القيم ملخصه أن اختلاف أهل العلم مقبول وليس من تفريق الدين، ولأنهم يقصدون الحق. أما أهل التقليد الذين جاءوا وأخذوا فقههم ومذاهبهم فهو من باب تفريق الدين.
0: ماذا كان يقصد ابن القيم في قضية أهل العلم وأهل التقليد؟
1: يعني قد يكون يقصد بأهل العلم القادرين على الاجتهاد، وأهل التقليد الذين لا يقدرون على الاجتهاد فاتبعوا آراء من سبقهم. ما هو هذا هو واقع المسلمين، أي إمام له في طلبته وفي من يثق فيه ومن يحبه ومن يحترم رأيه، له أتباع عندهم قدرة كبيرة على الاجتهاد، وعنده أتباع ومحبون غير قادرين لكنهم يثقون فيه. فهل نقول إن هذا من أهل التقليد الذين فرقوا دينهم؟ هذا غير صحيح حقيقة. كلام ابن القيم رحمه الله وعفى عنه أنا لا أقبله، لأن المتمذهبين أي متمذهب أي مدرسة مذهبية فيها الفقهاء المجتهدون الكبار، فهؤلاء ينبغي لهم الاجتهاد، وفيها المقلدون الذين لا يحسنون الاجتهاد، فهذا ليس لهم إلا اتباع مدرسة من هذه المدارس، ولا يقال إن مثل هذا قد فرق الدين. فهذا لعله الآن ما يحدث في مجال الإنكار على المذاهب، ربما يكون هذا النص من الأصول التي يستند عليها.
0: طيب شيخنا، في قضية ابن القيم متقدم، لكن الشبهة هذه تثار يعني في الوقت الراهن بشكل كبير، خصوصا أن المناصرين لمذهب الاجتهاد والترجيح يعني في هذا الوقت لهم صوت إعلامي مسموع. هل يعني من رد لهذه أو لهذا لبعض أقوال هؤلاء خصوصا في هذا الوقت من المعاصرين؟
1: نعم، يعني هناك من المعاصرين أيضا من أثر هذه القضية، وأنا ذكرت أسماء سبقت فلن أذكر نصوصهم الآن، أريد أن أنوع أسماء بعض العلماء الذين يعارضون هذه الفكرة أيضا. يعني الإمام الشيخ الألباني رحمه الله وعفى عنه كان يرى أن وجود المذهبية في مجتمع هذا نوع من البلاء، هو يرى هذا، ولي عنده مجموعة يعني فتاوى يرى أن هذا من البلاء. لكن تعال ننظر مثلا إلى الشيخ مقبل الوادعي، سئل عن قضية في كتاب إجابة السائل عن أهم المسائل عن المذاهب الأربعة، انظر ماذا قال، انظر هذا التصور، قال: المذاهب الأربعة ما أنزل الله بها من سلطان، وما ورد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذاك يكون شافعيا وذاك يكون حنبليا إلى آخر ذلكم، بل قال الله سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذا من الأخطار الكبرى، يبين كأن المذاهب الأربعة ليست ممن يرجع الحكم إلى الله، إلى أن قال: فهذه المذاهب فرقت الناس، يعني قضية التفريق. وقد تحدينا غير واحد من المتعصبين لهذه المذاهب أن يأتوا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن المسلم ملزم بالتعبد بمذهب من هذه المذاهب، بل جاء القرآن على كراهة هذا. قال سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فيرى أن هذا هو المذاهب التي فرقت الدين. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولاحظ هذا النص الأخطر الآن، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، إلى أن قال فهذه المذاهب فرقت الناس. فيا أتباع المذاهب الأربعة، أنتم من 73 على حسب فتوى الشيخ مقبل الوادعي عفى الله عنه، وتوفي عفى الله عنه، فيرى أنهم من 73 التي لن تكون، يعني ليست من فرق الجنة، ليست هي فرقة الجنة.
0: لأننا وقفت مع هذا الحديث،
1: وأدخلت بينهم العداوة والبغضاء إلى آخر أن قال وإننا نحمد الله سبحانه، فإن هذه اليقظة الإسلامية يشير إلى الصحوة أصبحت لا ترفع رأسا لهذه المذاهب. وقد عرف رجال اليقظة الإسلامية أن هذه المذاهب هي التي فرقت المسلمين، وهي التي جعلتهم شيعا وأحزابا، وهي التي صدتهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: كلام خطير حقيقة.
1: كلام خطير للغاية. هذا لما ذكرت قضية التأزيم الذي ينبع من بعض الجماعات والطوائف والفرق الإسلامية، هذه الفتوى ونظير ما لها من نظير من الفتاوى هي سبب التأزيم والنظرة السوداوية لهذه المذاهب التي سارت عليها الأمة ما يقرب من 10 قرون.
0: جميل جدا. لكن لعل البعض يقول ما المشكلة في قضية توحيد هذه المذاهب على مذهب واحد؟
1: نحن نريد أن نمذهب أن نوحد المذاهب على مذهب واحد. فلأتكلم عن تجربة حاولها بعض العلماء ممن يعارض فكرة التمذهب، مما ذكر لي بعض المشايخ أن الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله ومجموعة من العلماء اجتمعوا قرب موسم الحج في سنة من السنوات، قالوا لماذا لا نوحد فتاوى الحج من أجل أن لا يتشوش الحجاج الذين يستفتون، هذا يفتيه بكذا وهذا يفتيه بكذا. فقالوا والله هذه فكرة جيدة، فلنتفق، فلنبدأ نناقش المسائل. فجاءوا إلى أول مسألة، ما هي أفضل طريقة لأداء الحج والعمرة؟ فالشيخ ابن باز قال طريقة التمتع العمرة ثم الحج. عارضه الشيخ الأمين الشنقيطي قال بل الإفراد الحج ثم العمرة. وأخذوا يتناقشون في هذه المسألة إلى أن عجز كل واحد منهم عن إقناع الآخر. ما الحاصلة التي توصلوا لها؟ قالوا فلندع الناس على اختلاف مذاهبهم. أنا أقول كلمة، لو كان إمكانية توحيد الناس على رأي فقهي، وأنا أتكلم عن الفقه هنا، لا أتكلم عن العقائد الدينية العقائد الإيمانية، أتكلم عن الفقه، لو أمكن أن يتوحد الفقهاء على رأي واحد لكان الأولى به هم الأسلاف. ابن القيم الآن هو في كلامه هذا يقع في تعارض، هو الآن يتكلم على أن الفقه انتشر عن في مكة عن أصحاب عبد الله بن عباس، وفي المدينة عن أصحاب عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت، وفي العراق عن أصحاب عبد الله بن مسعود، يقول فعن هؤلاء الأربعة انتشر الفقه. فيتكلم لك الآن عن مدارس، مدرسة العراق، مدرسة مكة، مدرسة المدينة، مدارس انتشرت، لو أمكن لاجتمع عبد الله بن مسعود وابن عمر وابن عباس وقالوا
0: وتوحدت،
1: فهل سنكون نحن أفضل من الصحابة؟ إذا كان الصحابة كما ذكرنا في حلقات سابقة اختلفوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن الآن لسنا بحاجة إلى توحيد المذاهب الفقهية، نحن بحاجة إلى أن نبين ما هي الطريقة المثلى للتعامل مع المذاهب الفقهية، وهذا هو دورنا في هذه السلسلة إن شاء الله.
0: جزاك الله خير فضيلة الشيخ. فاصل قصير أيها الأخوة والأخوات، نعود بعده لاستكمال الجزء الثاني من هذه الحلقة، فابقوا معنا.
2: إذاعتكم بث نور الإيمان، مما يهدف إليه تقويم النظرة، تحصين الأسرة.

0: المقدمين وأيضا من متأخرين معاصرين، لكن دعنا ننظر بالنظرة الإيجابية التي نظرت إلى عملية التمذهب بأنها واقع صحي يجب أن نتعامل معه على أنه جزء من ثراء الأمة الفكري واختلافاتهم أمر طبيعي. كثير من العلماء ذكر مثل هذا الأمر. ما رأيك بداية بالنظرة إلى هذه المذاهب على أنها واقع صحي يجب أن نتعامل معه ونقنن هذا الواقع الصحي بعيدا عن أن نعنفه، وذكر بعض الأمثلة التي يعني أو بعض علماء أقوى العلماء في هذا المجال؟
1: نعم، يعني بالنسبة للمذهبية الفقهية وهذا التنوع المذهبي هو الحقيقة أمر تفرضه الأدلة العقلية والنقلية والشرعية من حيث اختلاف الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعقلا من حيث اختلاف المدارك العقلية، فهذا أمر سائغ ومقبول، وهو يشكل ويمثل ظاهرة صحية متى ما نظرنا إلى هذه المدارس على أنها طرق توصل إلى الحق وأنه لم تنفرد واحدة منها بالحق. لأن نعم أنا أوافقك وأوافق أحيانا أصحاب تلك النظرة الذين يتهمون المذهبية بالتعصب والتحزب، أوافقهم متى إذا وصلت القناعة عند بعض المذاهب أو عند بعض أصحاب المذاهب أيا كان هذا المذهب على أنه يمثل الحق الإلهي. الآن بعض الناس يقول هذا حكم الله، الله يريد منا كذا وكذا، هذا هو الصواب وغيره خطأ. طبعا هذا قد يكون من أصحاب المذاهب الأربعة وحتى قد يكون من غير أصحاب المذاهب الأربعة، وسآتي إن شاء الله بنصوص في حلقة قادمة قريبة بإذن الله من علماء هم من خارج الدائرة المذهبية، وصف كل منهم كتابا ألفه على أنه يمثل الحقيقة يمثل الصواب، بينما هذا لم يدعه لا الإمام أبو حنيفة ولا الإمام مالك ولا الإمام الشافعي ولا الإمام أحمد رحمهم الله عز وجل، وهم أئمة هذه المذاهب. فالحاصل هذه الظاهرة ظاهرة صحية متى ما رأينا أنها طرق واجتهادات توصل إلى الحق بطريق ظني يغلب على الظن صحته وليس بالضرورة بالقطع، وسيكون ظاهرة مرضية عندما ننظر إلى هذه المذاهب على أنها من تفريق الدين، أو عندما ينظر كل منا إلى مذهبه على أنه يمثل الحقيقة المطلقة التي لا تقبل الخطأ.
0: جميل جدا.
1: فالآتيك الآن بمجموعة أمثلة ومن أبرز أمثلة سآتي بها ما يدل على أنه يمكن الاستفادة من هذه المذاهب وأن يستفيد كل عالم من مذهب الآخر. نأتي مثلا إلى ابن حجر الهيتمي رحمه الله من علماء الشافعية في القرن العاشر، سئل عن رجل يحرص أو عن جواز أن يدرس أحد الشافعية صبيا يريد أن يتعلم على المذهب الحنفي، هل له ذلك؟ هل يجوز لعالم شافعي أن يدرس ولدا يريد أن يتعلم مذهب آبائه وأجداده والمذهب الحنفي، هل يجوز له ذلك؟ وإذا سئل عن التقليد بمذهب فهل عليه الأمر بالتزام مذهب إمامه أو يدله على مذهب آخر؟ لو جاء هذا الولد قال يا شيخ بماذا تمذهب؟ هل يقول إلزم مذهبي الشافعي ولا إلزم مذهب آبائك وأجدادك؟ هنا يتبين قضية تعصب العالم. فيقول ابن حجر في الفتاوى الفقهية، يقول الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد وسائر أئمة المسلمين، يعني الليث بن سعد والأوزاعي وسفيان الثوري، على هدى من ربهم. مجرد تأسيس هذا الأمر هذا ينفي قضية التعصب والتحزب. ثم قال وإذا كانوا كلهم على هدى من الله سبحانه وتعالى فلا حرج على من أرشد غيره إلى التمسك بأي مذهب من المذاهب الأربعة وإن خالف مذهبه واعتقاده.
0: جميل.
1: يعني أنا شافعي المذهب، يأتي شخص يقول لا بأس تمسك بمذهب المالكي والحنفي والحنبلي لأنه أرشده إلى حق وهدى، وتدريس الشافعي لكتب غير مذهبه لا يسوغ له. قد يقول قال الآن تناقضت، نقول لا ليست القضية هاي، يقول إلا إن قرأ ذلك الذي يدرسه على عالم موثوق به. ويقول ربما أنت أيها الشافعي تقرر مسألة في فقه الأحناف ولم تضبط معتمد الفتوى فلا تدرس فقه الآخرين، كما نقول نحن أهل مكة أدرى بشعابها. يقول من عالم موثوق به من أئمة ذلك المذهب، هذا إن أريد به تدريس المعتمد في ذلك المذهب. يعني أنا الآن ربما أقرأ في كتب الحنفية فأجد المسألة لكن ليست هي المعتمد الفتوى عندهم،
0: فيجب تفتي بها ويكون نعم هذا شيء مضلل يعني.
1: وقد أفتي بها وأنا لست، لكن أنا أعرف معتمد الفتوى في مذهب الشافعي مثلا لأني قرأت كتبا كثيرة وعرفت المعتمد. يقول وأما إن أريد به مجرد فهم العبارة وتفهيمها فهذا لا محذور فيه، لأن إذا أردت فقط أن أقول هذا ما يقصد المؤلف، أما نبين معتمد الفتوى يقول لا دع الشافعية يدرسون كتبهم الشافعية والمالكي يدرسون فقه المالكي وهكذا. هذا مثال انظر إلى هذه المرونة في هذه الفتوى. الإمام الأسيوطي المنهاجي رحمه الله يقول في جواهر العقود، يقول لا يجوز أن يولى القضاء من ليس من أهل الاجتهاد كالجاهل بطرق الأحكام، يعني إنسان مقلد لا يجوز يتولى القضاء. يقول هذا عند مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة يجوز ولايته من ليس بمجتهد. طيب الآن، وقال ابن هبيرة في الإفصاح، والصحيح في المسألة أن من شرط الاجتهاد، يعني يكون القاضي من أئمة الاجتهاد، إنما عنا به ما كان الحال عليه قبل استقرار هذه المذاهب الأربعة التي أجمعت الأمة على أن كل واحد منها يجوز العمل به، لأنه مستند إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من اشترط أن يكون القاضي مجتهدا هذا قبل أن توجد المذاهب، أما بعد أن وجدت المذاهب يقول انتهى الأمر من هؤلاء الأئمة المجتهدين إلى تقرير ما أراح به من بعدهم وانحصر الحق في أقاويلهم. يعني يجوز أن يتولى القضاء بعد المذاهب من هو منتم ومتمذهب بأحد هذه المذاهب. أختم أيضا بنص يعني في هذا الإمام النفراوي المالكي يقول في الفواكه الدواني يجب اعتقاد أن جميع المجتهدين على هدى حتى من هجر مذهبه، وامتناع تقليد غير الأربعة. ليش قلنا لا ينبغي أن يقلد الأربعة هؤلاء؟ إنما هو لعدم حفظ مذاهبهم، مذاهب الآخرين، فلا ينافي أن جميعهم على خير من الله وهدى وليسوا على ضلال ولا بدعة. وحكم التقليد لواحد من أصحاب المذاهب الأربعة الوجوب حيث لم يكن في هذا المقلد أهلية الاجتهاد. وقيدنا المذاهب الأربعة لأن غيرهم لم يضبط مذهبه، وإلا لجاز تقليده لأن الجميع على هدى. هذا من ضمن الأقاويل. ومما كنا نحفظه أيضا من علمائنا من أهل الأحساء وهم يرسخون فينا قضية الابتعاد عن التعصب، ما قاله الشيخ أبو عيسى العليجي رحمه الله وهو من أئمة المالكية في زمنه، يقول وكان اتباع المهتدين هداية وطاعتهم في الناس فرضا محتما. يقول تعالى فاسألوا أولم تكن قضت باتباع الناس من كان أعلم، ومن قال واجعلنا إماما ألم يرد من الله أن يقفى سبيلا ويلزما، ولكن رضينا مالكا وابن حنبل ونعماننا والشافعية المكرمة أئمة حق كالشموس اشتهارهم، فمن طمسوا إلا على من به عمى، وهل جمعوا إلا كتابا وسنة وإلا قياسا صادق الجد محكما، وإجماع أصحاب النبي كفى بهم لنا سببا ما كان أن يتصرما، فإن قلتم ماتوا فسيرتهم حيت، وإن هبطوا لحدا فمنهاجهم سما، هم الخير أحياء وبعد مماتهم نرى نهجهم للخير أهدى وألزما، وهم حوطوا الشرع الشريف بفضلهم فأضحى عن الجهال ممتنع الحمى، وكم قاصد للدين يبغي فساده رآهم ليوثا خادرين فأحجما، وحسبي كرام ليس يخفى صلاحهم إن لم يكونوا الصالحين فمن وما. هذا نموذج كنا لما نقرأه ننظر إلى هذه المذاهب الأربعة على أنهم أئمة الهدى والنور، وهم كذلك
0: الشيخ المالكي وأنت شافعي، وهذا ينفي قضية التعصب.
1: هذا إن شاء الله مثال على نفي قضية التعصب.
0: أليس من الشافعية من أيضا ذكر في في في هذا المجال من الأبيات ما يشبه هذا؟
1: نعم نعم، الشيخ عبد الله بن علي العبد القادر من الأنصار من الخزرج، توفي عام 1344 هجرية، يعني له 90 سنة منذ توفي رحمه الله، كان يقول في تخميس لأحد القصائد، يقول نور تبلج كالصباح إذا بدا، بعث الإله به النبي محمدا، ما زال يظهر في نجوم الاقتداء، إن المذاهب كالمناهل في الهدى، والمرء مثل الوارد الظمآني، نعمانهم والأصبحي بمنزلي، الأصبحي لمن مالك، ما كان عنه التاليان بمعزلي، أنهارهم تجري كعذب سلسلي، والنفس إن رويت بأول منهلي رغبت بلا كره لشرب الثاني. وله تخميس آخر لعلنا نختم به، يقول يا سالكا وجد الطريق تعددا، خذ ما تشاء فسوف تأتي المقصدة، واحذر وقوفك حيرة وترددا، إن المذاهب كالمناهل في الهدى، والمرء مثل الوارد الظمآني، فإذا وصلت إلى الحمى في منزلي لا ألفينك عن سواه بمعزلي. شوفوا لاحظ الآن يحث على الأخذ من المذاهب الأخرى والاستفادة منها. الحر لا يبقى رهينة أولي، والنفس إن رويت بأول منهلي رغبت بلا كره لشرب الثاني. وأنا أقول للإخوة والأخوات أن من ضمن حلقات هذا السلسلة حلقة كيف نستفيد من المذاهب الأربعة في الجملة، مما يبين على أنهم كلهم إن شاء الله على حق وعلى هدى وعلى خير، فننفي قضية التعصب والتحزب والتفريق والشيع التي ذكرها بعض من ذكرنا أسماءهم عفى الله عنا وعنهم جميعا.
0: جزاك الله خير فضيلة الشيخ. في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ عبد الله العرفاج على هذه الإفاضات، على أمل بإذن الله نلتقي بكم في حلقات جديدة قادمة. تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، يعني ما بنشرد في مكان، ما بنقدر، وإليه ترجعون بالغصب، ولا نقدر ننجو إلا إذا نجانا الله سبحانه وتعالى، كما نجى يوسف من الإيش؟ من الجب، ألقاه أخوانه في غيابة الجب فأنجاه الله سبحانه وتعالى، وكما أنجى كثير من الأنبياء، ذاك اللي أنجاه من بطن الحوت وهذا. إذن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يعملون العمل إرضاء لله ورغبة في ثواب الله، لا حبا للدعاية ولا غيرها. نسأل الله التوفيق والعفو منكم.
0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة.

0: الله أكبر. لا إله إلا الله.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، رب اغفر لي والوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. إقام الصلاة المداومة عليها وفعلها كاملة الشروط والأركان مستوفية السنن والآداب. ويستفاد من الحديث أن الإسلام عقيدة وعمل، فلا ينفع عمل بدون إيمان، كما أنه لا وجود للإيمان الكامل بدون عمل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. أخذ أي أمسك بمنكبي بتشديد الياء مثنى منكب، والمنكب مجتمع رأس العضد والكتف، سمي به لأنه يعتمد عليه. إذا أمسيت دخلت في المساء، إذا أصبحت دخلت في الصباح. ويرشدنا الحديث إلى أن المسلم عليه أن يبادر إلى فعل الخيرات والإكثار من الطاعات، فلا يهمل ولا يمهل على أمل التدارك في المستقبل، لأنه لا يدري متى ينتهي أجله. وفي الحديث حث على الزهد في الدنيا والإعراض عن مشاغلها، وليس معنى ذلك ترك العمل والسعي. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. الطهور فعل ما يترتب عليه رفع حدث كالوضوء والغسل أو إزالة نجس كتطهير الثوب والبدن والمكان. أما الطهور بالفتح فهو الماء الذي يتطهر به. الصلاة نور أي تهدي إلى فعل الخير كما يهدي النور إلى الطريق السليم. يغدو يذهب باكرا يسعى لنفسه. بائع نفسه أي لله تعالى بطاعته، أو لشيطانه وهواه بمعصية الله تعالى وسخطه. معتقها أي مخلصها من الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. أو موبقها أي مهلكها بارتكاب المعاصي وما يترتب عليها من الخزي والعذاب. ومما يرشد إليه الحديث أن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص، تزيده الطاعات وتنقصه المعاصي. ويرشدنا إلى المحافظة على الصلوات بأوقاتها، وإلى الإكثار من الإنفاق في وجوه الخير. ويرشدنا إلى الصبر على الشدائد، وخاصة على ما ينال المسلم نتيجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
0: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. النواجذ بالدار المعجمة الأنياب، وقيل الأضراس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. وليا، المراد بولي الله العالم بالله تعالى، المواظب على طاعته، المخلص في عبادته. فقد آذنته بالحرب، آذنته أعلمته، والمعنى أن من آذى مؤمنا فقد آذنه الله أنه محارب له، والله تعالى إذا حارب العبد أهلكه. والنوافل ما زاد على الفرائض من العبادات، وهي جمع نافلة ونفل. استعاذني، طلب العوذ والحفظ مما يخاف منه. لأعيذنه، أي لأحفظنه مما يخاف. ويستفاد من هذا الحديث عظم قدر الولي لكونه خرج من تدبير نفسه إلى تدبير ربه تعالى، ومن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له، وعن حوله وقوته بصدق توكله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. عصموا، حفظوا ومنعوا. إلا بحق الإسلام، أي لا تستحل دماؤهم أو أموالهم بعد دخولهم في الإسلام إلا لحد شرعي أو تقصير في أداء واجب أو ترك منهي. حسابهم على الله، حساب بواطنهم وصدق قلوبهم على الله تعالى، لأنه سبحانه هو المطلع على ما فيها. ويرشدنا الحديث إلى أن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، وفيه إشارة إلى منزلة الصلاة والزكاة في الإسلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ناقته يوم الفتح وهو يقرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: فقرأ ورجع. قال: وقال معاوية بن قرة: لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت، أو قال اللحن. وعن قتادة قال: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم حسن الوجه حسن الصوت، وكان لا يرجع. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكة يتطيب منها. وعن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك لا يرد الطيب، وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرد الطيب. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن والطيب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. وعن أبي عثمان الهندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده، فإنه خرج من الجنة. وعن جرير بن عبد الله قال: عرضت بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فألقى جرير رداءه ومشى في إزار، فقال له: خذ رداءك. فقال عمر للقوم: ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مثله وقال: يوم تجمع عبادك. وعن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
0: والله أعلم.
3: سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه. الفاتحة.

أكبر. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر

0: أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر.

يستقبلوا الصلاة يعتدلوا تراس وصابوا الأقدام. يرحمني ويرحمكم الله. أصلي فرض الله. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
0: أعوذ بالله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: انا مالك
1: الله اكبر
0: بسم الله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

اله الا الله العزيز الوصي انا سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله.

العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم.

وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعيذ نفسي بالله تعالى من كل ما أسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما أخاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلي ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط. سبحانك يا رب ما عظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكرفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني من قدرتك علي فلأهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي. بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. واجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. والحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلى كل حال يا رحمة.

وصلني بهم فبحقهم يا ربي فك قيادي. فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام أهيل ذاك الوادي. قولوا لهم عبد متيم بكم ومفارق الأحباب

0: آداب وتنبيهات.
1: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: برنامج يقدم توجيهات وإرشادات تبصر الحاجة أو المعتمر بكيفية أداء المناسك بصورة صحيحة. إعداد وتقديم السيد الداعية محمد بن أحمد بن سميط.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نلتقي وإياكم مجددا في برنامجنا آداب وتنبيهات لحاج بيت الله الحرام. نتكلم اليوم عن آداب السفر إلى الحج. فينبغي لمن أراد سفرا وخصوصا في الذهاب إلى حج بيت الله الحرام، يستحب له أن يشاور من يثق بدينه وخبرته وعلمه، يشاوره في الذهاب إلى الحج والتوجه إلى هذه الفريضة المباركة. وكذلك ينبغي له أن يستخير الله تعالى، فقد كان عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن. وإذا استقر عزمه على السفر وحان وقته، فعليه بداية أن يبدأ بالتوبة من جميع المعاصي والمخالفات، وخصوصا مظالم العباد، فيؤدي عن نفسه من التوبة والاستغفار وإرجاع الحقوق لأصحابها وقضاء ما أمكنه من ديونه ويرد الودائع، ويستحل كل من كان بينه وبينه معاملة أو مصاحبة، يستحلهم، يقول لهم أنا مسافر، يجعلون في حل إن كان حصل شيء أو جرى علينا أمر الله، فيستحله حتى يذهب إلى الحج نظيفا تائبا راجعا إلى الله سبحانه وتعالى. فسفرك إلى الحج يبدأ من أنت هنا وأنت في بلدك بهذه الأمور: المشاورة، الاستخارة، التوبة الصادقة، إرجاع مظالم العباد، الاستحلال كل من كان بينك وبينه معاملة تستحل منه، تقول اجعلني في حل. وكذلك كتابة الوصية. ما يدري الإنسان بعد سفره يعود أو لا يعود، فيستعد أيضا بكتابة الوصية. من مات على وصية مات على سنة وشهادة. وأيضا عليه أن يجتهد إن كان أحد والديه على قيد الحياة أو كلاهما مثلا، فعليه أن يجتهد في إرضاء والديه وكل من يتوجه عليه بره وطاعته، يرضيهم ويخبرهم بسفره ويطلب منهم الدعاء، ويحرص أن تكون نفقته حلالا خالصة من الشبهة. ولنعتبر بقصة قريش عندما أرادت أن تبني الكعبة، كيف أنهم تكلموا فيما بينهم وتعاهدوا ألا يدخلوا في الكعبة مالا فيه شبهة أو جاء من قطيعة أو جاء من حرام. فحرصوا وهم كفار ألا يدخلوا في بيت الله إلا النفق الحلال. فأنت يا حاج بيت الله احرص أيضا أن تختار النفق الحلال الخالص من الشبهة. وإذا وسع الله عليك يستحب لك أن تستكثر من الزاد والنفقة لتواسي المحتاجين وتعطي الفقراء والمنقطعين، فيكون ذلك زيادة في بر الحج كما تقدم معنا. في بر الحج إطعام الطعام وإفشاء السلام، فمن ذلك المحتاجين تواسيهم. فإذا وسع الله عليك استكثر من الزاد والنفقة حتى تعطي المحروم والمنقطع والمحتاج. وعندما تتوجه في شراء ما تحتاجه لأسباب الحج، يستحب لك أن تترك المماحكة بكم هذا الإحرام، بكم هذا الشيء الذي يحتاجه في سفري من غطاء، من حذاء، من أي شيء تحتاجه في أسباب سفرك أو أسباب حجك، يستحب لك أن تترك المماحكة فيه. فإنك كل ما تنفقه في حجك من قليل أو كثير يعود لك أجرا وثوابا يوم القيامة. فلا تأتي تماحك المشترين أو الحلاق أو كل ما يتعلق بأمور حجك، لا تترك المماحكة فيه. المماحكة يعني المفاصلة والمراجعة في الثمن، بكم هذا، هذا غالي، بكم هكذا، بكم كذا، خصوصا أنك متوجه إلى بيت الله سبحانه وتعالى. نعم المضاربة هذه التجارية في أمور أخرى، في بيع، في شراء، في أمور أخرى يعني دنيوية تتعلق بالذات، تتعلق بالمعاش، هذا ممكن إنسان يأخذ ويعطي فيه ويتفاصل في الثمن. أما ما يتعلق بالله تعالى فإنك كل ما تنفقه من قليل أو كثير لو زادوا عليك في سعر إحرام ولا في سعر حزام ولا في كتاب أدعية ولا في غيره مما تصرفه في أمور حجك، لو زادوا عليك في ذلك فإن لك أجرا عند الله سبحانه وتعالى ومدخر لك ومذخور لك، فلا يضيع عند الله سبحانه وتعالى مثقال ذرة. وأيضا إذا أردت الحج فعليك أن تتعلم كيفية الحج، وهذا فرض عين. لا تذهب إلى الحج وأنت لا تدري كيف ماذا ستعمل وما هو الذي ستؤديه وما الذي سوف تعمله. تذهب إلى الحج وأنت تعرف كيفية الحج، كيف، ما هي الأركان، ما هي الواجبات، ما هي الشروط، ما هي المحرمات. فهذه أمور يجب أن يتعلمها المؤمن، الأركان، الواجبات، الشروط، المحرمات، كل هذه الأشياء الأربعة ذي مهمة جدا، فرض عين، حتى تؤدي حجا صحيحا. فربما يذهب الحاج ويتوجه ويتكلف وينفق النفقات ويذهب إلى مكة ويحضر، ثم نجد أنه أنقص ركنا أو واجبا أو شرطا، وقد تجبر بدم مثل الواجبات، وبعضها ربما تؤدي إلى بطلان الحج كله. فاعلم كيفية الحج قبل أن تحج، وهذا واجب على المؤمن في أي أمر يتوجه إليه، إن توجه في صيام، في زكاة، في تجارة، في عبادة، في معاملة، في حج، في عمرة، يجب أن يتعلم حكم الله فيها، ما الأركان، ما الواجبات، ما الشروط، ما المبطلات، المحرمات، يتعلمها. وينبغي مع هذا أن يطلب له رفيقا موافقا راغبا في الخير. إذا كان ما وسعه الوقت ليتعلم، اختر من طلبة العلم العالمين بأحكام الحج من يكون أو تكون أنت رفيقه في الحج، حتى تسأله في كل عمل تعمله. إذا وصلت إلى الميقات ماذا نعمل، تسأله إيش السنة، ما الواجب، كيف أنوي، ما أحرم، فتسأله ويجيبك ويعلمك، فتكون موافقا لطالب علم، فتؤدي الحج وأنت إن شاء الله على حكم الله تعالى وعلى صحة في الأركان والواجبات والشروط وتجنب المحرمات. وأيضا من مستحبات الحج أن تكون يدك فارغة من مال التجارة أو الأغراض الدنيوية الأخرى. كيف هذا؟ كما يقول بعض العوام، حاج وبياع مسابح، يذهب إلى الحج وله غرض آخر، نحج بيت الله وأيضا نشوف البضاعات، نشوف التجارات، أنا تاجر هنا، أنا أبيع أشتري في الملابس، أبيع أشتري في الأثاث، أبيع أشتري في قطع غيار، في أي شيء. أنا عند أذهب إلى نيته يذهب إلى الحج وأن يسأل ويتبضع ويشتري وما يحتاجه في أمور تجارته، أمور ذلك غير ذلك. عليك أن مهما أمكنك أن تخلص النية في السفر إلى الحج، وتجعل ما تجعله من تبضع أو هذا تابع، ليس أساسا. المهم عندي أن أؤدي فرض الله تعالى. إن تيسر الوقت بعد ذلك في شراء هدايا، في شراء بضائع، في شراء أشياء يعني عارضا ليست أساسا، كان وبها. إن لم يتيسر فأنا فرح ومسرور أن ذهبت بنية الحج قاصدا بيت الله تعالى. تذهب متوجها إلى الحج. وحتى إذا كان أنت مثلا وجدت متسع من الوقت للتبضع أو غير ذلك، فكما ذكرنا لا تجعل ذلك أساسا في توجهك وسفرك إلى الحج، فتجعل النية خالصة لبيت الله، وما جاء عرضا إن تيسر أو لم يتيسر فهذا أمر ثانوي ليس أساسيا. وأيضا مهما أمكنك أن تؤخر ذلك التبضع إلى ما بعد الحج، بعد الفراغ من أداء النسكين، فتشتري بعض الهدايا تفرح بها أهلك أو أولادك أو غير ذلك، فيكون ذلك بعد الحج مهما أمكن الإنسان. فيحرص الإنسان على هذا، يحاول قدر الإمكان يخلص النية لله تعالى. وأيضا يستحب أن يودع أهله وجيرانه وأصدقائه ويتجنب الزينة والترفه، فإن الحاج كما ورد أشعث أغبر، ويستعمل الرفق وحسن الخلق، ويتجنب المخاصمة والمخاشنة ومزاحمة الناس، يكون رفيقا حسن الخلق لين الجانب، لا يجادل أحد ولا يخاصم أحد، لا يكون يتدافع مع الناس عند الركوب إلى الباصات أو الخروج من الباصات أو التوجه إلى الطعام أو شراء أشياء أو يشتري أكل أو طعام أو حاجة من الدكان أو من غيره، فيتجنب المزاحمة، مزاحمة الناس، وكل واحد يريد يتقدم على الآخر ويتزاحم في الباص ويتزاحم عند الدخول ويتزاحم عند الخروج ويتزاحم عند الفندق وعند الغرف وعند الحمامات، فكله مزاحمة ومخاصمة ومخاشنة. كن رفيقا لين الجانب، هينا لينا حسن الخلق، فبذلك يقبل حجك. إذا كان سيد الأكوان صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا عمر بن الخطاب: يا عمر إنك رجل جلد، فلا تزاحمن أحدا عند الحجر، عند استلام الحجر الأسود، وهذا في عباده، وهو سيدنا عمر المبشر بالجنة، كيف وصية النبي صلى الله عليه وسلم له؟ فنحن وإياكم أحق بهذه الوصية، نستعمل الرفق، حسن الخلق، تجنب المخاصمة والمخاشنة والمجادلة الفارغة العقيمة ومزاحمة الناس وتدافعهم أو دفع أحد أو إيذاء أحد أو نحو ذلك، فكل ذلك نكون في عندنا رفق وحسن خلق وذوق، ذوق من الأخلاق الإسلامية النبوية الطيبة التي تجعل عليك سيمة المؤمن، سيمة المؤمن الخشية، السكون، الوداعة، فيكون إنسان هكذا لينا جانب، رحيما بالناس، رفيقا، وهكذا يجب أن يكون المسلم وخصوصا الحاج. ويستحب أيضا الإكثار من الدعاء في جميع سفره. الحديث الصحيح في سنن أبي داود والترمذي: 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن، دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. فينبغي أن يكثر من الدعوات الصالحة، لا تدعو على أحد، ادعو للمسلمين وادعو لنفسك ولأهلك وأولادك ووالديك ومشايخك وأقاربك وجيرانك، تدعو لهم، تدعو للناس كلهم خصوصا المسلمين أجمعين، فدعوة المسافر مستجابة. فهذا من الآداب التي يجب على الحاج أن يتنبه لها، وخصوصا عند سفره وتوجهه إلى بيت الله سبحانه وتعالى. فهذه الآداب أو بهذه الآداب يزكو عملك ويزكو حجك، وتكون أقرب إلى القبول عند الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإذا التزمت بهذه الآداب ورتبت نفسك عليها وألزمت نفسك بها، فإن لك البشارة إن شاء الله أن يكون حجك مقبولا غير مأزور، ويكون حجك مبرورا بهذه الآداب الفاضلة العظيمة التي على المسلم أن ينتبه لها في أي سفر، وخصوصا إذا كان سفر طاعة. إذا سافرت سفر طاعة لأداء حج، لأداء عمرة، لصلة رحم، لقضاء حق، لإجابة دعوة مسلم أو غيرها، أو زيارة أخلك في الله تعالى، أو زيارة حضور مجمع مبارك في أي مكان، فتكون هذه الآداب متوفرة لديك، وتكون رحيما بالناس، لطيفا بالناس، صاحب ذوق عالي، صاحب أخلاق عالية، وتحاول مهما أمكنك. يقول البعض أنه أنا الغيظ يعني فيه لا أستطيع، نقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اجعل سفرك إلى الحج دورة لك في كظم الغيظ، في الانتباه من نفسك، في العفو عن الناس، في الإحسان إلى الناس، حتى يتقبلك الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا من أهل الخير ظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
0: آداب وتنبيهات.
1: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
0: برنامج يقدم توجيهات وإرشادات تبصر الحاج أو المعتمر بكيفية أداء المناسك بصورة صحيحة. إعداد وتقديم السيد الداعية محمد بن أحمد بن

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة. قصص الأخيار، برنامج يقدم سردا لبعض قصص أخبار الصالحين والأخيار بأسلوب مميز وممتع مع الشيخ خالد بن عبد العزيز الموصلي.
1: الحمد لله، يسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين، وبما أتت به كتبه ورسله عاملين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وإمام دعوتنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. نلتقي مرة أخرى في سلسلتنا من قصص الأخيار، واليوم نصحب مجموعة وعددا من أهل الإيمان والتقوى في انطلاقتهم من أرض اليمن إلى المدينة المنورة، نورها رب العباد تبارك وتعالى. وهؤلاء المخلصون الذين توجهوا من اليمن إلى المدينة المنورة، ما أخرجهم من أرضهم إلا حب الله تعالى وحب نبيه صلوات الله وسلامه عليه. خرجوا في وفد عرف في تأريخ الوفود بوفد بني تجيب، بوفد بني تجيب. خرجوا للتزود بزاد الآخرة، يقول ربنا تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وليلبسوا من لباس التقوى الساتر في الدنيا والآخرة بأمر الله، ولباس التقوى ذلك خير. وانطلق الوفد بهمة عالية ونية صالحة طيبة، وبينهم الكبير والشاب، وكان بينهم فتى هو أصغرهم سنا، كان يخدمهم ويقوم بشؤون دوابهم. وفي انطلاقتهم وفقهم الله تعالى إلى أن نزلوا ضيوفا عند حضرة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فأكرمهم النبي الأمين وأحسن ضيافتهم. ولما سئل الوفد عن سبب خروجهم من أرض اليمن إلى المدينة المنورة، قالوا مجيبين الصحابة الكرام: نريد أن نصحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبتم، ونتعلم كما تعلمتم، ثم نعود إلى بلادنا فنعلم أهلنا وذوينا. وقد قال ربنا تعالى في كتابه الكريم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وبقي الوفد يصلون الصلوات الخمس خلف نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويحضرون مجالسه ويتعلمون من علمه الشريف وبقوا على هذه الحالة شهرا كاملا. وبعد مضي شهر كامل من الصحبة الشريفة والتعلم من حضرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، تكلموا فيما بينهم أنه قد حان موعد رجوعهم إلى أهليهم وذويهم ليعلموهم مما تعلموا من النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. فتقدم أحدهم وقال: يا رسول الله، لو تأذن لنا أن نعود إلى أهلينا وذوينا كي نعلمهم مما تعلمنا. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأعطاهم ما يكفيهم إلى أن يعودوا إلى أرضهم، ولكن بعد أن أعطاهم صلى الله عليه وسلم وقضى حاجاتهم سألهم: هل بقي منكم أحد لم يأتي معكم؟ قالوا: نعم يا رسول الله، بقي غلام هو أصغرنا سنا، قال: أرسلوه نقضي حاجته. قالوا: يا نبي الله، تركناه عند الدواب يقوم بأمرها ويخدمها. فقال صلى الله عليه وسلم: أرسلوه نقضي حاجته، لعل له حاجة معينة. فعادوا وأرسلوا الغلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الغلام، قال: وأنت ما هي حاجتك؟ قال: يا نبي الله، والله ما خرجت من أرض اليمن إلا رجاء أن تدعو الله لي أن يغفر لي ويرحمني ويجعل غناي في قلبي. قال: والله يا رسول الله، ما خرجت من اليمن إلا رجاء أن تدعو الله أن يغفر لي ويرحمني ويجعل غناي في قلبي. إنها انطلاقة طيبة من هذا الغلام. يقول أحد علمائنا من أهل التقوى والصلاح: من أشرقت بدايته أشرقت نهايته. وهذا المعنى الذي ألقي في قلب هذا الشاب وقلب هذا الغلام هو فضل من الله تبارك وتعالى. يقول علماؤنا الصالحون: إنما أورد عليك الوارد لتكون به عليه واردا. إنما أورد عليك الوارد، أي قذف في قلبك هذه المسألة أو هذا الخير أو هذا النور لتكون به عليه، أي على الله تعالى واردا. وهنا لما سمع النبي صلوات الله عليه كلام الشاب فرح به واستبشر، فاستقبل النبي الأمين القبلة ودعا الله تعالى قائلا: اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه. وإن لدعوات النبي المصطفى مكانة عظيمة عند المولى العظيم جل في علاه. وفرح الشاب وعاد مسرورا مستبشرا بهذا الدعاء النبوي الكريم، وأيقن أن لدعوة النبي المصطفى آثارا ستظهر عليه بإذن الله تعالى. وعاد هذا الغلام مع الوفد، وفد بني تجيب، إلى بلاد اليمن، إلى أرض اليمن. وبعد سنوات حضر وفد آخر من اليمن إلى المدينة المنورة. ولما حضر الوفد ووقفوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم أخذ صلوات الله عليه ينظر إليهم الواحد بعد الآخر لعله يرى ذاك الشاب معهم. فلما لم ير الشاب معهم وكان في الوفد الثاني عدد من الذين كانوا في الوفد الأول سألهم النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذاك الغلام؟ قالوا يا نبي الله والله ما رأينا مثله قط، لو أن الدنيا قسمت ووزعت لما نظر أو التفت إليها. معنى هذا أنه رزق القناعة. وبماذا ماذا سأل النبي أن يدعو له؟ سأل النبي أن يدعو له اللهم اغفر لي وارحمني واجعل غناية في قلبي. فالنبي قال له اللهم اغفر له وارحمه واجعل غناه في قلبه، فصار عنده غنى بالله تبارك وتعالى. وهنا فرح النبي واستبشر بهذه الكلمات من أصحابه، فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم دعوة طيبة مباركة من عنده لهذا الغلام. فماذا دعا النبي عليه السلام لهذا الشاب وهو غائب عن مجلسه؟ قال اللهم اجمع همه، وإذا أمته فأمته كله. اللهم اجمع همه، وإذا أمته فأمته كله. الوفد استغرب من هذا الدعاء، قالوا يا نبي الله أولا يموت الإنسان حينما يموت؟ أولا يموت كله؟ يعني هل ندفن بعضه اليوم والبعض الآخر بعد فترة؟ فتكلم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأن المعنى غير هذا، فبين فيما معناه أن من الناس من يموت وهمه مفرق في وادي كذا ووادي كذا ووادي كذا. يعني من الناس من ليست له همة مقصودة معينة في طاعة المولى القدير عز وجل، بل له همم، هذه الهمم متفرقة ومتنقلة من مسألة أرضية وهمة سفلية وهمة دنيوية إلى همة سفلية وأرضية ودنيوية أخرى، فتراه منتقلا بين دنيا ودنيا ودنيا، ضاع بين حقوق المخلوقين وآثر الدنيا على الدين فصار من الهالكين. هذه همم كثير من الناس وهمم كثير من المخلوقين، بينما همم أهل الإيمان كما يقول القائل وهمي أن أرى ديني عزيزا فوق أوطاني. هؤلاء أصحاب الهمم العالية في طاعة المولى القدير أوصانا علماؤنا أن نصحبهم، وحذرونا من صحبة من لهم الهمم الدينية التي تقدم وتدفع وترفع الإنسان عند مولاه الكريم الرحيم الرحمن جل في علاه. وفي هذا قال علماؤنا لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. وفي هذا أيضا قال سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني عليه رحمة الله تعالى سيروا مع أصحاب الهمم العالية، سيروا مع أصحاب الهمم العالية، لأنك حينما ترى مؤمنا صاحب همة عالية أنت ستكون عندك همة عالية فتدفع إلى طاعة المولى القدير تبارك وتعالى. حقيقة إن هذا الغلام ببركة صدقه تقدم على الكثيرين ممن سبقوه في الإيمان بالله تعالى. وطريقنا ووجهتنا في عبادة مولانا الكريم يتلخص بكلمتين في التقدم على الآخرين. عندنا قاعدة تقول عندنا قاعدة تؤكد هذا الموضوع وهذا الأمر. تقول القاعدة: طريقنا لمن صدق لا لمن سبق. الطريق لمن صدق لا لمن سبق، يعني بإمكانك أن تملأ قلبك صدقا بوعد الله وبعهد الله تعالى. إذا امتزج الصدق في قلبك وألقي الصدق في روعك هنا، وقد سبقك كثيرون من الكبار أو من الناس في التوبة والإنابة والعناية والرعاية، إذا امتلأ قلبك بالصدق أكثر من الذين سبقوك أنت ستكون مقدما عليهم بإذن الله تعالى. لأن للصدق فوائد عظيمة وبركات كثيرة يعرفها أهل الصدق في الإقبال على الله المولى الواحد المتعال جل في علاه. وهنا بعد أن أضاف النبي دعوته المباركة وعاد الوفد الثاني وأخبر الغلام الشاب بدعوة النبي المصطفى، فرح وسر سرورا عظيما وحمد الله تعالى على هذا الخير وعلى هذا التيسير وهذا البر. وبقي هذا الشاب اليمني يروح في طاعة الله ويغدو في طاعة الله، كل من يراه يرى حقيقة الإقبال على الآخرة ويرى تفاهة وسفاهة هذه الدنيا وأنها دار ممر لا على أنها دار مقر. ثم بعد سنوات التحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، وفاضت روحه إلى المولى الأعلى، وحصلت الردة في بعض القبائل العربية. وهنا لا بد للمؤمن في أوقات الشدة والشدائد أي أن تكون له مواقف، مواقف إيمانية، مواقف ثابتة تبعد الناس عن الغفلة وتنقلهم إلى اليقظة. ولا بد من هذه المواقف لثبات الإيمان في القلوب، وبالتالي لإبراء الذمة أمام الرب المعبود تعالى. وهنا نرى في سيرة هذا الغلام وهذا الشاب موقفا عظيما أمام قومه، فحينما سمع بالردة قد وقعت في بعض القبائل العربية بعد وفاة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، قام خطيبا في قومه بعد أن جمعهم، قام فيهم خطيبا وذكرهم الله والإسلام، وأخذ يطوف على بيت بيت وعلى فرد فرد وعلى عائلة عائلة يذكرهم بفضل الله وبنعمة الله وبرحمة الله وبأن من ثبت على هذا الدين كان من الفائزين في هذه الدنيا وفي يوم الدين. فببركة صدقه يقول المؤرخون فببركة صدقه

0: رضي الله عنه وأرضاه، فسر خليفة النبي الأمين وأرسل له عطاء هدية عبارة عن موقفه في خدمة هذا الدين ونصرة هذه الشريعة. إن هذا الذي قضى سنوات قليلة من عمره في أول طريقه كان له هذا الموقف الكبير أمام المؤمنين، يا ترى كم ستكون منزلته ومكانته عند رب العالمين؟ الذي يثيبه على هذه المواقف هو رب العباد تعالى، وربنا يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا يا أيها الإخوة أيها المستمعون، هذا من دلائل التوفيق ومن بركات العمر. يقول علماؤنا عليهم رحمة الله: من بورك له في عمره أدرك في يسير من الزمن من منن الله تعالى ما لا يدخل تحت دوائر العبارة ولا تلحقه الإشارة. واحدنا حينما يسأل ربه تعالى وحينما يعبد مولاه العظيم لا تكن همته في طلب العطاء فقط من المولى الكريم، لا، إنما يجعل همته أن يحقق العبودية لله تعالى، يظهر العبودية لله ويقوم بحقوق الربوبية. يقول علماؤنا: لا يكن طلبك تسببا إلى العطاء منه فيقل فهمك عنه، وليكن طلبك لإظهار العبودية وقياما بحقوق الربوبية، فلا بد من التوكل على المولى القدير كي ننال هذا الخير وهذا التوفيق، ولا بد أن تكون قلوبنا قوية الاتصال بربنا تعالى. يقول علماؤنا: ما توقف مطلب أنت طالبه بربك ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك. يا ربنا يا خالقنا يا رازقنا، اجعل لنا نصيبا من وراثة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، ونصيبا من اتباع رسولنا المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اكتبنا في زمرة الصادقين ومن أصحاب المواقف التي فيها خدمة لهذا الدين ونصرة لهذه الشريعة. إنك يا مولانا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: قصص الأخيار، برنامج يقدم سردا لبعض قصص أخبار الصالحين والأخيار بأسلوب مميز وممتع مع الشيخ خالد بن عبد العزيز الموصلي.

0: منبه الطاعات. الصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار الماء، وصلاة الرجل في جوف الليل. رواه النسائي وأحمد.
1: فقرة الإعلانات.
2: ستعقد بمشيئة الله تعالى جلسة الجمعة الشهرية، والتي تتضمن فقرات متنوعة، منها الوعظ والتذكير بتعاليم البشير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومحاضرة للعلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وتستضيف هذه الجلسة حارتي التوفيق والإيمان بمدينة تريم، وذلك مساء يوم الجمعة القادمة بتاريخ 21 من شهر ذي القعدة، في الساحة الواقعة قبل جامع الإيمان، حوالي الساعة 8:50 مساء. والدعوة عامة للجميع، والدال على الخير كفاعله.
3: وجد أحد الإخوان مبلغ من المال في الأيام القريبة الماضية من دار المصطفى بتريم إلى سوق الفتح، الطريق المؤدية إلى جامع مولى عيديد بعيديد بمدينة تريم. فمن له عليه التواصل بالرقم التالي: 773-764-943. وجد أحد الإخوان مبلغ من المال من دار المصطفى إلى سوق الفتح، الطريق المؤدية إلى جامع مولى عيديد بمدينة تريم. فمن له عليه التواصل بالرقم التالي: 773-764-943.
4: الأوسيون قالوا: منا غسيل الملائكة حنظلة بن أبي الراهب، إنه افتخار، وهذا من الافتخار المشروع. حينما يفتخر إنسان بدينه وبمواقف من آبائه وأجداده وقبيلته وجماعته، وهذه المواقف لها صلة بدين الله، هذا شيء طيب.
5: برنامج قصص الأخيار يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 1:00 ظهرا، ويوم الجمعة في المساء.

0: فقه الخلاف، بمعنى فهم الخلاف، طبيعة الخلاف، أسباب الخلاف، وأمور شائكة كثيرة تتعلق به. والحديث لكي يرتب سأناقشه على عدة محاور. من ضمن هذه المحاور سنتحدث عن معنى الخلاف، وعن تاريخ نشأته، وعن مدى مشروعيته، بمعنى هل الخلاف مقبول أم مرفوض، وإذا كان مقبولا فإلى أي مدى يتقبل الخلاف.
1: برنامج فقه الخلاف يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة الواحدة ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة الحادية عشر صباحا، ويوم الأحد والاثنين والثلاثاء في المساء.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: المستمعون الأفاضل، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله مكرمنا بوحيه وتنزيله وبيانه على لسان عبده ورسوله الذي أذن بتقديمه وتكريمه وتفضيله، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه وتابعه في نيته وقصده وقيله، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الدالين على الله والمبينين لشرائع الله والهادين إلى مرضات الله، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في نعمة تدبرنا لكلام الله سبحانه وتعالى وتأملنا لتوجيهاته وتعليماته وتنبيهاته مما أنزله على قلب خير برياته، انتهينا في سورة الحج إلى قوله جل جلاله وتعالى في علاه: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. يقول لا يزال أهل الكفر أمام القرآن المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته التي جاء بها وبلاغه، لا يزال الذين كفروا في مرية منه، لما يطرأ على أذهانهم من التشكيك والتلبيس والتدليس ووسوسة إبليس، فذلك هو الوسائل والأسباب التي يحصل بها الانحراف والانجراف وراء الأوهام والخيالات ورفض الحق والهدى والدين والعياذ بالله تبارك وتعالى، والانتكاس إلى متابعة الأهوى والشهوات. فلا يزال الذين كفروا في مرية منهم في شك والتباس حتى تأتيهم الساعة بغتة، لكل فرد منهم بموته، وتأتي الساعة للكل بعد ذلك في يوم القيامة، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم حتى يعاينون الأمر بحقيقته وحقيته كما هو بانكشاف الغطاء وصدور الحكم في يوم القيامة. أو يأتيهم عذاب يوم عقيم يوم القيامة، وتعرض منهم من تعرض لأن ينتهي أجله، أو أن يقع في الأسر، أو أن يدبر موليا في يوم بدر، فكان ذلك من جملة الأيام التي سماها الله في القرآن يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. ويوم بدر وصف أيضا بأنه فيه عذاب يوم عقيم لهؤلاء بقتل السبعين وأسر السبعين وفرار البقية، وعقمه بأنه لم ياتهم بعده ليل إلا وقد قتل هؤلاء وأسر هؤلاء وفر هؤلاء، فهو اليوم نفسه وما سبب بقتل هؤلاء من كبارهم وزعمائهم بعقم الكثير منهم من بعد. والذين قالوا إن معنى اليوم العقيم هو يوم القيامة نفسه، أنه اليوم الذي لا ليل بعده، كل ليل كل يوم يخلفه ليل فيعقبه، لكن هذا لا عقب له، عقيم هو عقيم. كما يطلق أيضا معنى العظيم، لفظ العظيم على العقيم، على الشديد والصعب الذي لا يأتي بخير، ما يأتي ما ينتظر منه الخير، فقال عقيم. وإن كان الأصل أيضا يستعمل العقيم للذي لا يولد له، ليس له ولد، امرأة كان أو رجل، فيقال عاقر ويقال عقيم امرأة عاقر، ولكن يأتي بهذه المعاني فمعناه في يوم القيامة لا يصادف الكفار والفجار خيرا، بل شدائد وأهوال تؤدي بهم إلى دخول النار. وكذلك هو يوم عجيم لا ليل بعده، لا يأتي بعده ليل، بل هو اليوم الآخر الذي يجتمع فيه الأولون والآخرون. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، ولكن قد تقدم معنا حال المؤمنين والكفار في قول ليجعل ما يبي الشيطان من التلبيس والتشكيك فتنة الذين في قلوبهم مرض وقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم، جعلنا الله وإياكم منهم، أنه الحق أي القرآن المنزل والدين الذي جاء به النبي محمد والرسالة التي حملها حق، أنه الحق الثابت القائم من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وهذا في جميع الأمم الذين قبلنا ما يوحى إلى أنبيائهم يقفون معه أحد هذه المواقف. ولا يزال الذين كفروا في أمة بعد أمة في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم. وعذاب اليوم العظيم الذي يشمل الكل من هؤلاء هو يوم القيامة. الملك يومئذ لله يحكم بينهم. مظهر الملك والحكم له صور ومجازات ومظاهر في الدنيا يتغلب على النفوس الرغبة فيها والمنافسة عليها. ملك وحكم، يقول الله هذا الملك السوري والحكم السوري ينتهي، وتظهر الحقيقة أن الملك لواحد والحكم لواحد. وهذه الصور كلها أنا ملك هنا وأنا ملك هنا وأنا ملك كذا وأنا ملك أكبر منك وأنا أسمنه، تضمحل تتلاشى تنتهي، وإذا بالحقيقة واقعة ظاهرة بارزة، الملك لواحد والحكم لواحد. الملك يومئذ لله، يعني ما كنتم فيه من أوهام اغتررتم أيام الدنيا بظننتم أن الملك لغيره. والملك السوري هذا المؤقت المزمن بزمن محدود ليس ملك حقيقي، ولكن كنتم تعدونه ملكا، وهو مع ذلك كان تحت إرادة الله وقدرته. يقول اللهم مالك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن وتعز من تشاء وتذل من بيدك خير إنك على كل شيء قدير. فمع كونه سوري ووقتي مزمن بوقت محدد ومنتهي، هو أيضا تحت قدرته وإرادته وإدارته، ولكن في ذاك اليوم الصور والأوهام كلها تنتهي ويبقى اليقين عند الأولين والآخرين بأن الملك لله والحكم لله. الله أكبر. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه جل جلاله. الملك يومئذ لله، وهو الذي ينادي لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، أين ما تخيلتموه من صور الملك. والذين ملكوا منكم كيف كانوا يعيشون؟ يعيشون في مظهر حاجتهم وفقرهم، حتى إذا يحتاجون للنوم، حتى إذا غلب عليهم يطلبونه ولو بالإبر ولو بالحبوب. مساكين، هذا الملك، الملك هذا ملكه، هو ما يقدر ينام إلا بحبة ولا بإبر، أيوة، ويحتاج إلى طعام وإلى شراب وإلى الانتهاء، ويحتاج إلى أن يبول ويخرج الفضلات. هو ملك، هو ملك، ملك لابد يلمس البر والغرام لابد. وبعدين يجي له مرض من هنا ومرض من هنا، ويصلح قرار كذا ويجي نتيجة عكسية، ويصلح قرار كذا وينقلب عليه ناس من جماعته وناس منكم. هذا الملك، هذا ملك سوري أصلا هو، ومع ذلك تحت إرادة الله، ما حد يقدر عليه إلا بإرادته جل جلاله. وبعد ذلك ينتهي نهائيا ولا يبقى منه شيء. فيوقن المؤمن في الدنيا والكل في الآخرة أن الملك الحقيقي لله الواحد القهار. يقول لي من الملك اليوم؟ ذهبت الصور الفارغة اللي عندكم، ذهبت الأوهام والخيالات. أنا الملك، أرسلت لكم رسول وأنزلت لكم كتب، لعبتم بأنفسكم في الدنيا وتوليتم واستكبرتم، خذوا الجزاء الآن. يحكم بينهم الملك يومئذ لله يحكم بينهم، أليس الله بأحكم له؟ إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول جل جلاله وتعالى في علاه. ومن خير ما يتردد على بال المؤمن تذكر هذا اليوم، والذين نسوا يوم الحساب لهم عذاب شديد كما قال الله في القرآن. ومن أعظم حكم الاجتماع في عرفة تذكر ذاك اليوم، وفي كل ركعة تقول مالك يوم الدين ستتذكر ذاك اليوم، لا تنسى أن قدامك يوم هو المستقبل الأكبر الأخطر، الفائز فيه فائز إلى الأبد، والسعيد فيه سعيد إلى الأبد، والخاسر فيه خاسر إلى الأبد، والشقي فيه شقي إلى الأبد. هذا اليوم المستقبل الخطير، يوم الوقوف بين يدي العلي الكبير جل جلاله وتعالى، في قال تعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال جل جلاله أيضا في وصف أرباب العلم، أمن هو قانت أنا الليل ساجدا وقام يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يقول تعالى الملك يومئذ لله يحكم بينهم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات اللهم اجعلنا منهم في جنات النعيم، هذه نتيجة الحكم وهذه غاية الحكم. تريد في ذاك اليوم سعادة، تريد فوز، إيمان وعمل صالح. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، في البساتين والقصور والأنهار والأشجار التي فيها من أنواع النعيم ما لا يحد ولا يوصف، ضيافة الملك القدير لمن أحب من عباده، اللهم اجعلنا منهم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، تمام الحكم ولا معقب لحكمه. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين، موقع في نهاية الإهانة والخزي والذلة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وكلما اشتد على أحدهم العذاب وكان يسمي نفسه في الدنيا، يلقب نفسه بألقاب، يقول أنا العزيز الكريم، وكلما صاح واشتد على العذاب يقول ذوق إنك أنت العزيز الكريم. الملائكة تضحك تستهزئ بهم وتقول ذوق إنك أنت العزيز الكريم، ما كنت تقول أنه كذا؟ هيخد دوب هذا السلاسل وهذه الأغلال وهذا الحميم وهذا الزقوم وهذا الحيات وهذا العقاب، دوب إنك أنت العزيز الكريم. ما تلحقك الدعايات الكاذبة هذه كنت تبجح بها في الدنيا، خد شل شل، شوف النتيجة هذه، شوف المستقبل حقك هذا يا مدري من مدري من اللي كنت تقول وتقول وتلقب نفسك بألقاب والعياذ بالله تبارك وتعالى. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولى عن مولى شيء ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه العزيز الرحيم. من شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه. هذا المنافق، هذا الكافر، هذا المتجبر، هذا المتكبر، خذوه فاعتلوه في سواء الجحيم، ثم صبوا فوق راسه من عذاب حمذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون، والحكم قد صدر ولا معقب لحكمه. وتمام الحكم في تلك الآيات، إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك زوجناهم بحور عين، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وقاهم عذاب الجحيم. يقول تعالى والذين كفروا كذباتنا فأولئك لهم عذاب مهين. قال وخذوا حكمي وأنتم في الدنيا وكونوا على بصيرة. منكم من هاجر في سبيلي، فمنكم من استشهد وقتل، منكم من لم يستشهد. يقول كل ما عملتم لي ومن أجلي مؤمنين بي وليتقصدون وجهي فهو محفوظ لكم ومدخر في يوم الحكم، أعطيكم نتائجه الطيبة. يقول والذين هاجروا في سبيل الله ما حملهم على مفارقة أوطانهم ولا أولادهم ولا عشائرهم ولا مساكنهم إلا إرادة وجه الله، إلا نصرة من أجل الله هاجروا وخرجوا من دينهم. قال إذا فعلتم ذلك، والذين هاجروا في سبيل الله، لأنه لما هاجروا وبعضهم استشهد ونزلت فيهم الآيات وقالوا الذين ما استشهدوا وهل لنا من الأجر أم لا، قال الله خرجتم من أجلي وجهد في سبيلي خذوه، ثم قتلوا أو ماتوا، سواء الذين استشهدوا أو الذين محلهم في بيوتهم ماتوا وعلى فرشهم، قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. هكذا يقول الله تعالى والذين هاجروا في سبيل الله، الله أكبر، كما قال سبحانه في الآية الأخرى فالذين هاجروا أوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم ولدخلنهم جنات تجري، وهنا يقول قتلوا أو ماتوا. يقول حتى أنتم اللي ما كتبت لكم الشهادة مباشرة بقتال الكفار، قال خروجكم من أجلي ونصرتكم لي ولرسولي محفوظ عندكم وأنا صاحب الحكم، سأعطيكم الجزاء على هذا. ثم قتلوا ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، أما في الدنيا فرزق حسن ظاهر بما يعطيهم من غنائم وبما ييسر لهم من الحلال الطيب الذي ينفق في مرضاة الله وطاعة الله ويحيون بحياة طيبة، وباطن يزيدهم إيمان، يزيدهم قرب، يزيدهم معارف وعلوم، يزيدهم محبة ويزداد عنهم رضا. الله أكبر، رزق حسن ظاهر في الدنيا، رزقا حسنا في الآخرة أيضا، رزق حسن لكن ظاهر القصور والأشجار والحور والأنهار وأنواع النعيم، هذا الظاهر، طير ميتون، لحم طير ميتون، حور عين كمثل المجنون، ومعنوي أيضا باطن، يحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعد وأبدا، والنظر لوجه الله الكريم والشوي ومرافقة للنبي، الله أكبر، ليرزقنا الله رزقا وإن الله له خير، إذا أراد يرزق فيرزق على قدر عظمته وكبريائه وقدرته وإرادته جل جلاله، فيا ما أعظم رزق الله الحسن، اللهم ارزقنا رزقا حسنا في الدنيا والآخرة ظاهرا وباطنا يا رب الدنيا والآخرة. قال لا يدخلنهم، تمام الرزق الحسن، لا يدخلنهم مدخلا يرضون، والمدخل كيفية الإدخال وموضع الدخول، هذا المدخل، مدخلا المدخل واحد الدخول، المرة من الدخول مدخل، المدخل كيفية الدخول وموضع الدخول، ليدخلنهم مدخلا يرضونه، قال في مكان يرضونه لأنه عيشتهم فيه راضية، الله أكبر، أما من ثقلت موازينه فهو في عيشته يرضونه، يرضون أن فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي، ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله عليم بالنيات والمقاصد والأعمال والوجهات، حليم لا يعجل بالعقوبة ويؤخر سبحانه وتعالى حتى يتوب من يتوب ويرجع من يرجع، إن الله عليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله جل جلاله وتعالى في علاه، قال من عاقب بمثل ما عوقب به، وهذا الذي شرعه الحق تعالى، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما تقول الله ما تزيد. قال فإذا حصل مثل ذلك وأخذ واحد حقه لا لوم عليه، لكن ثم بغي عليه صار الطرف الآخر مد يده عليه وأخذ أكثر من حقه، قال لينصرنه الله. وذلك كما حصل لجماعة من الصحابة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، قاتلهم بعض المشركين فقاتلوهم، عاقب بمثل ما عقب به. لقوهم في أيام آخر أيام شهر لا المحرم، فقالوا لهم المسلمون هذا شهر حرام ولا تمدوا أيديكم ولا تقاتلوا، فأبوا إلا أن يقاتلوا فقاتلوهم. قال ثم بغي عليه لينصرنه الله، يعني يقول كل من ظلم وأخذ من حق الغير فوق حقه فأنا له أنصره وأعطيه من عندي النصرة وما يرضيه. ثم تمام الوفاء بالجزاء في الدار الآخرة، لينصرنه الله إن الله لعفو غفور جل جلاله وتعالى في علاه، واسع العفو والمغفرة. ثم ذكر استقلاله بتسيير الكواكب والنجوم والأرض والسماء والليل والنهار، ومن كان بهذه القدرة كيف لا ينصر المظلوم وكيف لا يدخل المؤمنين مدخلا يرضونه جل جلاله، كما يأتي معنا تفسير ذلك فيما يلحق إن شاء الله تعالى. ثبتنا الله وإياكم وأطال الأعمار في طاعته وطاعة رسوله، وبارك في أهل المقاصد الصالحات وأهل الرحلات الطيبات وفي المجتمعين على تعلم أحكام الحج وأداء كيفية أداء مناسك طلبا للرضوان الله، وأن يؤدوه على الاقتداء بمحمد بن عبد الله الذي قال خذوا عني مناسككم صلى الله عليه وسلم، وليكونوا على بصيرة فيما يأتون من واجبات ومن سنن ومن أركان للحج وللعمرة، تقبل الله منهم وأخذ بأيديهم وأوصلهم بالسرور والأنس والعافية وأعادهم بالقبول والرضوان والعافية والصلاح والفرج للمسلمين، واجعل في وفادتهم على بيته وعلى نبيه المختار محمد صلى الله عليه وسلم مفتاح فرج لهذه الأمة وكشفا للغمة وردا لكيد الظالمين والمعتدين والغاصبين والمفترين والكاذبين، اللهم آمين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين، جعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. حضرة النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إعلان: ستقام بمشيئة الله تعالى مساء الجمعة القادمة جلسة الجمعة الشهرية ومحاضرة للحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ باستضافة حارتي التوفيق والإيمان والخيرات في الساحة الواقعة قبلي جامع الإيمان حوالي الساعة 8:50، والدعوة عامة للجميع، وبالله التوفيق.
2: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: المتابعون الكرام، كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم.

0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
1: ولهذا قال إن أول بيت وضع للناس الذي بكة مباركا، لو نظرت إليه هو مبارك. وإذا عندك نية صالحة وأنت جالس أمام التلفزيون وتنظر للكعبة بعين التعظيم نلت هذه البركة. إذن أعطى الله النظر للكعبة في كل عالم، وإلا إذا ما نظرتها بعين التعظيم فقد كان أبو جهل يتكي بها، وكان أبو لهب يدخل فيها، وهل نفعهم شيء من ذلك؟ يرجع إلى الفؤاد، يرجع إلى القلب. سر التعظيم في القلب، وسر التطبيق في المظاهر. فإذا اجتمع سر التعظيم في القلب مع سر المظهر الرباني، أظهر الله هذا السر على الوجه وعلى العين وعلى القلب، وظهر الخشوع وظهرت البركة وظهرت الترقي وأفادت التربية. فيه آيات بينات، بغينا نفهم إيه الآيات البينات. هل هي الآيات المكتوبة على الرقعة السوداء؟ مكتوب في الكعبة آيات ينسجوها بالحرير وينسجوها بخيوط الذهب تعظيما لبيت الله الحرام، مكتوبة الآيات. هل يقصد الله تعالى بهذا؟ فيه آيات بينات يقصد بها الآية التي بعدها، مقام إبراهيم، إعطاء الإنسان اللي قدم الخدمة للمنهج وطبق الشيء عمليا مكانه. أبقى الله تعالى حجر، بالطبع الآن هي مغلقة لكن بدك تراها، انظر إليها، هي عبارة عن تربية، مدرسة ربانية. قال حافظوا على هذه الآثار، دعوا الناس ينظرون إليها على مدى تاريخ الإنسانية، لأجل يعرفوا سر الالتزام ويعرفوا شرف القيام، وكيف أن هذا أبو الحنيفية السمحة إبراهيم يجب أن تظل آثاره في الأرض وفي هذا الموطن المبارك. قال القرآن بالنص مقام إبراهيم، مقام إبراهيم، تعالوا انظروا مقام إبراهيم. وبعد قال ومن دخله، من دخل هذا المسجد كان آمنا. إذن لماذا تخاف؟ يكون فيه كل مجامع الأمن، يطمئن القلب في الفلاه، في السكون الباطني، النظر فيما تنظر إليه. ولهذا قد يزيد الشيطان الإنسان لهيب فينظر مثلا للنساء، ما عاد في أمن. لأن أين المقصود بالأمن؟ المقصود بالأمن ألا يغزوك الشيطان. إذا أمنت في الحرم من الشيطان فلم يغزوك ساعة طوافك أو ساعة صلاتك أو ساعة حجك فأنت في عين الأمن. وإن غزتك الوساوس أو غزاك النظر أو السمع أو الانشغال بما حولك فهذا يدل على أنك لست في حالة أمن. ما معنى ما في حالة أمن؟ أي أنك لا تضمن ثواب الله، ربما لا تضمن ثواب الله، تضمن عقوبة بل تكون مضاعفة، لأن عقوبة مكة مضاعفة وثواب مكة مضاعف تعظيما للموطن. ثم بعد ذلك جعله الله سبحانه وتعالى كله ذكرى، أي الذكرى تاريخ، هذا تاريخنا نحن. كم نتمنى أن يكون في مدارسنا وفي جامعاتنا تاريخ المناسك، نقرأ تاريخ المناسك. أول ما نبدأ بالمناسك خلق الإنسان، وجود الإنسان، آدم عليه السلام جاء به ربه حتى وصل إلى مكة، وقبل وصوله إلى مكة وجد زوجته من؟ حواء عليها السلام في عرفات، فصارت عرفات على طول السنين، على طول الأعوام موقعا لتعرفين، التقاء الجنس البشري آدم وحواء في ذلك الزمن السحيق البعيد. ثم بعد ذلك يتعرف الله على قلوب عباده، ولين يتعرف على قلوب عباده هناك، وكل يوم ربي يتعرف على العباد في أي مكان. الحكم للموطن، أي معنى الحكم للموطن؟ أي أن الله تعالى جعل الحج فرضا لازما، لأن هناك موطن أول اجتمع فيه آدم وحواء. فإن الله يجمع لك بين سر ذاتك وسر عطائه في ذلك المكان. ولهذا أفضل مواقف الحج هي عرفة، حتى ورد في الحديث الحج عرفة، مع أن هنا مكة، هنا الكعبة، عرفنا فضائلها، عرفنا مقامها، عرفنا كرامتها، عرفنا شرفها، وأنها أول بيت وضع للناس، وأن فيها من الفضائل مقام إبراهيم وكذا وكذا، والصلاة متوجهة لك. لكن في هذه المناسبة أفضل المواقف وأعظمها وأشرفها يوم عرفة، يوم التاسع. وما هو يوم التاسع؟ يوم الالتقاء بين حواء وبين آدم، تقديسا وتعظيما لك أنت أيها الإنسان البشري لأجل تستعد لإيجاد الذرية، لأن التقاء آدم وحواء معناه بدأ إيجاد الذرية البشرية بعد الذرية التي سبقت، لأن الذي سبقت كان قابيل من قبل، ثم بعد ذلك جاءت الذرية الأخرى. وأول ما بدأت حياة البشرية في مكة، في مكة في جذر غار حراء في تلك المواطن، هذا ما هو معروف في كتب العلم ومعروف في كتب التفسير. فعندما يذهب الحاج يرجع إلى أصله، إلى مستقره الأول، إلى موطنه المعنوي، موطنين: الموطن الأول عرفة الذي حصل فيه التعرف، والموطن الثاني وادي نعمان الذي حصل فيه التعرف المعنوي.
0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
2: من طرائف النحويين يحكى أنه ذات يوم أراد جحا أن يقوم بفتح عيادة خاصة له، فقام باستئجار غرفة صغيرة ووضع عليها هذا الإعلان: نعالج جميع الأمراض ب20 دينارا فقط، وإن لم يكتب الله عز وجل لك الشفاء نعيد لك ضعف المبلغ. وفي اليوم التالي جاء رجل وقرأ الإعلان فأعجب به بشدة، وخطرت على باله فكرة شريرة. قال الرجل في نفسه: ما هذا الغبي، سوف أدعي المرض الآن وأدخل إلى العيادة وأضحك عليك يا جحا حتى أخذ منك ضعف المبلغ دون أي تعب أو مشقة. وبالفعل دخل الرجل إلى العيادة وقام بدفع 20 دينارا لجحا، وقال له: أنا أعاني من مرض شديد منذ زمن، فأنا لا أحس بطعم الأكل أبدا، إني أفتقد حاسة التذوق، وقد ذهبت إلى الكثير من الأطباء ولكن لم يستطع أحد أن يجد حلا أو علاجا لحالتي. هز جحا رأسه ثم طلب من ممرضته أن تعطيه ملعقة من العلبة 22 وتضعها في فم المريض، فقامت الممرضة بذلك. فصرخ الرجل بشدة من طعم الدواء المر، وقال لجحا بعصبية شديدة: ما هذا يا جحا، إن طعمه لا يطاق أبدا. فابتسم جحا قائلا: ألف مبارك يا سيدي، لقد عادت إليك حاسة التذوق، وأصبحت الآن كما ترى تميز الطعم حتى أنك علمت طعم الدواء المر. ذهب الرجل المحتال غاضبا من عيادة جحا وهو يتوعد بالرد عليه وسلبه كل نقوده وما يملك. مضى أسبوع وعاد نفس الرجل من جديد إلى جحا ودفع 20 دينارا أخرى، وهو يقول لجحا: أيها الطبيب جحا، منذ أن خرجت من عندك وأنا لا أستطيع أن أتذكر أي شيء أبدا، فأنا قد فقدت الذاكرة وأرجوك، أرجوك عالجني الآن. فهم جحا أن الرجل يريد أن يحتال عليه، ففكر قليلا ثم قال بابتسامة خبيثة: إذا سمحت لي أيتها الممرضة أحضري لي الدواء من العلبة 22. وقبل أن يكمل جحا حديثه انتفض الرجل مفزوعا قائلا: لا، أنا لا أريد هذا الدواء، فإن طعمه بشع ولا أطيقه. ضحك جحا وهو يقول: ألف مبارك يا سيدي، لقد عادت إليك ذاكرتك.
3: عماد الدين، ثاني أركان الإسلام ومبانيه العظام. أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلة بين العبد وربه، فضائل سامية وخصال عالية اجتمعت في عبادة واحدة، إنها الصلاة، كما أنها تمحو الخطايا. قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا وتبعد الإنسان عن الوقوع في المعاصي والمنكرات. قال تعالى:
4: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
3: فكيف لعاقل أن يرد كل هذه الهدايا والعطايا ويعرض نفسه لسخط الله وعذابه؟ فقد توعد الله المتهاون في أدائها فقال:
4: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
3: وحين يسأل أهل النار عن سبب دخولهم فيها يكون أول جوابهم:
4: قالوا لم نك من المصلين.
3: لذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أكبر الكبائر، وأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال، ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا والآخرة.

0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.
1: ذكروا في طول العمر بصلة رحم وصدقة أن نبي الله سليمان جاءه عزرائيل يزوره، أنه النبي ورسوله. فلما زاره عزرائيل كان عنده شاب، وكان ملك الموت ينظر إليه. فلما صرف الشاب قال: عجيب يا نبي الله، كيف هذا الشاب موجود عندك ولم يبقى من عمري إلا 3 أيام؟ أنا مأمور بقبض روحي بعد 3 أيام. فكف. فلما ذهب عزرائيل جاء وأنني مأمور قال بقبض روحي في بلده، وهي بلاد بعيدة. فلما انصرف عزرائيل جاء الشاب قال: يا نبي الله، إن بلادي بعيدة وأنا أحب أن أذهب إلى بلادي، أطلب منك أن تأمر الريح أن تحملني، أن الله سخر ريح لنبي الله سليمان تحمل له ما أراد، وتحمل بساطه فراش واسع في الهواء ترفعه الريح من غير بترول ومن غير تهواد، ولكنها معجزة كما قال تعالى: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. يركب على ذلك القصاص الألوف المؤلفة، حتى أن وزراءه قد يبلغون 3000 وزير كلهم يطلعون معه. فحملت الريح، ذلك الشاب إلى بلده. فمضت 3 أيام، وكان هذا الشاب لما وصل إلى بلاده تصدق ب3 دنانير أو ما إلى ذلك. ثم أن الشاب بعد مدة جاء فتعجب كيف لم يموت وقد أخبره ملك الموت. فسأل عزرائيل قال: كيف لم تقبل فلان وقد قلت لي؟ قال: نعم، إنه تصدق ووصل رحمه ب3 دنانير، فأعطاه الله لكل دينار 10 سنوات، فزاد في عمري 30 سنة. شوف كيف صلة الرحم والصدقة كيف يستفيد الإنسان منها في دينه وفي دنياه. والكلام على صلة الأرحام والأقارب كثيرة، وقد أفرد الإمام ابن حجر الهيثمي كتابا مستقلا مجلدا سماه أثنى المطالب في صلة الأرحام والأغارب.
0: مقتطفات من كلام الحبيب سالم بن عبد الله الشاطري رحمه الله تعالى.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: فقرة الإعلانات.
2: ستعقد بمشيئة الله تعالى جلسة الجمعة الشهرية، والتي تتضمن فقرات متنوعة، منها الوعظ والتذكير بتعاليم البشير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومحاضرة للعلامة الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وتستضيف هذه الجلسة حارتي التوفيق والإيمان بمدينة تريم، وذلك مساء يوم الجمعة القادمة بتاريخ 21 من شهر ذي القعدة، في الساحة الواقعة قبل جامع الإيمان، حوالي الساعة 8:50 مساء. والدعوة عامة للجميع، والدال على الخير كفاعله.
3: إذا تكلمنا عن سيدنا زيد بن سهل، ذكرنا مباشرة مجموعة من المناقب. يكفي أنه شهد المشاهد كلها مع رسول الله، يكفي أنه من النقباء 12 اللي اختاروهم الأنصار ليكونوا نقباء لهم لمتابعة أمور البيعة التي كانت بينهم وبين رسول الله، بيعة العقبة، حيث بايع مع 70 الذين بايعوا رسول الله. إذا ذكرنا زيد بن سهل، تذكرناه عندما كان يقول عن نفسه: أنا أبو طلحة واسمي زيد، وكل يوم في سلاحي صيده. إذا تذكرنا سيدنا زيد بن سهل أو أبو طلحة، تذكرنا تلك المنقبة العظيمة التي خصه بها رسول الله كما جاء في الحديث الصحيح.
4: برنامج النجوم يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء في المساء، ويوم الجمعة عند الساعة 1 ظهرا.

0: كلمة مبيد في معناها كلمة واضحة يفهمها كل إنسان، يعني عبارة عن مادة سامة، مادة هالكة، مادة قاتل الإنسان والحيوان إذا استخدمت بصورة غير طبيعية. في العوالم الخارجية الآن الناس أهملت المبيدات واستغنت عنها واستخدمت البدائل الأخرى، بالذات في الجانب الزراعي اللي هي المقاومة الزراعية، المقاومة الحيوية والمقاومة الميكانيكية.
1: برنامج الإرشاد الزراعي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد عند الساعة 9:30 صباحا، ويعاد يوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: الإنسان وارد في كتاب الله تعالى في أكثر من موقع، والمقصود هنا بالإنسان أي بمعنى المخلوق الذي خلق من أجل الفطرة. وكلمة الفطرة المقصود بها المراد الذي يريده الله، والمراد الذي يريده الله به هو السكون والهدوء والسلام. هذه الوظيفة الأساسية للإنسان التي أراد الله للبشرية أن تكون قائمة بها كخلافة على الأرض.
1: برنامج الإنسان في القرآن يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء يعاد في المساء.

قال الشيخ عمرو بن مسلمة الحداد: الأدب في الظاهر عنوان الأدب في الباطن. وقال: الكرم ترك الدنيا لمحتاجها، والإقبال على الله لاحتياجك إليه. وقال رحمه الله: إني لأمرض فأعرف الذنب الذي بسببه المرض. قال الشيخ أحمد بن أبي الحواري: من نظر إلى الدنيا نظرة إرادة وحب لها أخرج الله نور اليقين والزهد من قلبه. وقال: من عمل عملا بلا اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فباطل عمله. وقال رحمه الله: ما ابتلى الله عبدا بشيء أشد من الغفلة والقسوة.

0: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
1: الله أكبر، أشهد أن

إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أم سلمة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله. وعن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من الشهر 1 والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر 3 والأربعاء والخميس.
0: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: معناه إلى الكتاب والسنة. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والآيات في الباب كثيرة. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حتى ترم قدماه. قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه، فيقال له: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه، فإن كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة.
0: والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير.

وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

القيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة

0: فيهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

تحته الصلاة تقارب وتراس وتدري الحمد لله رحمكم الله ساو الصفوف سدوا الفرج حاد بين المناكب والأقدام استحضروا عظمة من تقفون بين يديه السواك السواك استو وصلي وصلي فرض صلاة العصر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر. سبح قدوس الملائكة يا رب. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر الله أكبر. سبوح قدوس ربنا لك الروح. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين.

سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وانصرنا واحفظنا والطف بنا والمسلمين. اللهم اكفنا واياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اسقنا الغيث والرحمه مع اللطف والعافيه والبركه ولا تاخذنا بالسنين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح للاسلام والمسلمين. اللهم لا تهلكنا واهلك من في هلاكه صلاح للاسلام والمسلمين. اللهم ارفع وادفع عنا وعن جميع المسلمين الغلاء والبلاء والاذى والجور والظلم والامراض والاسقام والالام والشدائد والزيغ والريح. وانجل المظلومين والمكروبين المستضعفين واكلاهم وصنهم والهمنا والهم رشدهم والطف بنا وبهم فيما يجري به القضاء. واصرف وازل وابعد عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والحاقدين والحاسدين والعاينين والكائدين والساحرين والمفسدين والمفتنين بعافية وسلامة برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبوح قدوس رب الملائكة والروح. الله أكبر.

0: الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة واصيلا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم
1: على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما

0: خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.
1: وإلى حضرة النبي.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب توجيه النبي لمرضات باري من توجيهات سيدنا وشيخنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال رضي الله عنه وعنكم وعنا به وبكم: ينبغي ألا تقفوا عن تحقيق مقاصدكم وإنجاز مطالبكم في دوام سعيكم ومواصلة أعمالكم وتواصل سيركم، وهي قاعدة فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وهي قاعدة من الرب تلقاها حبيبه المقرب، فوجب على كل منتم من دعوته أن يكون كذلك. فكما أنك لا تستطيع إيقاف الوقت فينبغي ألا توقف الاجتهاد منك ومواصلة الجهد أبدا، لأن الوقت ظرف للجهد وهو فرصتك المتاحة لك في هذه الحياة. ولأجل هذا ينبغي أن تأخذ العبرة من عدم قدرتك على إيقاف الوقت ولو لحظة، وهي ألا تترك الاغتنام ولو لحظة، ولا أن تقصر ولو في أي حركة تطلب بها رضوانه أو سكون تطلب به رضوانه. فينبغي أن تسمو بنا الهمم، وأن نلقى الله تعالى وقد عرفنا من عظمته وجلاله وكبريائه ما نقابل به الهمم والعزائم. فإن الذي يقابل الله بهمة ضعيفة ورجاء قليل وعزيمة ناقصة فهو لم يعرف عظمة هذا الرب ولم يدرك فضله وإحسانه وامتنانه، فيقابله بما لا ينبغي للعبد أن يقابل الله به. حسبك إذا عرفت من هو أن تكون عظيم الرجاء فيه، واسع الأمل وواسع الطمع فيما عنده تبارك وتعالى. فأقل ما تلقى به الله سبحانه وتعالى أن تلقاه وقد علم من نيتك إرادة إقامة شرعه في جميع أرضه ونشر سنة نبيه في جميع خلقه.
1: الحمد لله بجميع محمده كلها ما علمنا منه وما لم نعلم، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله بجميع الصلوات والتسليمات كلها عدد ما في علم الله، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم فيهم برحمته إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا الفصل العظيم الذي نقرأه من هذا الكتاب، وهو فصل واضح يعني من خلال قراءته أنه فصل عظيم وكل فصول عظيمة، لكن هذا لن يتعلق بالعمل، لأن بعض العلوم تتعلق بالعمل، تدلك على أنك تعمل كذا وتعمل كذا وتقوم بكذا وكذا، بعض العلوم مجرد اطلاع فقط على المعلومات، لكنها من أعظم العلوم هذه العلوم ما يتعلق بالأسماء والصفات الإلهية، لأنه ينكشف للمسلم وللمؤمن والموحد من جلال الله ومن عظمة الله سبحانه وتعالى ومن كبرياء الله عز وجل شيء عظيم، وهذا أساس العبودية، وهذا اللي كما قال شيخنا العمر الذي يسعى إليه العارفون، تتكشف لهم حقائق الصفات وتجليات الأسماء أكثر مما يسعون أن تتكشف لهم حقائق الأمور المكاشفات العادية ذي. ربنا يكشف لعباده هذا كذا يقع كذا يكون كذا يكون كذا، لكن هذه الكشوفات كلها في العالم الأرضي، لكن الكشوفات التي يطلبها العارفون بالله والعباد يعني الكمل المحمديين أهل المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تكشفات تجليات الأسماء والصفات أنها فيها تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. فهذا الفصل كما قلنا لأنه ماذا يدلنا على العمل، فقال شيخنا سيد الحمار حفظه الله: ينبغي أن لا تقفوا عن تحقيق مقاصدكم. سمعت، والمقاصد معروفة عندكم. ينبغي هذه تارة يعبرون بها الفقهاء على سبيل الوجوب وتارة على سبيل الندب، ينبغي أن تفعل كذا وكذا ولا ينبغي أن تفعل كذا وكذا، ويتبين هذا من خلال السياق. فقال شيخنا الحبيب عمر: ينبغي أن لا تقفوا عن تحقيق مقاصدكم، لا تتوقف عن تحقيق مقاصدك أبدا. مثل الآن عندكم المقاصد هذه الثلاثة: تحقيق العلم، تحقيق السلوك، تحقيق حقائق الدعوة إلى الله عز وجل، رسوخ القدم في الدعوة إلى الله. هذا مقاصد، هذه مقاصد الدار، ومقاصد جلوسكم مثل في هذه الدار في هذه الفترة أنكم تحققون المقاصد الثلاثة. فينبغي أن لا تقف عن تحقيق مقاصدك، مقصدك تحقق العلم، لا بد

تصل لرتبة العلم النافع المطلوب منك والمرجو أنك تحققه، لا تقف لا تتوقف عن تحقيق مقاصدكم. ثاني إنجاز مطالبكم. ماذا مطالبك؟ ما هي مطالبنا؟ كما نقول الله جل جلاله وتعالى في علاله، وكما نقول إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، حتى وإن كنا نقولها بالألسن بعدين تصير حقيقة. في البداية الإنسان بس يقول الله أنت مطلاهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، يكررها بلسانه بعدين تتحول إلى حقيقة. مثل يعني ارتفاع آثار الأذكار إلى الباطن، نظل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر باللسان، بعدين ما شاء الله ربك يجيب لك نفحه ورحمة ونظرة وجذبة ترتفع هذه الله أكبر، ما دل ما هي باللسان بدهلها بالقلب، الله تحصلها بالقلب خلاص، ما تدكدك داخلك كل المشاهد الباطلة ويكون فعلا ماشي في قلبك كبير الله سبحانه وتعالى، مثل العارفين بالله ومثلكم المحمديين. فنقولها بالألسنة الله أكبر الحمد لله. فينبغي أن لا تقفوا عن تحقيق مقاصدكم، عندك مقصد خلاص، وإنجاز مطالبكم، لك مطالب لكن المطالب علوية، المطالب فوق راقية، هي مطالب مؤقتة ولا فانية ولا زائلة، مطالب راقية، مطالب طلبة العلم والمريدين السالكين، مطالب راقية. قالها سيدنا الإمام الحداد كما يكرر دائما شيخ الحي عمر، فنالوا الذي كل المطالب دونه، كل ما تطلبه دون اللي تصل إليه بعدين، لأن الإنسان في البداية يطلب الأشياء اللي يعرفها، ما يعرف الأشياء الراقية العظيمة الأشياء الكبيرة، كلما ارتقى عرف وكلما قلد عرف. فنالوا الذي كل المطالب دونه، فنالوا الذي كل المطالب دونه دونك من عيش هنيا ورائق. نعم سمعت. فلا نتوقف، وإنجاز مطالبكم في دوام سعيكم ومواصلة أعمالكم وتواصل سيركم، سعي تقرب إلى الله بسرعة ومواصلة الأعمال الصالحة لا تنقطع أبدا. كلما ربك أعطاك فرصة ما شاء الله عافية وفراغ وصحة وفراغ، شغلها بالأعمال الصالحة حتى في البداية من غير حضور، طالب نفسك بالحضور بعدين يرد، كما قال بعض المريدين لشيخ يا سيدين يذكر الله عز وجل ولا أجد لذلك لذة ولا أجد لذلك حضور، فقالوا احمد الله عز وجل الذي زين جارحا من جوارحك بذكره.

0: الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سندكم المتصل إلى المعرف، نفعنا الله بعلوم علومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: الباب الثاني في الإخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته. فضيلة الإخلاص: قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نزلت في من يعمل لله ويحب أن يحمد عليه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ثلاث لا يغلو عليهن قلب رجل مسلم: إخلاص العمل لله. وعن مصعب بن سعد عن أبيه قال: ظن أبي أن له فضلا على من هو دونه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما نصر الله عز وجل هذه الأمة بضعفائها ودعواتهم وإخلاصهم. وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يقول الله تعالى: الإخلاص سر من سري، استودعته قلب من أحببت من عبادي. وقال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: لا تهتموا لقلة العمل، واهتموا للقبول. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: أخلص العمل يجزيك منه القليل، وقال عليه السلام: ما من عبد يخلص لله العمل 40 يوما إلا ظهرت ينابيء الحكمة من قلبه على لسانه. وقال عليه الصلاة والسلام: أول من يسأل يوم القيامة ثلاثة رجل أعطاه الله العلم، فيقول الله تعالى: ما صنعت فيما علمت؟ فيقول: يا ربي، كنت أقوم آناء الليل وأطراف النهار. فيقول الله تعالى: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل أردت أن يقال فلان عالم، ألا فقد قيل ذلك. ورجل أعطاه الله مالا فيقول الله تعالى: لقد أنعمت عليك، فماذا صنعت؟ فيقول: يا رب، كنت أتصدق آناء الليل وأطراف النهار. فيقول الله تعالى: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل أردت أن يقال فلان جواد، ألا فقد قيل ذلك. ورجل قتل في سبيل الله تعالى، فيقول الله تعالى: ماذا صنعت؟ فيقول: يا رب، أمرت بالجهاد فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل أردت أن يقال فلان شجاع، ألا فقد قيل ذلك. قال أبو هريرة: ثم خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في فخذه وقال: يا أبا هريرة، على فخذه وقال: يا أبا هريرة، أولئك أول خلق تسعر نار جهنم بهم يوم القيامة. فدخل راوي هذا الحديث على معاوية وروى له ذلك، فبكى حتى كادت نفسه تزهق، ثم قال: صدق الله، إذ قال: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. وفي الإسرائيليات أن عابدا
1: هكذا يبين وجوب الإخلاص لوجه الله تبارك وتعالى، ولو فضيلة وحقيقة ودرجات سيبينها، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. وحسبنا ما بين لنا ربنا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. على الله الدين الخالص، ليس فيه شيبة إرادة لغير وجهه جل جلاله. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. إذا طلب العلم لم يرد بطلب العلم جاها ولا شهرة ولا منزلة عند الناس، ولا نيل متاع فاني ولا شيء مما يخطر على البال من غير الله. يريد بطلب العلم أن يرضى إلهه وأن يحبه، أن يقرب منه، وأن يرضى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يخدم شريعته ودينه وملته. ها، ولا يشرك بعبادة ربه أحد، وكذلك إذا صلى، وكذلك إذا قرأ، وكذلك إذا صام، وكذلك إذا تصدق، بل يرتقي به الأمر إذا تمكن منه الإخلاص، حتى يرجع إذا أكل يأكل لله، وإذا شرب يشرب لله، إذا لبس يلبس لله، وهكذا حتى ينتهي به الأمر إذا تكلم يتكلم لله. قال سيدنا الجنيد يروى عن غيره من الكبر، يقول في 20 سنة يظن الناس أتكلم معهم، أنا ما أتكلم إلا مع الله، يعني قلبي حاضر مع ربي في كل وقت، فلا أكلمهم إلا بمقدار ما أتقرب به إلى ربي، وأنا مستحضره لا إله إلا الله. فهذا كذا رتب الإخلاص. يقول الإخلاص سر من أسراري، في رواية لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، أي حقائبه ونهاياته ما يطلعون عليها، بين العبد وبين ربي. استودعت بقلب من أحببت من عبادي، وحتى كما يخفى عليهم دقائق الرياء يخفى عليهم ملائكة دقائق الإخلاص كذلك، حتى يرفعون بعض أعمال يظنون صاحبها مخلص، فإذا عرضوها على الله قال لم يرد بها وجهي، أراد بها كذا، اضربوا بهذا العمل وجه صاحبه، لا إله إلا الله. وكذلك دقائق الإخلاص ما يطلعون عليها، سر من أسرار الله، يستودع قلب من شاء من عباده، فنسأل ربنا الرحمن يجعل قلوبنا مستودعا لذلك السر. يقول سيدنا علي لا تهتموا لقلة العمل واهتموا للقبول، في لفظ عنه كونوا بقبول العمل أهم منكم بالعمل، فإنه لا يقل عمل مع قبول، لا شيء قبول ما شيء قليل، ما قليل كثير مع القبول، وإذا ماشي قبول ماشي كثير، أما ما كان كثير وغير مقبول ما ينفع، كأنه لا شيء. أخلص العمل يجزئك منه القليل، يعني يكفيك وتنال الخير بالقليل منه، في لفظ أخلص دينك يكفيك القليل من العمل. وهؤلاء الثلاثة أول من سعر بهم النار، وأصل الحديث في صحيح مسلم. لا إله إلا الله، أول من سعر بهم النار ليتظاهر بالعلم والقرآن، ليتظاهر بالصدقة والإنفاق، وليتظاهر بالجهاد، وهم ما عندهم حقيقة جهاد ولا علم، ماشي خلاص، فهم من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. جارنا الله من ذلك، عاذنا الله من ذلك. بعد
2: بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنه إلى أن قال وفي الإسرائيليات أن عابدا كان يعبد الله عز وجل دهرا طويلا، فجاءه قوم فقالوا إن هاهنا قوما يعبدون شجرة من دون الله تعالى، فغضب لذلك وأخذ فأسه على عاتقه وقصد الشجرة ليقطعها، فاستقبله إبليس في سورة الشيخ فقال أين تريد رحمك الله؟ قال أريد أن أقطع هذه الشجرة. قال وما أنت وذاك، تركت عبادتك واشتغالك بنفسك وتفرقت لغير ذلك؟ فقال إن هذا من عبادتي. قال فإني لا أتركك أن تقطعها. فقاتل فأخذه العابد فطرحه إلى الأرض وقعد على صدري. فقال له إبليس أطلقني حتى أكلمك. فقام عنه فقال له إبليس يا هذا، إن الله تعالى قد أسقط عنك هذا ولم يفرده عليك، وما تعبدها أنت وما عليك من غيرك، ولله تعالى أنبياء في أقاليم الأرض، ولو شاء لبعثهم إلى أهلها وأمرهم بقضيها. فقال العابد لابد لي من قضيها. فنبذه القتال فغلبه العابد وصرعه وقعد على صدري. فعجز إبليس فقال له هل لك في أمر فصل بيني وبينك وهو خير لك وأنفع؟ فقال وما هو قال أطلقني حتى أقول لك فأطلقهم فقال له إبليس أنت رجل فقير لا شيء لك إنما أنت كلم على الناس يعولونك ولعلك تحب أن تفضل على إخوانك وتواسي جيرانك وتشبع وتستغني عن الناس قال نعم قال فرج عن هذا الأمر ولك علي نجعل عند رأسك في كل ليلة دينارين إذا أصبحت أخذتهما فانفقت على نفسك وعيالك وتصدقت على إخوانك فيكون ذلك أنفع لك وللمسلمين من قطع هذه الشجرة التي يغرس مكانها ولا يضرهم قطعها شيئا ولا ينفع إخوانك المؤمنين قطعك إياها فتفكر العابد فيما قال وقال صدق الشيخ لست بنبي فيلزمني قطع هذه الشجرة ولا أمرني الله أن أقطعها فأكون عاصيا بتركها وما ذكره أكثر منفعة فأهده على الوفاء بذلك وحلف له فرجع العابد إلى متعبده فبات فلما أصبح رأى دينارين عند رأسي فأخذهما وكذلك القط ثم أصبح اليوم الثالث وما بعده فلم ير شيئا فغضب وأخذ فأسه على عاتقه فاستقبل إبليس في صوت الشيخ فقال إلى أين؟ قال أقطع تلك الشجرة فقال كذبت والله ما أنت بقادر على ذلك ولا سبيل لك إليها قال فتناوله العابد ليفعل به كما فعل أول مرة فقال هيهات فأخذ إبليس وصرعه فإذا هو كالأسفور بين رجلي فقعد إبليس على صدره وقال لتنتهين عن هذا الأمر أو لأذبحنك فنظر العبد فإذا لا طاقة له به قال يا هذا غلبتني فخلي عني وأخبرني كيف غلبتك أولا وغلبتني الآن فقال لأنك غضبت أول مرة لله وكانت نيتك الآخرة فسخرني الله لك وهذه المرة غضبت لنفسك وللدنيا فسرعتك وهذه الحكاية تصديق لقوله تعالى إلا عبادك منهم المخلصين إذ لا يتخلص العبد من الشيطان إلا بالإخلاص ولذلك كان معروف الكرخي رحمه الله تعالى يضرب نفسه ويقول يا نفس أخلصي وتخلصي وقال أبو يعقوب المعقوف المخلص ما يكتم حسناته كما يكتم سيئاته وقال أبو سليمان طوبى لمن صحت له خطوة واحدة لا يريد بها إلا الله تعالى وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعري من خلصت نيته كفى الله تعالى ما بينه وبين الناس وكتب بعض الأولياء إلى أخ له أخلص النية في أعمالك يكفيك القليل من العمل وقال أيوب السختياني تخلص النية على الأمل أشد عليهم من جميع أعمال وكان مطرف يقول من صفى صفي له من ومن خلط خلط عليه ورؤية بعض في المنام فقيل له كيف وجدت أعمالك
1: رؤية بعض في المنام فهكذا يذكرنا بهذه القصة للاتعاظ العابد من عباد بني إسرائيل عبد الله تعالى في سوم علو مكان سمع أن حواليه نصبوا شجرة يعبدونها من دون الله قال إنا لا رجعون هذا منكر كبير وعليه اقطع الشجرة وزجرهم عن عبادة غير الله تعالى فحمل الفاس وخرج تلقاه إبليس تصور بصورة شايب شيخ فأين تريد؟ قال أريد قطع هذه الشجرة ليش؟ قال وش عليك منها أنت؟ تقطع عبادتك روح عبادتك وخلك الشجرة قال هذا من عبادتي من عبادتي لله أكف هذا المنكر وبعد قال أي تبغى الأرض فيها أنبياء لو أراد الله قطع بيبعث الأنبياء وبيقطعونه وين قال لابد من قطع تعرض له تناوله فقلبه وحطه تحت رجله قال فكني أذكر لك فكه قال أقول لك حسن ارجع لو أراد الله أنت ما أنت نبي بيجي بعث أنبياء وإذا قطعت هذا الحين بيجون يغرسونها بعدون ثاني مرة قال لابد من قطع صار غلبه قال اذكر لك امر يكون لك فيه خير. وهم هم ناصحوا قدام قال ايش قال فك عني اخبرك. قال انت الحين لو قطعتها بيجي غير بيجون لغيرها بيعبدونها ولا بيغرسونها ثاني مره وما استفدت شيء، لكن انت تصبح تمشي ما عندك شيء. الناس يتفضلون عليك ساجي لك قليل ساجي لك كثير، وانت تحب تتفضل على اخوانك ويكون عندك ما تستعين به على طاعه الله. شو هو عدو الله شو لك انه يجيبه بالصوره هذه؟ قال نعم. قال له دينارين بيجيبها له كل يوم بلتزم لك وتاخذها وتاخذ بحاجتك وتتصدق وتعطي وانتفعت اخوان المسلمين. المسلمين ايش بينتفعون من قطعك الشجره هذه؟ قال ها؟ دخل وسواس عليهم ضحك عليه. قال سوا ما انا نبي ولا امرني الا بقطع الشجره. قال ايش فايد هذا بيجيب لي فلوس والفلوس مشكلته تبغي بالحسوس يقولون هذه ما عاد يعرف الحق من الباطل. قال بس خلاص تلتزم التزم انت ما تلتزم التزم لك. اليوم الثاني جاء حصل دينارين اخذها، اليوم الثاني حصل الدينارين، ثالث ماشي ها وين هذا يكذب علي؟ ايش من انسان هذا؟ ايش من شيخ؟ ماشي جاء ثالث ماشي حمل الفاس وخرج تلقاه شيء. اين تريد؟ قال اي ما لقطت شيء. قال الا بقطع؟ قال ابدا. جاب قومه غلبه الشيطان وحطه تحته. اذا قدوا كم العصفور قال آه. ايش هذا؟ كيف اول مره غلبتك؟ ثاني مره الحين تغلبنا؟ قال اذهب. خرجت اول مره لله مخلص وغلبتني، ما الان خرجت مشان دينارين؟ ما جبنا لك دينارين ولا ما تقدر عليه؟ والعدو قدر ولما كان قال له بترجع ولا اذبحك؟ فتعجب كيف، لان لما كان مخلص كان قوي. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. لما كان الغضب الا للدينارين فلوس ما عاد نفعه فصار ضعيف امام الشيطان. وهكذا وذكرنا باثار وردت في الاخلاص الحقنا الله بالمخلصين. تخليص النيات الاعمال اشد عليهم من جميع الاعمال. من من من من من صفى صفي له ومن خلط خلط عليه. سمعت اخر سنيه في اعمالك في الكريم عن المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته. لا اله الا الله. يقول سيدنا معروف الكرخي نفسي يا نفس اخلصي وتخلصي. لا اله الا الله. اخلصي وتخلصي الا عبادك منهم المخلصين. تقرا المخلصين. اللهم ان نسالك ان ترزقنا الاخلاص لوجهك الكريم. والمخلص لا رياء له، والصادق لا عجوبة له، بل ومع خفاء مع خفاء شوائب الرياء فشوائب العجب اخفى اخفى مع خفاء شوائب الرياء خفيه اخفى من دبيب النمل، ولكن شوائب العجب اخفى منها. فالمخلص لا رياء له، ولكن الصادق لا عجب له. يشهد المنا للمنان بهجة المحافل.
2: صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب بهجة المحافل بغية الأماثل الإمام محدث علامة يحيى بن أبي بكر بن محمد بن يحيى العامري نفعنا الله بعلوم وعلومكم سائر الصالحين رضي الله تعالى عنا وعن ربكم، إلى أن قال: وخاتمتها حجة الوداع. وسميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها وقال: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. قال ابن عمر: كنا نتحدث بحجة الوداع والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا ما ندري ما حجة الوداع. رواه البخاري.
1: تنبهوا أن معناها وداع لأمته لما توفي بعد الوقوف بثمانين ليلة. بوقوف ثمانين ليلة صلى الله عليه وسلم في ساعة في محرم يكون حدود 30 اليوم، 9 في صفر 60، 60 يوم، بعدها 20 يوم. فلهذا يكون الراجح أن وفاته حدود 2 من شهر صفر، يوم الاثنين توفي، ما هو شهر صفر، من شهر ربيع أول، 2 في ربيع الأول يكون بصادف يوم الاثنين، لأنه حجته كانت بالجمعة. فإذا خرج الشهر 30 فأول يوم في محرم يكون الأحد، فإن خرج 29 فأول يوم يكون في صفر الاثنين، فإن خرج 30، إن خرج 29 بيكون أول يوم الثلاثاء، وإن خرج 30 بيكون أول يوم الأربعاء. فلو خرج اسمه ذو الحجة 29 بيكون أول يوم في محرم الأحد، لو خرج محرم 29 بيكون أول يوم في صفر الاثنين، إذا خرج 29 بيكون أول يوم الثلاث، إذا قدرناها 30، إذا خرج 30 يكون أول يوم في شهر محرم على يوم 29 يوم الخميس، بيكون أول يوم في محرم الأحد، إذا خرج 29 بيكون أول يوم في محرم السبت، وأول يوم في صفر الاثنين، الأحد، وأول يوم في محرم في ربيع الأول الاثنين. لكن هذا مستبعد، يكون كلها 29. فإذا زيدنا 31 بيكون أول يوم في محرم الثلاثاء، فما بيكون وفاته إلا يوم 9، يوم 9 في ربيع الأول. وإذا كنا 2 منها بيكون أول يوم في محرم الأربعاء، إذا 2 منها 30، 1 29 بيكون أول يوم في محرم الأربعاء، فبيكون وفاته يوم 7، يوم 7 في ربيع الأول. فما يمكن يكون 12 ربيع الأول يوم 2 قط، لأن حجته يوم الجمعة، في يوم الجمعة يوم 9، وهو بيكون آخر يوم في محرم إما الخميس أو الجمعة، لأن الخميس 29، الخميس 29، لأن شهر ذي الحجة دخل بالخميس، فيوم الخميس 29. فعلى تقدير أنها خرجت كلها 30 أو خرجت كلها 29 أو بعضها 29 وبعضها 30، ما يتأتى 12 اثنين أبدا، ما يتأتى 12 ربيع أول اثنين، فلم يمت يوم 12 بيقين، ولكن ممكن ليلة أو ليلتين في الشهر أو 7 أو 8 في الشهر، إلى هذا الحد ممكن يكون، لأنه الخلاف أنه وفاته يوم الاثنين.
2: وكان جملة من حضرها من الصحابة 40,000، وقد اختلفت روايات الصحابة في صفة حجته صلى الله عليه وسلم، هل كان قارنا أو منفردا أو متمتعا أو مفردا أو متمتعا، وبحسب ذلك اختلف من بعدهم. قال الإمام محي الدين النووي رحمه الله تعالى، وطريق الجمع بين الروايات أنه صلى الله عليه وسلم كان أولا مفردا ثم صار قارنا ثم روي الإفراد فهو الأصل، ومن روى القران اعتمد آخر الأمر، ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي وهو الانتفاع والارتفاق، وقد ارتفق بالقران كارتفاق التمتع وزيادة المتمتع وزيادة، وهي الاقتصار على فعل واحد. قالوا بهذا الجمع تنتظم الأحاديث كلها. وقال القاضي عياض رحمه الله، قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث، فمن مجيد منصف، ومن مقصر متكلف، ومن مطيل مكثر، ومن مقتصر مختصر. قالوا أوسعهم في ذلك نفسا أبو جعفر الطحاوي الحنفي،
3: فإنه تكلم في ذلك في زيادة على ألف ورقة. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: وأولى ما يقال في هذا على ما فحصناه من كلامهم واخترناه من اختياراتهم مما هو أجمع للروايات وأشبه بمساق الأحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للناس فعل هذه الأنواع الثلاثة ليدل على جواز جميعها، إذ لو أمر بواحد منها لكان غيره يظن أنه لا يجزى يجزي، فأضيف الجميع إليه وأخبر كل واحد بما أمره به وأباحه له ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إما لأمر به وإما لتأويل عليه. وأجمع الأحاديث في سياق حجة الوداع
2: رضي الله عنكم إلى أن قال: وأجمع الأحاديث في سياق حجة الوداع حديث جابر، وهو ممن فرد مسلم بإخراجه، فقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم، قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة فقام في ساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فصلى بنا، فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بيده فعقد تسعا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى ركعتين، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذي يهلون به اليوم. فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته.
1: هذه بداية قصة حجة الوداع التي سميناها حجة الوداع، ما كنا ندري ما الوداع حتى توفي صلى الله عليه وسلم، فعلمنا أنها مقصودة وداعه لأمته، وقد قال لهم في لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا صلى الله عليه وسلم. نعم، فيقولون بقي بين يوم عرفة وبين يوم وفاته نعم 80 ليلة، وهذا سيدنا محمد الباقر يروي حديث سيدنا جابر، وقد حمل له سيدنا جابر السلام من جده المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه كان يوما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رجل سيدنا الحسين يلاعبه صغير، قال له: يا جابر، إذا طال بك دما فسيولد لابني هذا ولد يدعى عليا، إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقوم سيد العابدين فيقوم ابن هذا ويولد له ولد اسمه كاسمي يعني محمد، فإن أنت أدركته يا جابر فأجره مني السلام. بس إن جابر فعرفت أن زمني بيطول حتى أدركه، توفي صلى الله عليه وسلم كبر سيدنا الحسين، ذهب الخلفاء الراشدون وتزوج الحسين وجعلوا الأولاد منهم علي، وعدد آخرين قتلوا يوم قتله ما بقي إلا هذا علي زين العابدين، وكبر علي زين العابدين وتزوج. جاء محمد الباقر صلى الله عليه وسلم دخلوا عليه يوما فقالوا من هذا الغلام؟ قالوا له ولد علي بن الحسين. قال لي قدموا عنده وقبلوا وقالوا جدك رسول الله يقرأك السلام. قالوا ما هذا؟ قال فذكر لهم القصة. ثم جاء يزوره أيضا بآخر أيام وقد عمي. قال من؟ قال له محمد بن علي. فتح يده وأخذ يقرأ على صدره يتبرك به. ثم سألوا عن حجة الوداع، وكان هذه أبهر اسم الرواية وأوسعها فيما جاء في حجته صلى الله عليه وسلم. وقالوا أنه في السنة العاشرة سافر عليه الصلاة والسلام للحج، أعلن للناس أنه يريد الحج، فوفد إلى المدينة بشر كثير وجاءوا من أماكن كثيرة للحقوم به يريدون أن يحجوا معه صلى الله عليه وسلم، وتحسر من لم يستطع الحج معه. وحتى لما رأى حسرتهم انكسر خواطرهم قال من حج إن عمره في رمضان تعد الحج معي. ولما أحرم إذا على مد النظر أمامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله من الناس عدد كبير هو بينهم عليه الصلاة والسلام. فذكر أنه لما وصلوا إلى ذا الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر الصديق زوجة سيدنا أبي بكر، كانت قبله زوجة سيدنا جعفر بن أبي طالب، لما صارت زوجة سيدنا أبي بكر الصديق ولدت محمد بن أبي بكر، بعد أبي بكر صارت زوجة سيدنا علي، وتربى محمد بن أبي بكر في حجر سيدنا علي. فأرسلت النبي قالت لها نفست يا رسول الله، قال لها اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي وفعلي ما يفعل الحاج إلا أن ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وهكذا ولازم صلى الله عليه وسلم تلبيته بقول لبيك اللهم لبيك، أي أنا مقيم على إجابتك وطاعتك إجابة بعد إجابة باستمرار، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكانت صيغهم تختلف في التلبية، فلم ينكر على أحد، وفي هذا الدليل على أن كل ذكر لا مخالفة فيه للأمر الدين والشريعة فمقبول، ولا يلزم الناس بذكر مخصوص دون ذكر. وهكذا كان هدي صلى الله عليه وسلم، له أدعية وله أذكار، وعلم بعض أصحابه أدعية، والناس يدعون بأدعية من غير ما أملى عليهم، لم ينكر على أحد صلى الله عليه وسلم. ولكن كل ما ورد عنه وثبت فهو أفضل وأجمل وأكمل. بعد أصحاب الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبسندكم المتصل إلى الإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي، فعن الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال ورضي الله عنكم وعنا بكم. السادسة أن فيه خطر الوقوع في الشبهة والحرام، لأن الحلال لا يأتيك إلا قوتا. ولقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الحلال لا يأتيك إلا قوتا، والحرام يأتيك جزفا جزفا
1: جزافا
4: جزافا جزافا.
1: وقد مر معكم أن سيدنا عمر بن العزيز لما ضيف عنده سيدنا الحسن البصري، الرجل كسرة ونصف خيارة، خيارة واحدة من الخيار نصفها، وقال له كل هذا ما عندنا أن الحلال لا يحتمل السرف. كان هذه ضيافته الحسن البصري، هو أمير المؤمنين وفي بيت مال كثير من المال، لكنه كان يتنزع عن الأخذ منه.
4: والسابعة أن فيه شغل القلب والبدن بتحصيله أولا،
1: يعني كثرة الأكل،
4: وبتهيئته ثانيا، ثم بأكله ثالثا، ثم بإفراغه والتخلص منه رابعا، ثم بالسلامة منه خامسا، بأن تبدو منه آفات في البدن، بل آفات وعلل. ولقد قال صلى الله عليه وسلم: أصل كل داء البردة، يعني التخمة، وأصل كل دواء الأزمة، يعني الجوع والحمية والحمية. وعن مالك بن دينار أنه كان يقول: يا هؤلاء، لقد اختلفت إلى الخلاء حتى استحييت من ربي وملكي، فيا ليت أن الله جعل رزقي في حصاة أمصها حتى أموت. ثم في هذه الجملة من طلب الدنيا والطمع في الناس وتضييع الوقت بسبب كثرة الأكل ما لم يخفى. والثامنة ما يناله من أمور الآخرة وشدة سكرات الموت. روي في الأخبار إن شدة سكرات الموت على قدر لذات الحياة، فمن أكثر من هذه أكثر له من تلك. والتاسعة
5: نقصان الثواب في العقبى. قال الله تعالى: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا الآية، فإنه بقدر ما تأخذ من لذات الدنيا ينقص لك من لذات الآخرة. ولهذا المعنى روي أن الله تعالى لما عرض الدنيا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال له: ولا أنقصك من آخرتك شيئا، خصه بذلك، فدل على أن لغيره النقصان إلا أن يتفضل الله عليه بذلك. ولقد روي أن خالد بن الوليد أضاف عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهيأ له طعاما، فقال عمر: هذا لنا، فما للفقراء المهاجرين الذين ماتوا ولم يشبعوا من خبز شعير؟ قال خالد: لهم الجنة يا أمير المؤمنين. فقال عمر: لئن فازوا بالجنة وكان هذا حظنا من الدنيا فقد بانوا منا بونا مبينا. وروي أن عمر رضي الله عنه عطش يوما فدعا بماء، فأعطاه رجل إداوة فيها ماء نبذ فيه تمرات، فلما قربها عمر من فيه وجد الماء باردا حلوا، فأمسك وقال: أوه. فقال الرجل: والله ما ألوته حلاوة يا أمير المؤمنين. فقال عمر رضي الله عنه: ذلك الذي منعني منه، ويحك، لولا الآخرة لشاركناكم في عيشكم. والعاشرة: الحبس والحساب واللوم والتعيير في ترك الأدب في أخذ الفضول وطلب الشهوات، فإن الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب وزينتها إلى تباب. فهذه جملة العشرة، وفي إحداها كفاية لمن نظر لنفسه، فعليك أيها المجتهد بالاحتياط البالغ في القوت كي لا تقع في حرام أو شبهة فيلزمك العذاب، ثم بالاقتصار من الحلال على ما يكون عدة على عبادة الله تعالى، فلا تقع في شر فتبقى في الحبس والحساب. والله سبحانه ولي التوفيق.
1: ولي التوفيق، وفقناه واجعل ما نطعم قوة لنا على طاعتك، وما نشرى وما نلبس. دعوة تامة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسندكم التسليم إلى الحبيب عبد الله بن علي الحداد، نفعنا الله به وبعلمكم ومسار الصالحين آمين. إلى أن قال رضي الله عنه نبيكم: خاتمة سنن أبي داود عن وهب بن منبه عن أخيه عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشفعوا تؤجروا فإني لأريد الأمر وأخره كيما تشفعوا فتؤجروا. خاتمة جامع الترمذي عن مقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قد أذهب الله عنكم عيبة الجاهلية وفخرها بالآباء مؤمنا تقي وفاجرا شكي والناس بنو آدم وآدم من تراب. هذا حديث حسن. وعن المغيرة ابن أبي كرة السدوسي قال سمعت أنسا رضي الله تعالى عنه قال قال رجل يا رسول الله أعكلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل. قال أعكلها وتوكل. خاتمة سنن النسائي عن الشعبي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسمك ربي أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل أو يجهل علي.
7: بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم إلى أن قال خاتمة سنن أبي ماجه ابن ماجه عن يزيد عن أبي مريم عن أنس رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم ادخل الجنة ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم أجره من النار. وعن أبي صالح وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا له منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار فإذا مات الرجل ودخل النار ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله تعالى أولئك هم الوارثون. تمت خواتم هذه الكتب الشريفة من الأحاديث النبوية المنيفة بتمامها يتم الكتاب والله الهادي إلى الحق والصواب ونسأله حسن الختام وحسن المآب وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال مؤلفه وكان الفرغ من تأليفه بعون الله وتيسيره بكرة يوم الجمعة 27 من شهر المحرم 14 و100 من الهجرة النبوية وعلى صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين آمين.
8: العمل يا القيام بحقها ولا يحرمنا بركة ولي ولا مقرب ولا عارف ولا صالح ولا صديق ولا نبي ولا ملك يعيد علينا عوائد المحبوبين أجمعين في لطف عافية وتمكينه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

0: أصحاب الحديقة. في كتابه الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثيقة في علم الشريعة والطريقة والحقيقة إلى أن قال: وأما صوم رمضان فهو أحد قواعد الإسلام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، إلى قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان. قال: والذي بعثك بالحق نبيا، لا أزيد على هذا ولا أنقص. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. رواه البخاري ومسلم. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضي عنه صوم الدهر كله وإن صامه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه. وعن أم المؤمنين،
1: لو صام السنة كلها ما يجزي عن فوات يوم من رمضان، وإنما عليه الندم والتوبة الصادقة ويقضي يوم مكان اليوم، ولكن صيام السنة كلها ما يقوم مقام يوم من رمضان تركه بغير عذر. بعد.
2: رضي الله عنكم إلى أن قال: وعن أم المؤمنين حفصة بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. رواه البخاري ومسلم. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله عنكم إلى أن قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. رواه البخاري ومسلم. وعنه أيضا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن فتمرات، فإن لم تكن حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين. رواه البخاري ومسلم. وعنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، فإن شاتمه أحد فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند
1: خلوف بضم الخاء
3: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. رواه البخاري ومسلم.
1: الله أعلم. جزاكم الله قبول صيام رمضان الماضي وبلغنا إلى الآتي وكتب التوفيق والقبول إنه أكرم الأكرمين، وكانوا يودعون رمضان 6 أشهر ويستقبلونه 6 أشهر.

0: وقال في كتابه سلسبيل الرجال في معرفة المقامات والأحوال، ورضي الله عنكم وعنا بكم، إلى أن قال: المقام التاسع في المعاملات الثقة. والثقة هي الجزم الأكيد والتصديق الحق في الوعد والوعيد، واثقا بما عند الله أعظم مما في يديه وخزائنه بيده وخزانة بيته. قال سبحانه وتعالى: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. الثقة في البدايات، التصديق بخبر السماء بحيث يكون الغيب عنده في حكم المشهود، مقتفيا آثار سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، مبتهلا إلى الله تعالى بالتضرع والدعاء، واثقا بإجابة الحق له. الثقة في الأبواب، الاعتماد على الوهاب القوي وفياض المدد، وعدم الثقة بقوة العبد مهما تعاظمت فإنها محدودة بالبشرية، مقيدة بالعناصر الكونية، مع ملاحظة أن فياض القدرة والإرادة والحياة والعلم هو الله جل جلاله. فاشهد ظهوره وفر من نسبتها إليك، فهي أعظم حجاب عن مولاك. فهذا هو الباب الذي يوصلك إلى حظائر الوهاب، فادخل منه في كل الأنفاس واشرب الراحة الطهور بلا حان ولا كأس. الثقة في المعاملات، اليأس من جميع الخلائق والثقة بالسيد المالك الخالق، واحذر من التهجم على الأحكام بسرعة العجلة والإقدام، مع الثقة بسبق حكم الله فيما قسمه في الأزل للأنام، فهذه هي المعاملة لله التي تضمن الوصول والقبول. الثقة في الأخلاق، ثقة العبد بما قسم له من أجل ورزق وخلق وخلق، بحيث لا زيادة ولا نقصان، مستضيئا بنور قول المصطفى صلى الله عليه وسلم ما معناه: إن الله تعالى قسم الرزق والخلق والخلق والأجل في الحضرة الأزلية، فكل ما يجري في الكون تنفيذ لما سبق. فهذا هو الخلق الجميل الذي يتجمل به العبد لمولاه الجميل. الثقة في الأصول، شهود العبد أسرار القدرة تنفذ حكمها في الملك والملائكة والأنبياء والأولياء، فيتجلى القادر القهار، فلا يرفع العبد رأسه حياء وأدبا وذلا لعظمة اقتداره وقوة سلطانه. فهذه هي الأصول التي عول عليها الفحول.
1: الله يرزقنا كمال ثقة به سبحانه وتعالى، فهي الجزم الأكيد وتصديق الحق في الوعد والوعيد، واثقا بما عند الله أعظم مما يثق بما في يده وخزانة بيته. هكذا الثقة، ثق بمولاك في جميع الأمور، واحسب الناس كلهم في القبور، إن من يرجع القبور فهو في القبر. قال سيدنا الحق تعالى اسمها حانت يوحى

وهكذا. قال ففي البدايات الثقه والتصديق الجازم بخبر السماء، بحيث يكون الغيب كانه مشهود. يكتفي اثر الحبيب صلى الله عليه وسلم، يبتلى الله بالتضرع وثقا بالاجابه، موقنا بالاجابه. هذا الثقه في البدايات. في الاخلاق، في الابواب، في الابواب الثقه الاعتماد على واهب القوى وفياض المدد، وعدم الثقة بقوة العبد مهما تعاظمت فإنها محدودة بشرية وقابلة للزوال في أي لحظة. فالثقة بالله بقوته، وقوة العبد مقيدة بالعناصر الكونية. لا إله إلا الله. ففر من نسبة القوة إليك، فهي أعظم حجاب لك عن مولاك، بل يشهد ضعفك وقوته. هذا باب يوصلك إلى حظائر الوهاب. ثم الثقة في المعاملات، أن تيأس مما في أيدي الخلق ومن جميع الخلائق، وتثق بالمالك الخالق سامج، وتثق بسبب حكم الله فيما قسمه في الأزل، فلا يزيد ولا ينقص إلا بقدره بقدرته وأمره. ثم ثقة في الأخلاق، هذه معاملة تضمن لك الوصول والقبول. وهذا في الأخلاق ثقة العبد بما قسم له من أجل ورزق وخلق وخلق، لا يمكن فيه زيادة ولا نقصان. لا إله إلا الله. فكل ما يجري في الكون تنفيذ لما سبق. هذا الخلق الجليل يتجمل به العبد لمولاه. ثم الثقة في الأصول، أن تشهد أسرار القدرة تنفذ حكمها في الملوك والملائكة والأنبياء والأولياء والقريبين والبعيدين والسعداء والأشقياء. أسرار القدرة تنفذ الحكم فيه. على ذا من أنت؟ قال سيدنا الشافعي: وهذا خذلت، وهذا أعنت، وهذا لم تعن. خلقت العبادة على ما أردت، ففي العلم يجري الفتاوى المسن، فما شئت كان وإن لم أشاء، وما شئت إن لم تشاء لم يكن. لا إله إلا الله. هذه الثقة في الأصول. قال هذه الأصول التي يعول عليها الفحول، يشهد أسرار القدرة تنفذ أحكامها في الوجود، يتجلى القادر القاهر، فما يرفع العبد رأسه حياء وأدبا وذلا لعظمة اقتداره وقوة سلطانه. هذه الثقة في الأصول. باقي الثقة في الأدوية وفي الأحوال وفي الولايات وفي الحقائق وفي النهايات، يأتي معنا إن شاء الله.

0: قال رضي الله عنه عنكم، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله عز وجل: وجبت محبتي للذين يتلاقون في. رواه الطبراني في الكبير عن عبادة بن الصامت. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتباذلين في، والمتزاورين في. رواه أحمد والحاكم والطبراني في الكبير وابن حبان والبيهقي عن معاذ بن جبل. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله عز وجل: وعزتي لا أخرج عبدا لي من الدنيا وأنا أريد أن أرحمه حتى أوفيه من كل خطيئة عملها بسقم في بدنه أو ضيق في معيشته أو إكتار في رزقه أو خوف في دنياه حتى أبلغ منه مثاقيل الذر، فإن بقي له منها شيء شددت عليه الموت حتى يفضي إلي كما ولدته أمه. رواه الديلمي عن أبي سعيد.
1: فالنزع عند الموت وكذلك البغضة في القبر قد تكون لبعض المؤمنين والموفقين اللي لهم منزلة، تكون إما لتطهيرهم من السيئات ولا يبقى بقية، وإما لدرجات أراد أن يوصلهم إليها ما وصلوها بأعمالهم فيشتد عليهم، إما النزع وإما الضغطة القبر. قرأ.
0: وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله عز وجل: وعزتي لا أقبض كريمتي عبد فيصبر لحكمي ويرضى بقضائي فأرضى له بثواب دون الجنة. رواه عبد بن حميد وسموية ابن عساكر عن أنس.
1: كريمتي يعني عينيه، إذا قبض عينيه وعميه ورضي فلا يرضى له ثواب دون الجنة. كنا جالس أحد الأولياء وكان عميس حبيبه عمر بن سالم العطاس عليه رحمة الله، وكان في ذباب العمى، يقول تأخر لو كان العمى من أول جانب بداية بكون أسلم وما نظرت ما لا يليق، ولكن جاء متأخر فهو راضي أتمنى أنه معه من أول عليه رحمة الله.
0: وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي وعلوي وبهائي وجمالي وارتفاع مكاني، لا يؤثر عبد هواي على هوى نفسه إلا أثبت أجله عند بصره وضمنت السماء والأرض رزقه، وكنت له من وراء تجارة كل تاجر. رواه الطبراني عن ابن عباس.
1: اجعل هوانا تبعا لما جاء بحبيبكم محمد، وارزقنا إيثار رضاك على هوانا وعلى كل شيء. فين بيختم الإسعاف طالب الرحلة؟
2: إلى أن قلت رضي الله عنكم: فتخلق بالأخلاق الكريمة، واقرأ كثيرا في شمائل نبيك وسيرته، فذلك يقوي إيمانك ويقينك ويفتح لك باب الاقتداء والاهتداء. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، وبارك لنا في هذه السلسلة المباركة، ويسر لنا اللقاءات مع إخواننا من أهل الإسلام والإيمان على مثل هذا البساط مرات كثيرات في خيرات، وأنت راض عنا وماد لنا بالتوفيق والعناية منك يا ولي التوفيق، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. كلنا بما أنت أهله، واصرف عنا الشر كله، واحمنا بحمايتك واحرسنا بحراستك، وأصلح شؤوننا وشؤون بلداننا وبلاد المسلمين، واجعلنا من الهداة المهتدين، واختم لنا أعمارنا بالحسنى وأنت راض عنا، وثبتنا على ما تحب وترضى منا، وعاملنا بالفضل وما أنت له أهل برحمتك يا أرحم الراحمين. وأدم صلواتك على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين وعبادك الصالحين أجمعين، وصل علينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
1: سواء. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. رزقنا الله التخلق بأحسن الأخلاق والتأدب بأحسن الآداب، ورزقنا حسن متابعة سيد الأحباب، ونفعنا على ما تبتغي، وفقنا للعمل بما علمنا، والقبول لديه في لطف وعافية.

0: الشيخ محبوبي ومقربين إليه مع الصدق معه والإخلاص الوجه الكريم، وفعنا في أعلى مراتب ذلك. سالكنا أشرف المسالك، يجنبنا الآفات والمهالك، وأمة الحبيب أجمعين، ويجعل كل منا مفتاحا للخير مغلاقا للشر وسببا للرحمة، أن يدفع عنا وعن الأمة كل نقمة، ويعامل بمحض الجود وبصر بساط النعمة في كل غيب وشهود، يختم لنا بحسن وراض عنا في خير لطف وعافية.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
0: ربنا انفعنا
1: بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا، وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخلاء أتقياء علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر، ربنا واصلح لنا كل الشؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى، من إلى الحق دعانا والوفى، بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر، اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا.

والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سود بالمصطفى الرسول نحظى بكل سود رسولي نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب غداد طش السحب والحمد لله في البدء والتناهي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله.

0: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر

مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا

0: لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحانه الحمد لله اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهنا بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلى إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان عند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معلوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي علمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر

زلزالا شديدا. فإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، سخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال الحديد لداود، وسخرت الرياح الشياطين الجن لسليمان. سخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة. سخر لنا كل شيء، من بيده ملكوت

لطمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على

هم لم رجع النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الطول لا إله إلا هو إليه المصير.

حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم.

0: وسن بك أقمني بشهودك عرفني الطريق إليك وأعن علي فضلك ألبسي لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بغصر صدفك آمين أعوذ بك بما زل الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بك بما زل الله التامات كلها من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعمة يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا سامع الدعاء يا حاضر ليس بغاب يا موجود عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف السن يا حليم لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلب من حوائجنا قرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والعافات لا تجعل الدنيا أكبر همنا لا أبلغ علمنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: كتب ويليام كليفورد تقريرا بلغ 30 صفحة في الإسكاب، تقرير خاص سري، وأرسله إلى الجهات السرية الخاصة في الولايات المتحدة قبل أن يرسله إلى أدراج هيئة الأمم. القضاء الرباني شيء غريب، شاء الله عز وجل، شاء الله ولا أدري كيف، أن يقع هذا التقرير في يدي. نعم، قرأته كاملا وألقت عليه، عملت عليه دراسات في بعض كتبي. طيب تعالوا حتى أحكي لكم خلاصة هذا التقرير، وخذوا من نوباء الدراسة بدون ما أنا أحكي، بدون ما أعلق ووسع الكلام، أنتوا لحالكم، ربي وهبنا عقول ورشد. أولا بمقدمة التقرير يقرن ويليام كليفورد هذا بين ما يسميه حركة انبعاث إسلامية قوية رآها متمثلة في النقاشات التي دارت في سلسلة تلك المؤتمرات، وما يراه انهيارا لكثير من الهيل التي كان الغرب يتمتع بها. يرى أن الحضارة الغربية كان لها هيل أكثر، وكل ما لا عم تتخلص هذه الهيل. أي مقدمة كلام. نقطة ب، يحمل بعد ذلك هذا الكاتب في تقريره الغرب من خلال هذه المقارنة مسؤولية النتائج التي قد تنجم من ما يسميه، هذا كلامه، الانبعاث الإسلامي الحثيث الذي بات ينذر بتجاوز المسلمين للحدود التقليدية للممارسات الإسلامية. يعلن الخطر على سمع الغرب، ترى في ظاهرة انبعاث إسلامية بدأت تتجاوز الحدود التمسكات التقليدية اللي بنعرفها بالإسلام. هذا الخطر، ما هو علاجه بنظره؟ يتوقع ويليام كليفورد يقول: إنني أتوقع أن ينفخ النجاح الدنيوي المتمثل في تفاقم الغنى العربي عن طريق النفط، مصادر النفط، أن ينفق هذا في الانبعاث الديني، وأن ينفق الانبعاث الديني في هذه الطاقة المادية. نعم، فيدعم كل جانب الجانب الآخر، يدعم الدين بالدنيا والدنيا بالدين، واضح كيف؟ ومن ثم فهو يحذر من أن ذلك قد يكون كفيلا بقلب موازين الحضارة. كل هذا كلامه عظيم، شو لازم نعمل نحن بنظره؟ يؤكد ويليام كليفورد على الغرب، نعم، على الدوائر الخاصة جدا بالولايات المتحدة، ضرورة أهمية القضاء على هاتين القوتين، القوة المادية النفط، والقوة المعنوية الانبعاث الإسلامي، حتى تعبيره الانبعاث الإسلامي، وذلك بالطريقة أو الطرق التالية. هذا كلامه، ألخصه: ضرورة وضع الغرب يده على ينابيع النفط في البلاد العرب. طبعا هذا الكلام من إمتى توصيه؟ من أواخر السبعينات. الأمر تم ولا لا؟ ولا يزال. لا حول ولا قوة إلا بالله. ثانيا، العمل على بث الدعوة إلى فصل القرآن عن السنة من هون. أي العمل على بث الدعوة إلى فصل القرآن عن السنة، ويقول إذا تم فصل القرآن عن السنة فمن السهل أن يتم إخضاع القرآن للاجتهادات المعاصرة، ومن ثم فما أيسر أن يتم التلاقي بين القرآن ومعطيات الحضارة الغربية. بكلام طويل وبنفس مفصل. نعم. ويدعو علانية إلى إخضاع القرآن للاجتهادات والتأويلات المفتوحة الكفيلة بتفريغ القرآن من مضامينه ومسايرة الحضارة الغربية واندماجه في سياسة الغرب. ومنذ ذلك الوقت وضعت هذه الوصايا موضع التنفيذ، والآن ما يجري في عالمنا العربي والله الذي لا إله إلا هو عبارة عن خطى دقيقة لتنفيذ ما أوصى به ويليام كليفورد. المفروض أن كل ما جرى في العراق عبارة عن تنفيذ لوصية كليفورد، وغير العراق منفذ فيه تماما تماما. شيء تم تنفيذ وصية كليفورد بصمت في الخليج، نعم بصمت، وفي شيء ما أمكن أن يتم بصمت، ما تم إلا بالطريقة التي تعرفون وبطريقة الآن التقسيم الذي نعم يتم متابعته. ما يتعلق بفصل القرآن عن السنة، الآن الدعوة الموجودة، هؤلاء الإخوة الذين يطرحون هذه الأطروحة منفذون، وليس هم الذين يخططون، ينفذون ما يطلب منهم. المسلمين القرآن يغني، قولوا المسلمين ثلاث أرباعهم أغبياء، نعم بسطاء، تؤمنوا صدقوكم، هذول ما بيخططوا، هذول كل واحد منهم ابن وقته، ابن وقته فعلا. والله هذا كلام سليم. المسلمون مصيبتهم ان الواحد منهم ابن وقته، بتهيجوا هلا بيهوجوا بيشتغل مثل ما بدك. لك شو صار؟ امبارح ما كنت هيك، شو الخطة؟ ما في خطة، ما في، نحن ننفذ. أما التخطيط فمن هم أصحابه؟ أولئك هم الذين يخططون، هذا هو الواقع. نعم.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

0: منظومة كشافة المجهول ومبرئة المعلول للحبيب محمد بن عبد الله الهدار رحمه الله تعالى.
1: واهل التقاسي يقنصون تفضلي ست البنات، اهلا وسهلا مستعد لما لكم من خدمات، تحتمركم في اي وقت وكم كلام ونغمات، يمشي رويد لجل الحديث يطول والمغازلات، ثالثهم شيطانهم مد حبال الشبكات، دلال اسواق الجحيم لابد من مبايعات، اما زنا عين ولسان او لمس للمصافحات، وان كان تم البيع لف يعرف طرق له ثانيات، واعمارهم واعمالهم جميعها مسجلات في صحف الملائكة وفي صحائف ثانيات، الخير فيها والشرور والحركات والسكنات، تأتي بأعضاء ناطقة فتظهر المخبئات، وفي جهنم بير نار تسيل قيح من الزنات، لا يفرح الشيطان شيء مثل النساء الخارجات، لا يفرح الشيطان شيء مثل النساء الخارجات، يقنص بهن أهل الفسوق لأنهن له شبكات، قال النبي إن النساء المقبلات والمدبرات، في صورة الشيطان هو قوادهن للفاحشات، يقول لها امشي رويد بحركات منظمات، أما ترين الناظرين عيونهم بك محدقات، وبعضهن قد لبست رقيق لبس العاصيات، لباس لا يستر بدن ولا تصح فيه الصلاة، المؤمنة لا تلبس إلا لزوج في الخلوات، وبعضهن في بنطلون مثل جنود الصاعقات، تمهد أسباب الفجور ووسعت في الشبكات، وأهل النيار يلبسون ثياب مثل شاعلات، لباس يحكي ما وراه تنزل عليه اللعنات، أخبر بذا طه وقال عليه أزكى الصلوات، حرام يدخلن الجنان الكاسيات.

ثانيات فأنت سلطان الجنان فأعجب لهذه المملكات فتب إلى الله من قريب قبل وصول البرقيات من قبل يأتي إزرائيل فلا تفيد المعذرات يأتيك بغته فاستعذ بالله من شر الممات واسأل من الله كل خير مع العوافي والثبات من تاب توبة صادقة ترجع ذنوبه حسنات من تاب توبة صادقة ترجع ذنوبه حسنات يالله بها يالله بها يالله بها.

وكلنا يا رب في الأطباق تلك المفزعات، والحمد لله ختمها وعلى النبي أزكى الصلاة، وله وكل الصالحين عد كل شيء في

قال سليمان بن سراد رضي الله عنه: كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه ما يجد. الغضب خلق ذميم، وهو من الشيطان الرجيم، وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا بعدم الغضب 3 مرات، لأنه سبب للخصام ووقوع ما لا تحمد عقباه. ينبغي للمؤمن إذا أصابه شيء من ذلك أن يسارع بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وإن توضأ وغير مكانه كان ذلك حسنا حتى يذهب عنه غضبه.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق.

ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك

من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات

شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء.

في نعمة وعافية وستر. نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد

لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت الوثقى لا انفصام

رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجآت الخير وأعوذ بك من فجآت الشر.

اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي.

أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان

اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير

فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض.

الله أكبر عدد ما خلق في السماء، عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء.

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله, صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا

بسم الله الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم

0: نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

حي على الصلاة. حي على الفلاح.

وصلي على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضل.

الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله.

0: وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.

استول الصلاة أقارب وتراسو ساو الأقدام أتجلوا ويرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث.

خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام إليك يعود السلام حينا ربنا بالسلامة قلنا لرحمتك دار السلام تبارك تعاليت هذا الجلال الإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت لا معطي لما منعت لا راد لما قضيت لا ينفع الجد. اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

مع السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان

انذروا من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا.

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة.

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلمون.

وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكى

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم.

سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلافنا الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف

الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: بها يا كريم يا الله، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها يا كريم يا الله، يا الله بحسن الخاتمة، يا الله بها، يا الله بها يا كريم يا الله، يا الله بحسن الخاتمة والقبول. غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية. بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى، وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باع علوي، وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم، وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس، ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع، ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس، ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم، وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان، بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا، اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل، إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضل قوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

محمد اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.

0: الله عليه وسلم، وشرف وكرم ومجد وعظم، رضي الله تعالى عنا لبيت المطهرين واصحاب المهتدين والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، من شر غاسق إذا وقب، من شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله،
1: لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الكسار رسول الله محمد بن عبد الله بن فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابني الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم يضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، يد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم يضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأصولي وفروعهم وجميع ساداتنا لبعلوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعه، وإلى أرواح ساداتنا الصوفية أينما كان.

وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

الله. عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري، وشر كل

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل.

0: بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: الزهاد إذا مدحوا انقبضوا لشهودهم الثناء من الخلق، والعارفون إذا مدحوا انبسطوا لشهودهم ذلك من الملك الحق. متى كنت إذا أعطيت بسطك العطاء، وإذا منعت قبضك المنع، فاستدل بذلك على ثبوت طفوليتك وعدم صدقك في عبوديتك. ما صحبك إلا من صحبك وهو بعيبك عليم، وليس ذلك إلا مولاك الكريم. خير من تصحب من يطلبك لا لشيء يعود منك إليه. لو أشرق لك نور اليقين لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها، ولرأيت محاسن الدنيا قد ظهرت كسفة الفناء عليها. ما حجبك عن الله وجود.
1: في هذه اللحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر للدرس الأسبوعي في كتاب قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.

الحمد لله، مكرمنا بالبيان على لسان سيد الأكوان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، استوى في علمه السر والإعلان، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله جاءنا بأعظم الحجة وأوضح البرهان، وأنزل الله عليه القرآن وجعله هادياً للتي هي أقوم في كل شأن. اللهم صل وسلم على حبيبك المختار سيدنا محمد وعلى آله المطهرين عن الأدران وأصحابه الغر الأعيان ومن والاهم واتبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ساداتي أهل القرب والعرفان، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن الناظر إلى القلوب، والمعنى أنه يرتب الجزاء والمكانة والمثوبة على ما في هذه القلوب، وإلا فنظره شامل لكل شيء ولا يخرج شيء عن نظره. ومعنى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، أي لا يجعلها بمجردها اعتباراً عنده مستقلاً، فلا استقلال لها من جهة الاعتبار والمكانة والمنزل، الصور والأجساد. إذن فالأمر المعتبر في المكانة والمنزل عند ربنا الأكبر شأن القلوب، ولما كان الأمر كذلك كانت الآداب حلة الصلاح للقلب، وكانت عنوان الاستقامة والاستنارة والصفاء في القلب الآداء، وبذلك تولى رب الأرباب تأديب سيد الأحباب بنفسه و بعنايته الخاصة مرادته، وقال أدبني ربي فأحسن تأديبي، ثم صار تجليه تبارك وتعالى على من أراد أن يتأدبوا من خلال نورانية عبده وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ومختصه به. ولذلك نسب إليه في كتابه التزكية لهذه الأمة، كما أنه بنوره زكى سادتنا الأنبياء وزكوا بأمر الله، ومن سراية هذا النور من استجاب لهم من أممهم. ولما كان الأمر معلوما واضحا لدى الأنبياء أن أسرار الرسالة والبعثة والعلم قائمة على التزكية، قال سيدنا الخليل إبراهيم لما طلب من الله أن يبعث في من يأتي من ذريته رسول، لما تركهم عند البيت قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك وعليهم كتاب الحكمة ويزكيهم ويزكيهم. ثم قال لنا ربنا تبارك وتعالى لقد من الله علمنا بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إن كانوا من قبل في ضلال مبين. ثم قال لنا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وحتى لا يظنوا أن تزكيته مقتصرة على هؤلاء الأميين الذين كانوا في عصر وزمان قالوا وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، أي يزكي ويعلم آخرين من عد ما لحقوا يجون قرن بعد قرن وجيلا بعد جيل. فتسلسلت أنوار تزكيته صلى الله عليه وسلم. وكان أهل بيته وصحابته وخواص خلفائهم من ورثته عنه يقومون بالتزكية كما أن عامة الأمة تقوم بالبلاغ عنه. وقال بلغوا عني ولو آية، فيقوم هؤلاء الخاصة بالتزكية عنه. فالبلاغ يمكن أن يحصل من عموم الأمة ولكن التزكية ما يمكن، فسرايتها منه صلى الله عليه وسلم على أيدي خواصي ورثاته، فهو المزكي بالأصل وهم نواب يحملون أسرار وأنوار ومعاني وحقائق تزكيته لمن يتزكى على أيديهم على قدر صفائهم وهمتهم وصدقهم واستعدادهم. كل على قدر الصفاء والاقتداء نال الهدى في أحسن استقبال. ثم قال لنا سبحانه وتعالى وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، فزاد ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وكما أني خصصت وعلمت ما لم يعلم من واسعات ورافعات العلوم العظيمة عظيمة الجامعات، فنصيبكم يسري به ومنه إليكم يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وبالنسبة له قال له سبحانه وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة علمك ما لم تكن وعلمكم، ونحن قال لنا العبد ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وبذلك قال أهل التحقيق أن المراد بالإنسان في آيتي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وآية علم الإنسان ما لم يعلم أن المراد به رأس الإنسان وأصل الإنسان وجوهر الإنسان وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لذا لما ذكر الحب علي الحبشي في هذا بيان هذه النقطة يقول فتايسان ذكر الحكيم شهد ونكرت القلم لدن عليم من حكيم، وكان أول ما نزل عليه من تلك الحضر المجمعين قلت له اقرأ باسمك الذي خلق الإنسان اقرأ ربك الأكرم ليعلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال وأيدتها بشارته الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو الإنسان المقصود بهذا التعليم من حضرة الرحمن الرحيم. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. بذلك كله كان الميزة والخصوصية والشرف والكرامة لمن يصلي بأدب، العموم من يصلي، لمن يزكي بأدب يتميز، وتعلم عن المزكين
من يقرأ القرآن بأدب يتميز بالخصوصية والمزية والشرف والكرامة على عموم القراء. من يحضر مجلس بأدب يتميز بخصائص كثير. من يستمع بأدب كذلك. من يقوم بأي طاعة من الطاعات بالأدب. ولذا ذكر الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الحج الباب الثالث دقائق الأداب. ما معنى دقائق الأداب؟ أساسيات الظفر بالخصوصية ونيل المزية والارتفاع من التقيد بالجسمانية والظاهر في الأمور إلى الروح، إلى الروح والحقائق والبواطن. هذه الدقائق الآداب يترتب عليها ذلك. فروح الحج وسرر إنما يقف عليها من قام بدقائق الآداب. الحجاج كثير، ما كل الحجاج سواء، ولكن من قام منهم بدقائق الآداب هو الذي يحظى بكشف النقاب ورفع الحجاب عن أسرار الاقتراب بكل أعمال الحج. ولتمهيد الرقي في سلم ذلك الاقتراب الخاص قال خذوا عني مناسككم. وكان ممكن يقول خذوا عني مناسكي أو مناسك الحج مناسككم. منسك كل واحد منكم اللي بيقوم به يخذوا عني يربطه. ما هو مناسك عموم الحج ولا مناسكي أنا، فمناسكه هو ما يقوم بها غيره. فلا طواف مثل طوافه، ولا إحرام مثل إحرامه، ولا وقوف مثل وقوفه، ولا تجرد عن اللباس مثل تجرده. هو مخصوص في كل ذلك بحقائق من الغيب والسر المصون ما لا يقوم به غيره أصلا. ولكن ما أذن الله تبارك وتعالى أن يفيض على غيره من سره هو الذي به يقربون إلى الله تعالى ويدركون حقائق هذه المواهب من الخالق. قال الباب الثالث دقائق الآداب، وهي عشرة بالنسبة للحجاج. قال الأول أن تكون نفقته حلال، ده معاملة مع العلي الأعلى عالم السر وأخفى، ما تقع زاد مشبوه ولا من هنا ومن هناك. أن تكون النفقة حلالان، الله أكبر. فمن أكل الحلال طأت جواره شام أبا، ومن أكل الحرام عصت جواره شام أبا. فأكل الحلال أساس في السير إلى ذي الجلال ونيل حقائق ما في العبادات مما يذاق به لذة الوصال. وبذلك كان يقول بعض التابعين نرد الدرهم من شبهة خيرا وأفضل من تتصدق بمائة ألف ومائة ألف ومائة ألف ومائة ألف ومائة ألف. رد الدرهم من شبهة. وفي الحديث أيضا فيما يتعلق بالحج يقول أنه إذا حج من مال حرام ونفق حرام زاد حرام، فإنه إذا وضع قرضه في الركاب عند الإحرام وقال لبيك اللهم لبيك ناداه منادي من لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام، نفقتك حرام، و
طعامك حرام، ارجع معذورا غير ماجور. قال واذا حج العبد بنفقه من حلال مال من حلال وزاد يعني فاحرمه وقال وضع رجل فوزه قال لبيك اللهم لبيك، نادى من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال نفقتك حلال ومالك حلال، ارجع ماجورا غير مازور. فأول الآداب، أول دقائق الآداب، حل ما أنفقه في الحج من التذكرة والنول وما يأكله وما يلبسه من بداية خروجه للحج إلى أن يكمل الحج. ومع ذلك قال أدو في تفرق القلب في الوجه، هذا من دقائق الأداب، أنه يجوز أن يكون الخارج للحج مشتغلا بشيء من الأعمال في التجارة وغيرها، خصوصا إذا أراد التعفف عن السؤال ويأخذ مقدار النفقة. ليس لكم جناح أن تفضل أمر ربكم، ولكن من دقائق الأداب أن لا يبقي أدنى اشتغال في القلب بغير الوجهة إلى الرب والغوص على أسرار هذه الأعمال المطروحة والموضوعة لتكون سلالم اتصال ووصال وقبول وإقبال ورقي في مراتب الكمال. هذا قال واليد خالية من تجارة تشغل القلب. فقد يبقى خصوص من كان يكتسب مقدار نفقته يوم اعتراض أن لا يكون له قلب مشتغل بها ولكن فيهم أيضا من مع حاجته إلى عدم وجود نفقتهم لا يلتفت إليها ويعتمد عليه تعالى ويتوكل، فيكون حاله معه كمال التوكل فيكفيه ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أن تكون النفقة حلال واليد خالية من تجارة تشغل القلب حتى يكون الهم مجردا لله ما عاد له هم إلا الله، يهم وإن تقعد وإن قام وإن دخل وإن خرج وإن قال وفعل، الله يهمه الله. وما أحسن الهم بالله، وما أعجب الهم بالله، وما ألذ الهم بالله. قال بعض العارفين كانت لقلبي هموم كثيرة مفرقة فجعلت الهم هما واحدا فكفاني كلها قال حتى يكون الهم مجردا لله والقلب مطمئنا منصرفا الى ذكر الله تعالى وتعظيم شعائره. قالوا في الخبر ياتي على الناس زمان يحج اغنياء امتي للنزهه واوساطهم للتجاره فقراءهم للمساله وقراءهم للرياء والسمعه. هؤلاء المقاصد كلها هابطه ساقطه تجعلهم غير حجاج، تجعل حجهم صورة لا روح فيها لا معنى لها، جسد لا روح فيه. أخرجه الخطيب في تريولات بن جوزي في مثير العزم وأبو عثمان الصابوني في باب المتين والديلمي في مسند الفردوس. يأتي على ناس زمان يحج أغنياء أمتي للنزهة صاروا يصلحون حج خمسة نجوم خمسة حج شيء من هذا الكل ما نحبهم يصلحوا هذا وزين الوجود أضحى للشمس واستحب الأمة أن يبرزوا في عرفة للشمس يصيبهم شيء من أثر الشمس في يوم عرفة. لا إله إلا الله. قال قائلهم من أصحاب الحج وصلهم على رحل رث وقطيفة لثلاث تساوي أربعة دراهم
لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. ثم قال اللهم اجعله حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان يمشي بين الناس إن وجد فجوة النصة وإلا مشى العنق. قليل قليل يا رب صلي عليه، أطهر طاهر وأنور منور وأقرب قريب وأحب حبيب إلى الرحمن. قال وكل ذلك مما يمنع فضية الحج وكره الورعون وأرباب القلوب ذلك. قال وإذا حج عن غيره ينبغي يكون قصده زيارة بيت الله ومعاونة أخيه بإسقاط الفرض عنه، في مثل ينزل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يدخل بالحجة الواحدة ثلاثة نفر الجنة، الميت والحج عنه المنفذ لذلك، منفذ الوصي حق الميت. هذا إذا كان الحاج لا قصده أجرة الحج ولا تكسب منها، ولكن بشوق لبيت الله يريد يساعد هذا الميت مسكين بإسقاط الفرض عنه وربطه بأسرار الحج، فبهذا الاندفاع يروح للحج. قال فيدخل بالحج هذه الجنة ثلاثة، الميت والحاج الذي حج عنه والمنفذ الوصية حق الميت. سبحان الله، رواه البيهقي في السنن الكبرى وفي الشعب. ايش قال؟ ان الله يدخل بالحجة الواحدة ثلاثة نفر الجنة، الميت والحاج عنه والمنفذ لذلك. سبحان الله، هذا لمن خلص قصدهم. قال فمن كان مثالك أم موسى يأخذ ليتمكن من الحج والزيارة، يأخذ الأجرة من عشان يتمكن من الحج والزيارة، وليس يحج ليأخذ الأجرة، بل يأخذ الأجرة ليحج، كما كانت أم موسى تأخذ الحجرة من شانه مشان ترضى موسى ليشلون عليها، ما ترضى موسى من شان تحصل أجرها، يا أمه ترضعه برغبتها وحنانها ورحمتها، ما تأخذ الأجرة من شان ترضعه، من شان تمكن من الرضاع مقصود عندها. وهذا كذلك هذا الحاج الصادق ذا يأخذ الأجرة ليحج، ما يحج ليأخذ الأجرة، لا، هو الحج مرغوبه ومقصوده ومراده، هذا الوسيلة. قال إذا هو مثل هكذا رضاع أم موسى لموسى فهذا صادق. لا إله إلا الله. قال وليس يحج ليأخذ الأجرة بل يأخذ الأجرة ليحج فلا بأس بأخذه. في الخبر مثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون الجعل يتكون بها على عدوهم كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها عليها الرضوان، صبرت وابتلى الله قال حطيه في البحر واعطته كلس يرجع عندي شو عدل وشو يجرى فوقه ولو خلته من قبل وكان مع خايفة يقتلونه أي وقت ولا شيء يجرى، الحين أنت مطمئنة حقهم القوة في حق دولتهم تحميك، تحمي الولد هذا بدل ما كانت تهدده الحين تحميه، وعاد شجرة فوقهم سبحان الله. فأهل الصدق والإخلاص عجيب أمرهم، فهذا هو الأدب الأول الذي ذكره الإمام الغزالي، ومعناه يجي في غير الحج أيضا، يجي في التعليم ويجي في الدراسة ويجي في الدعوة ويجي في يكون مال حلال ولا يشغل قلبه بغيره يوزع همته ونبرته. ها وإذا اضطر إلى أخذ شيء ورتب له شيء يكون مقصوده اللي يقوم بالعمل لا يقوم بالعمل لأجل الأجرة أبدا، بل يأخذ الأجرة ليحسن القيام بالعمل،
العمل مرغوب له لو لم تأتوا الأجرة لم يبال. نقصت لم يبال، زادت لم يبال. الذي يقول لا، نعم أنا قصدي العمل، بعدين إن زادت قل فرح، نقصت الأجرة يا قصدك حتصدق ما قصدك العمل، قصدك شيء ثاني. والله يعلم، يعلم المقاصد. لا إله إلا الله. وهكذا وكان مجال الأستاذ خالد الموصلي طول عمره في عافية، ترتب يبقى هنول يقوم بالتدريس في القراءات وغيره. وقلنا له مرة، سألوه مرة قال له كم تحتاج أجر الترتيب؟ قال هذا آخر ما نفكر فيه، هذا آخر ما نفكر فيه. من الترتيب كيف نقوم وكيف نعمل الترتيب، هذا هو هذا المقصود. تسألوني أجر ولا مرتب، قال هذا آخر ما نفكر فيه. شيء ماشي قليل كثير كله سواء، ما له دخل، لأن أنا قصدي هذا. وهكذا المخلصون لله يقولون كذا، فيجري الله على أيديهم الخير الكثير والوفير ويسخر لهم الأكوان. قال هذا الأدب الأول. الثاني أن لا يعاون بتسليم المكس للصادين عن المسجد الحرام فليتلطف في حيلة الخلاص. قال بعض العلماء إن ترك التنفل بالحج والرجوع عن الطريق أفضل من إعانة الظلمة، ولا بأس بما قال. قال إذا كان ظلمة يمقعدين يمسكون، يمسكون الحجاج تعدي لكذا وكذا ويأخذون من الناس. قالوا لما تعطيهم يفرحون ويصلحونها، وظيفة صدق هذا، يقعدون على طريق الحجاج. قال لا تعاونهم، إن قدرت تتخلص منهم تخلصوا روح. وحتى قال بعض أهل العلم إن ترك التنفل بالحج والرجوع عن الطريق أفضل من إعانة الظلمة، ولا بأس بما قاله يقول الإمام الغزالي. تعيش عمرك لا تعين ظالم ولا فاسق ولا مجرم ولا قاطع عن سبيل الله أبدا، لا بقول ولا بفعل ولا بحركة ولا بسكون، إن بتعين عاون الأنبياء، عاون المقربين الصديقين المخلصين الأتقياء، عاونهم على القيام بمهامهم في الحياة، الخلافة عن الله في أرضه، وهداية الخلق إلى نوره وسبيله، عاون هؤلاء. أما تعاون واحد مجرم وظالم وفاسد انتبه. بل قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وهذا من اللي سأل بعض أكابر التابعين، يسألوا عن بعض العمل مع بعض السلاطين الظلمة، يقول يكتب لهم أو شيء، قال ما تعملهم، قال اكتب لهم كذا. فهل أنا ممن يعين الظلمة؟ قال أنت تعمل أكل؟ أنت منهم الظلمة، كيف تمنعين؟ العين هم اللي يبيع الحبر عليك، قال اللي يبيع الحبر الورق عليك هذا معين للظلمة، أما أنت واحد منهم قدك. بعد تكتب لهم تقول لي تكتب لهم، قال أنا. وتقول لي هل أنا ممن يعين الظلمة؟ قال ليش تعمل؟ قال اكتب لهم. تكتب لهم؟ قال انت واحد منهم، انت ظالم بنفسك. معينهم من يبيع عليك يداري انك تكتب لهم ويبيع عليك الحبر والورق، وذاك معين للظلام، ما انت قدك واحد منهم. يشهد له قول صلى الله عليه وسلم لعن الله الربا واكله ومكله وشاهده وكاتبه، حتى اللي يكتب قال انا ما لي دخل في الربا حقه، بس اكتب بس. دخل معهم في اللعنة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأما بالخمر المسكرات لعن حتى مجرد حاملها عاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وشاربها
وآكل ثمنها وحاملها والمحمول إليه، كلهم في اللعنة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلعن بالربا آكله ومكله وشاهده وكاتبه، أربعة. ولعن بالعشر بالخمر ثمانية أو عشرة في الرواية، عاصره ومعتصره وبايعه ومبتاعه وآكل ثمنه وحامله والمحمولة إليه، حاملها والمحمولة إليها، كلهم يقعون في اللعنة والعياذ بالله تعالى. لأن الله يعاون، فهذه آداب دقيقة تقيمك على حقيقة العبودية وأنك له خالص. ما هو وجه كذا وجه كذا وتساعده وتساعده ناس أعداؤه، لا تجد قوما يؤمنون بالله ودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباؤهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ويدبرهم ويدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها. وهذا فرق كبير بين بين المعاونة أو المودة أو الولاء له وبين الإحسان إليه ودعوته والبر والقسط معه، هذا مطلوب معه. لكن توالي تنصر تعين، لا لا لا لا لا، أنت عبد الله، ما تعين إلا أحبابه ولا تساعد إلا أولياؤه ولا توالي إلا أولياؤه، وإنما تتخلق تحسن تبر تقسط حتى الحيوانات حتى سناف الكفار، ما عليك شيء، في كل كبد رطب أجر، لكن توالي تعين على معصية وعلى اسمها تود، لا لا ما في مودة ولا موالاة ولا معونة على المعصية، بر قسط نعم. لا ينهاكم الله عني لم يقاتلكم من مرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إلي، إن الله يحب المقسطين، إنما هناك بعد قاتلكم دين وأرجوكم داركم الظالمون تولوهم ومن تولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يقول سبحانه وتعالى فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، لا تؤذوا ولا تضربوا ولا تقتلوا، ما جعل لكم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم أن كلما ردوا لفتنة الكفر فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام فجاهم فخذوه واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبين. في الدقة في التشريع الإلهي، وضع كل شيء في موضعه، ولا عدوان إلا على الظالمين. قال وإن جاهداك عن الوالدين على أن تشرك به ما ليس لك فلا تطعه وصاحبهما في الدنيا معروفا، أحسن إليهم وقدم المعروف لهم وهم يجاهدونك تشرك، ما تطيعهم في الشرك ولكن لا تكسر معروفك عنه. قالت سيدتنا أسماء لما وردت أمها إلى المدينة وكانت كافرة، يا رسول الله إن أمي وردت علي إلى المدينة جاءت وهي راغبة، أفأصلها؟ قال نعم سلي أمك. قال ما هي راغبة؟ قال راغبة في برها أو راغبة عن الإسلام، ما تريد تسلم، ما تريد تسلم. جاءت عند بنتها قال لا سلي أمك، أنت من كانت ما تريد الإسلام. وهكذا كان مملوك عبد مع سيدنا عمر بن الخطاب، ويرغبه في الإسلام، يقول له لو أسلمت ولينا كذا، يقول لا أريد، فيقول سيدنا عمر يقول لا أكره في الدين، يقول لا أكره في الدين، ويستخدمه ويبره ويقصد ويواصله، لكن يدعو الإسلام ما هو راضي، يقول خلاص لا أكره في الدين إن شاء الله. قال نبي خلانا على هذا الحد، مشي خلاص، أنا إيش عمل، ما تصرف بهواء، ولا عندي مجرد غيط، ولكن عندي أسس وقواعد في الإسلام أمشي عليها. أرهبت قلوب
الجبابرة من المتكبرين والظالمين. رزقنا الله الأداب، رزقنا الله الأداب. هذا ذا الأدبين من أدب الحج، باقي العشرة بتجي، وهذه تمشي معك الأدب. كل شيء له أدب، كل شيء له أدب، كل شيء له أدب. وسيدنا مقتدنا يقول أدبني رب فأحسن تأديبي، ومن يحسن التأديب مثل الرب. هو حسن تأديب كل واحد منا على قدر وصلته بالنبي محمد، لكن قدر وصلته بالنبي محمد وصلته بالسند إليه وبحامل نوره صلى الله عليه وسلم وموصلي سر تزكيته إليه. هؤلاء صلته بهم هي صلته بالحبيب، فعلى قدرها نيله النصيب والحظ من التزكية. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، ثم كل ذلك تحت فضل من الرحمن وجود. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ولهذا وجدنا عقلاء الأمة وخيارهم سواء في البلدة والوادي وفي كل مكان في العالم الأصفي يركزون على الأداب من الصغر، ويربون الأولاد على الأدب، والصغار والكبار والنساء والرجال كله أدب أدب أدب أدب. إن كلوا أدب، وإن دخلوا وإن لبسوا وإن خلقوا أدب أدب. بس عند الكبار كذا إيه أدب، ويحبون أدب لأنه يريدون الرابطة بحقيقة العبودية والمنزلة عند الرب. فبذلك كم ظهر فيهم من أصفياء ومن أولياء من مقربين، وجاءوا قلال الأدب يعلمون الناس قل الأدب والافتخار بقل الأدب، فكم بعدوا وكم حجبوا وكم فاتهم من خير الدنيا والآخرة. فالأمر يدور على الأدب. يقول الشيخ بن مخرمة: إذا شيء تبغى السلامة تأدب تأدب تأدب. ويقول: اعطِ المعية حقها والزم له حسن الأدب، واعلم بأنك عبده في كل حال، وهو رب، وهو رب، أنت عبد. سيدنا يقول: إنما أنا عبد، أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. يا رب صلي عليه، خلقنا بأخلاق، أدبنا بآداب، واجعل سراية تأديبه للأمة صار إلينا بأوفى الحظوظ وأجزل النصيب وأكبر السهام. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، بوجهته عندك ومنزلته لديك، وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.

كنا وإياكم مع نقل مباشر للدرس الإسبوعي في كتاب قبس النور المبين من أحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.

محطات الموسم العاشر. برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ أعزائنا المستمعين الكرام حلقة جديدة من برنامج محطات من يومنا هذا 19 من شهر ذي القعدة. مستمعين الأعزاء نرحب بكم متابعين عبر إذاعة نور الإيمان عبر التردد 90 ميقا هرتز، كما نرحب بمستمعين الكرام عبر قناة نور الإيمان ضمن قنوات منظومة الوادي الرقمية، ونرحب بجميع مستمعين الكرام عبر الإنترنت من جميع أنحاء العالم، فأهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. عزيزي المستمع الكريم، أفكلما اشتهيت اشتريت، فمتى تتعلم الصبر؟ أفكلما خلوت عصيت، فمتى تتعلم التقوى؟ أفكلما تعبت استرحت، فمتى تتعلم المقاومة؟ أفكلما يسر لك تماديت، فمتى تبدأ التوبة؟ تأتي المعصية فيرحل معها القرآن الكريم والصلاة وقيام الليل والخوف من الله، ثم يلحق بهم الذكر، ثم تذهب الطمأنينة ويأتي عسر الحال وقلة البركة في الوقت والمال. وتذكر أن أصعب الحرام أوله، ثم يسهل، ثم يستصاغ، ثم يؤلف، ثم يحلو، ثم يطبع على القلب، ثم يبحث القلب عن حرام آخر. سبحان الله، إنها خطوات الشيطان. يقول أحد الصالحين: إذا دعتك نفسك إلى معصية فحاورها حوارا لطيفا بهذه الآية: قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون؟ اللهم أبعد عنا وأبعدنا عن أسباب كدر العيش والفقر والغم وعن المعاصي يا رب العالمين. والآن أعزائنا المستمعين الكرام، دعونا وإياكم سويا نبحر مع فقرات حلقتنا الجديدة لنستفيد مما فيها، فكونوا معنا.

0: نكون وإياكم الآن مع أولى فقراتنا، حيث الكلمة الصادقة والموعظة البليغة بأقلام الدعاء.
1: لا يكذب المرء إلا من مهانته. الكذب جماع كل شر وأصل كل ذم لسوء عواقبه، فهو ينتج النميمة، والنميمة تنتج البغضاء، والبغضاء تؤول إلى العداوة، وليس مع العداوة أمن ولا راحة. يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فالمشاء بنميم ناقل حديث السوء من قوم إلى آخرين. وقد حذر أعرابي ابنه من سوء عاقبة الكذب، فقال: يا بني، إن الكذاب يتعرض للعقاب من ربه، إن قال حقا لم يصدق، وإن أراد خيرا لم يوفق، فما صح من صدقه نسب إلى غيره، وما صح من صح

ولا برضا العبيد. فالكذب أم الرذائل، بل هو رذية الرذائل. ولا يكذب إلا مهين، لا يكذب المرء إلا من مهانته أو فعلة السوء أو من قلة الأدب. ولا تصدق الرجل الذي يقسم لك دائما بأغرض الأيمان في كل مناسبة. أما الصدق فأمان يستمد زاده من الله، فكلما كنت صادقا مع ربك ازداد شعورك بهذا الأمان. الصدق حتى في الإعلان، إذا كنت صاحب عمل تريد الدعاية لمحلك فلا تكذب في دعايتك، فإياك والكسب الحرام. وخير خلال المرء صدق لسانه، ومن ادعى نصرة الله له وهو لا يسلك سبيل الصادقين كان كمن يدعي نصرة الله له وهو يسلب حقا من حقوق الآخرين. يقول بعض العلماء: حمل الصدق كحمل الجبال الرواسي، لا يطيقه إلا أصحاب العزائم.

0: الإخوة الأحباب، نواصل رحلتنا معكم في محطة مشاركات المستمعين.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام مع فقرة مشاركات المستمعين. وبين يدي مشاركة من الأخت أم أحمد من عيديد بمدينة تريم، تقول فيها: أسباب رائحة الفم الكريهة. أطعمة تسبب رائحة الفم الكريهة. هناك بعض الأطعمة التي تستطيع جزيئاتها الصغيرة الباقية في الفم بعد المضغ أن تحدث رائحة غير مريحة في الفم لمدة رغم غسل الفم والأسنان، بجانب أن هناك بعض الأطعمة بعد هضمها تصل بعض مركباتها إلى الرئة، حيث يتم التخلص منها مع ثاني أكسيد الكربون في الزفير. وقد تكون هذه المركبات ذات رائحة سيئة ولا يمكن التخلص من رائحتها إلا بعد أن يقوم الجسم بإخراجها بصورة طبيعية. ومن أبرز هذه الأطعمة الثوم، البصل، الفجل، القرنبيط، السمك، والسجائر، والقهوة، التدخين ورائحة الفم الكريهة. بجوار الأضرار الشنيعة للتدخين، قد تبدو رائحة الفم الكريهة مسألة بسيطة لكنها ذات تأثير كبير على حياة المدخن العائلية والاجتماعية. مشاكل الأسنان ورائحة الفم الكريهة. عدم الاهتمام بنظافة الأسنان من العوامل الأساسية لأسباب رائحة الفم الكريهة، حيث يؤدي تراكم بقايا الطعام الصغيرة بين الأسنان وعدم غسلها وتنظيفها إلى أن يصبح الفم بالنسبة للبكتيريا وسط مليء بالغذاء، وتأتي البكتيريا وتتغذى على بقايا الطعام في الفم، مما ينتج عنه تفاعلات كيميائية تنتج مركبات الكبريت التي تسبب رائحة الفم الكريهة. كذلك بعض تركيبات الأسنان ذات المقاسات الغير مناسبة، قد تتوفر فراغات يتجمع فيها جزيئات من الطعام وتتراكم عليها البكتيريا مسببة رائحة كريهة. مشاكل اللسان وتأثيرها على رائحة الفم. طبيعة السطح المتعرج للسان تجعله عرضة إلى أن يحمل بين طياته بعض أنواع البكتيريا التي تتغذى على جزيئات الطعام الدقيقة المتراكمة على اللسان. مشاكل جفاف اللعاب. من الطبيعي أن يكون الفم باستمرار رطب بتأثير اللعاب المفرز من الغدد اللعابية، والذي يلعب دور في الحفاظ على لزوجة الفم من الداخل، مما يساعد على انزلاق أجزاء الطعام إلى الجهاز الهضمي. لكن في بعض الأحيان يصاب الإنسان بحالة من نقص إفراز اللعاب وجفاف الفم، مما ينتج عنه بطء تحريك جزيئات الطعام وزيادة فرصة تراكمها داخل الفم. من أشهر الحالات التي يصاب فيها الإنسان بهذه المشكلة أثناء النوم، وخاصة ممن يعتاد التنفس من فمه، حيث يحدث الجفاف للفم مما يؤدي إلى رائحة الفم في الصباح. كذلك هناك بعض الأمراض وبعض الأدوية التي تسبب هذا الوضع. كيف تكتشف رائحة الفم الكريهة؟ من الصعب على الإنسان أن يشخص إصابته برائحة فم كريهة، ويجب على الإنسان ليتأكد من ذلك أن يستعين بشخص مقرب له ويطلب منه ملاحظة رائحة فمه بشكل مباشر وصريح، وإخباره إذا لاحظ وجود رائحة كريهة أو غريبة. كيف تتخلص من رائحة الفم الكريهة؟ اغسل أسنانك بعد كل وجبة، أو على الأقل احرص على غسل أسنانك مرتين يوميا بمعجون أسنان وفرشاة تصل لجميع مناطق الفم. تخلص من بقايا الطعام المحشورة بين أسنانك، سواء كان ذلك بخيط تنظيف الأسنان أو عيدان تنظيف الأسنان. اغسل لسانك لأن ذلك يساعد على التخلص من البقايا والبكتيريا، وقد تؤدي الفرشاة الغرض، لكن يفضل استعمال أنواع الفرشاة المخصصة لتنظيف اللسان. احرص على نظافة تركيبات الأسنان التي تستعملها بعد استشارة طبيبك في الطريقة المثلى لتنظيفها والمعدل الزمني لفعل ذلك. اشرب مياه كثيرة لأن ذلك يساعد على بقاء الفم رطبا ويمنع جفافه كما ذكرنا. راجع الطبيب إذا كنت مصاب بحالة مزمنة من جفاف الفم ليقوم بوصف دواء مناسب لك لتحفيز إفراز اللعاب. نوعية غذائك لها دور كبير، حيث يجب التقليل من الأطعمة التي تسبب رائحة كريهة للفم، وكذلك عدم أكل أكثر من نوع منهم سويا حتى لا يحدث أثرا أكبر. تناول الطعام الغني بالألياف قد يغنيك عن الأطعمة التي تصبح سببا من أسباب رائحة الفم الكريهة، لا سيما إن كنت مصابا بمشكلة أخرى تضاعف من الحالة. استخدم فرشاة أسنان جيدة لا غنى عنها لتنظيف الأسنان بشكل فعال، واحرص على شراء فرشاة جديدة كل فترة 5 أشهر مثلا. احرص على عمل زيارات دورية لطبيب الأسنان للمراجعة والتأكد من عدم وجود أي مشكلات. لا تتجاهل علامات الخطورة المتمثلة في روائح الفم الكريهة المرتبطة بأمراض معينة. وأخيرا تجنب التدخين نهائيا. هذه هي مشاركة الأخت أم أحمد بن عيديد بمدينة تريم، جزاها الله خيرا، ونأمل من بقية المستمعين المشاركة في الحلقات القادمة.

0: في محطة تربوية هادفة نصحبكم إلى تربية الأجيال، حيث تبنى النفوس وتغرس القيم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين الكرام. دلت أعزائنا المستمعين الكرام بعض الدراسات على أن الأطفال الذين لا يشعرون بالأمن إلى جانب آبائهم يلازمهم الشعور بالخوف والكآبة، ويميلون إلى العزلة والصمت، وأحيانا يكون لديهم ميل إلى التمرد والكذب. العدل بين الأبناء. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن أباه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت، أي أعطيت ابني هذا غلاما كان لي. فقال صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ قال: لا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فارجعه. وفي رواية: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وفي رواية أخرى: فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور أبدا. وفي رواية ثالثة: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن. متفق عليه. وفي صحيح مسلم أعزائنا المستمعين الكرام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. الإنسان أحيانا عند تأديب أولاده مع الغضب يدعو بالشر بدل الخير، بدلا من أن يقول: الله يهديك، الله يصلحك، الله يشرح صدرك، يقول: الله يهلكك، الله يفعل بك كذا وكذا. وقد فسر بعض العلماء قوله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، أي بكون الناس يدعو بالشر في موضع الأليق به أن يدعو بالخير عجلة وتسرعا. اصبر وطن نفسك وادعو لأهلك بالخير. ميزات الحوار الأسري للأبناء. يتعلم الأبناء معالجة المشكلات، استيعاب الأبناء للمعلومات، تعويد الأبناء على أدب الحوار، اكتشاف اتجاهات الأبناء وقيمهم، اكتشاف أفكار الأبناء وآرائهم، زيادة التفاعل بين الوالدين والأبناء، تدعيم الاستقلالية لدى الأبناء، تعزيز العلاقة بين الوالدين والأبناء، تعويد المتربي إتقان اللغة والحوار، تعويد المتربي على التزام أدب الحوار. هذه أعزائنا المستمعين الكرام هي ميزات الحوار الأسري للأبناء، وهذا الذي ذكرناه من الأشياء المعينة على تربية الأبناء والبنات.

0: الفوز موعود رحمن السماء.
1: وختام محطاتنا استراحة للقلب وتأمل للروح، نصل فيها إلى واحة محطات.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين الكرام مع فقرة واحة محطات، وفيها أقوال السلف والعلماء في الكرم والجود والسخاء والبذل. قال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وعنه رضي الله عنه: الجود حارس الأعراض. وقال سيدنا علي رضي الله عنه: السخاء ما كان ابتداء، فأما ما كان عن مسألة فحياء وتذمم. وروي عنه مرفوعا: الكرم أعطف من الرحم. وقيل لحكيم: أي فعل للبشر أشبه بفعل الباري تعالى؟ فقال: الجود. وقال يحيى البرمكي: اعطي من الدنيا وهي مقبلة، فإن ذلك لا ينقصك منها شيء. فكان الحسن بن سهل يتعجب من ذلك ويقول: لله دره ما أطبعه على الكرم وأعلمه بالدنيا. وقال محمد بن يزيد الواسطي: حدثني صديق لي أن أعرابيا انتهى إلى قوم فقال: يا قوم، أرى وجوها وضيئة وأخلاقا رضية، فإن تكن الأسمى على إثر ذلك فقد سعدت بكم أمكم. قال أحدهم: أنا عطية. وقال الآخر: أنا كرامة. وقال الآخر: أنا عبد الواسع. وقال الآخر: أنا فضيلة. فأنشأ يقول: كرم وبذل واسع وعطية، لا أين أذهب أنتم أعين الكرم. من كان بين فضيلة وكرامة لا ريب يفق أعين العدم. قال: فكسوه وأحسن إليه وانصرف شاكرا. وكان يقال: من جاد بماله جاد بنفسه، وذلك أنه جاد بما لا قوام لنفسه إلا به. وقال الماوردي رحمه الله: اعلم أن الكريم يجتزئ بالكرامة واللطف، واللئيم يجتزئ بالمهانة والعنف، فلا يجود إلا خوفا ولا يجيب إلا عنفا، كما قال الشاعر: رأيتك مثل الجوز يمنع لبه صحيحا ويعطي خيره حين يكسر. فاحذر أن تكون المهانة طريقا إلى اجتدائك، والخوف سبيلا إلى عطائك، فيجري عليك سفه الطغام وامتهان اللئام، وليكن جودك كرما ورغبة لا لوما ورهبة. وعن حسن بن صالح قال: سئل الحسن عن حسن الخلق فقال: الكرم والبذل والاحتمال. وقال جعفر بن محمد الصادق: إن لله وجوها من خلقه، خلقهم لقضاء حوائج عباده، يرون الجود مجدا والإفضال مغنما، والله يحب مكارم الأخلاق. وقال بكر بن محمد العابد: ينبغي أن يكون المؤمن من السخاء هكذا، وحثى بيديه. وقال بعض الحكماء: أصل المحاسن كلها الكرم، وأصل الكرم نزاهة النفس عن الحرام، وسخاؤها بما تملك على الخاص والعام، وجميع خصال الخير من فروعه. وقال ابن المبارك: سخاء النفس عما في أيدي الناس أعظم من سخاء النفس بالبذل. وقال بعض العلماء: الكرم هو اسم واقع على كل نوع من أنواع الفضل، ولفظ جامع لمعاني السماحة والبذل. وقالوا: السخي من كان مسرورا ببذله، متبرعا بعطائه، لا يلتمس فيخبط عمله، ولا طلب مكافأة فيسقط شكره، ولا يكون مثله فيما أعطى مثل الصائد الذي يلقي الحبة للطائر، ولا يريد نفعها ولكن نفع نفسه. اللهم خفف عنا واشفنا وأرحنا من أوجاعنا وهمومنا، وارزقنا التوفيق في جميع أحوالنا. اللهم احفظنا من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر وحلول الفقر وتقلب الدهر وعذاب القبر والعسر بعد اليسر. اللهم اهدنا واهدي بنا. بهذه الدعوات أعزائنا المستمعين الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: محطات الموسم العاشر، برنامج إذاعي متجدد نرافقكم فيه عبر فقرات متنوعة ومواضيع تحمل المعنى والفائدة. محطات، إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد باعوضان.

0: فقرة الإعلانات.
1: الإخوة المستمعون، صغارنا شباب الغد المشرق إن شاء الله تعالى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا بكم في برنامجكم التأملات في القصص النافعات. لا شك أن كل واحد منا يقرأ القرآن، وأكثرنا قد حفظ ما تيسر له من كتاب الله عز وجل، بل وبعضنا بتوفيق الله سبحانه وتعالى له قد حفظه كله والحمد لله. ولكن هل نتدبر القرآن؟ وهل نعمل بما جاء فيه؟ هذا سؤال ينبغي لكل واحد منا أن يسأل به نفسه.
3: برنامج التأملات في القصص النافعات يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1:20 ظهرا.

0: نلتقي وإياكم إخوتي المستمعين في هذا البرنامج الذي نتكلم فيه عن آداب وتنبيهات لحاج بيت الله الحرام. لا شك أن الحج ركن عظيم من أركان الإسلام، وهو خامس الأركان كما ورد في الحديث المشهور: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا.
1: برنامج آداب وتنبيهات عن الحج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:00 صباحا.

0: الصلاة هي الدعاء بخير، والصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وهي التي فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دون واسطة، أي أن الأعمال الأخرى فرضها الله سبحانه وتعالى بواسطة الأمين جبريل، ولعظم الصلاة ولأهميتها فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليلة أسري به.
1: برنامج الإسلام وبناء المجتمع يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى أصحابه وعلى التابعين لهم من هذه الأمة بإحسان وصدق يقين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نتناول الجانب الآخر من قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح لربك كدحا فملاقيه. في هذه الآية بشارة من الحق سبحانه وتعالى للعبد الذي يكدح في الحياة الدنيا لينال عند الله الجزاء. فالمعلوم أن ما من إنسان يقدم خدمة معينة إلا ويبحث عن ثوابها أو عن ثمرتها، سواء كانت مسألة دينية أو كانت مسألة دنيوية. ما ترى إنسان مجتهد في عمل أو في وظيفة إلا وهو منتظر أن يكون له هناك جزاء أو شكور، سواء كان من جهة في الدنيا أو إن كان عبدا صالحا ينتظر الثواب من الله سبحانه وتعالى. يبشر الله المؤمنين، يبشر الله الإنسان الملتزم بالدين، أنك حتى لو تعبت في هذه الدنيا أو لم ينتبه منك أحد أو أرهقت في هذه الدنيا فإنك عند الله لك مكانة، فأنت ملاقي الحق برحمته، ملاقي الحق بيسره، ملاقي الحق الذي سيوفيك الجزاء. أو ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، بمعنى أنك اضمن أن حقك محفوظ، رصيدك لا يضيع، رصيدك لا يعبث به، ستجده ليس كما تتوقع، ستجده مضاعف. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. ولهذا قال: من أحسن عملا، سواء كان هذا العمل بعد الإيمان بعد اليقين كان في أمر الدين أو كان في أمر الدنيا. إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. فإتقان العمل وإبداع العمل أو في الوظيفة أو في التجارة أو في أمور المكلف بها الإنسان، كلما أبدع ذلك الله سبحانه وتعالى يعطيه أمر آخر، وهو أن ينجح عمله في الحياة الدنيا وأن يرفع ثوابه في الآخرة. ومن يقترف حسنة نزيد له فيها حسنة. وهذا يساعد الإنسان على أن يكون راغب في العمل، راغب في الخدمة. كلما قدم خدمة للناس، كلما قدم خدمة لله، هذا من غير العبادة، فما بالك بالعبادة. كلما اجتهد الإنسان في الطاعة، كلما اجتهد الإنسان في العبادة، قال: فإنك كادح بكدحا فملاقي. حتى قال بعضها للعلم: ملاقي هذا الكدح في الدنيا، ملاقي الكدح في الدنيا. يعني تجد كثير من الأولياء من كثرة طاعة الله وعبادة الله بلغوا إلى مراتب الصديقية الكبرى، لأنهم تركوا بكدحهم في مقام الإسلام، في مقام الإيمان، في مقام الإحسان، كما ورد في الحديث الشريف الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد أذته بالحرب، ولا يزال عبدي الأحد، ولا يزال عبدي هذا الكدح يتقرب إلي بالنوافل، في بعض الروايات بعد الفرائض، حتى أحبه. فإذا أحببته، هذا ملاقيه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها. ما الذي حصل؟ حصل أنه وجد ولاقى قربه من ربه، حتى أن الله تعالى من عليه بهذه العطايا أولا في الدنيا، ثم ما له عند الله سبحانه وتعالى أوسع، وما له عند الله أكبر وأعظم. لذلك الإشارة في الآية: يا أيها الإنسان إنك كادح لربك، أي بمعنى ابذل جهدك. وكما قلنا، خطاب للمسلم وخطاب للكافر. إذا كدح لنفسه، أنه حتى كلمة إلى ربك إذا بتصرفها في الجانب اللغوي قد يكون إلى مسؤولك، قد يكون إلى مديرك، فقد تلاقيه كما أنت فكرت فيه. لكن عندما يكون المعنى على أصله، هو أن تكون كادح إلى ربك، أي تؤدي العمل والنية لله مخلصة، وأنت منتظر الثواب والأجر من الله، فصدقت، فالتزمت، فأديت مالك، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أمسى آمنا في سربه معافى في بدنه عند هبوط يومه وليلته، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. إشارة إلى أن الله تعالى مطلع على حاجتك. تجد الآن كثير من العمال أو كثير من الموظفين يشتغل عند فلان، لكن هذا الرجل يمن عليه بالمرتب أو يمن عليه بما يعطيه أو حتى يمن عليه ببعض العلاقات التي تلزم هذا أن يكون تحت هذا. هذا إشكال كبير، يفقد صاحب العمل الثواب ويفقد الرجل الرغبة في العمل، فتصبح نوع من أنواع الكلف، يتكلف من أجل الرزق، يذل نفسه من أجل الرزق، يشعر أنه دليل. أمره الله أن يصبر، لماذا؟ لأجل أن يستعف، لأجل أن يحفظ ما أوجه، لكن هو ينال ثوابه وثواب صاحب العمل الذي لا يعطي حقه. لهذا يقول إخوانكم خولكم، يعني إذا كان عندك عامل أو عندك عبد في أيام العبودية عليك أن تلبس مما تلبس، أن تجلس حيث تجلس، أن تحت. حتى كان في الرواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا طبخ لك الطباخ طعاما أول ما تبدأ تأخذ منه لقمة وتضع هذه فيه، لأجل تشعر أنك مقدر هذا الموقف الذي تقوم به. عندما تجد الآن مفهوم الكدح، يظن الناس مثلا يظن الغني أو يظن الحاكم أو يظن الجندي أو يظن الضابط أو يظن الشخصيات الاجتماعية الكبيرة أن هذا يخدمه لأجل المال أو يخدمه لأجل جاهة. هنا يفقد هذا الرجل بهذا الغرور الثواب والأجر، فيصبح مجرد عن الأجر ويصبح شيطان في صورة إنسان، لأن الشيطان كدح وتعب من أجل الله وصلى وصام لكن أصابه الكبر فضاع عليه كل العمل، فلم يلاقي إلا ما كان ينويه من السوء أو ما كان يعتقده من الشر، فلم ينفعه عمله لأنه أصابه داء الكبر أو أصابه داء التعالي أو أصابه داء الطغيان أو أصابه داء الاستبداد أو أصابه داء الانتقام أو أصابه داء الاحتقار. فكل هذه علل تصيب الإنسان. فعندما يريد أن يكدح إلى ربه لأجل يلاقي ربه من حيث أن يدخله الله تحت كنفه فيغفر له، يدخله عالي جنته، يعطيه الله سبحانه وتعالى مراده، يبوئه من الجنان أعلى مكان، عليه أن يصبر، سواء كان يعمل عمل خير للدين أو كان يعمل عمل خير للدنيا، فإن كلاهما يؤدي إلى الثواب وإلى الأجر. وهذا هو الأصل في مفهوم يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي ملاقي ربك على حسب عملك، وملاقي أيضا كذلك الثواب والأجر، كلاهما يجده الإنسان في عالم الآخرة. يحث القرآن، هذه الآية تحث الإنسان أن من طبيعة الإنسان يكدح، لكن أحيانا قد يفشل في النية. ولهذا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك، لما نربطها بالآية السابقة إن الإنسان لا يطغى، عرفت؟ هذه آية، في الآية الأخرى يشير الحق سبحانه وتعالى إلى الإنسان في أكثر من موقع إن الإنسان لا يطغى، هذه يشير فيها وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أنها طبائع بشرية تحتاج إلى تهذيب، فالكدح يحتاج إلى تهذيب. أيها الإنسان كادح، يعني أنت خلقت في الحياة للمعاناة، هذه هي المعاناة، فأنت محتاج إلى راحة، محتاج إلى فرح أنك تقدم خدمة لمن يعرف قيمة خدمتك. فيقول أنت ملاقي ربك فعليك أن تخلص في عملك، إخلاصك في عملك، حسن أدائك لعملك، وظيفتك التي تقوم بها على أفضل الأوجه، لا تخاف فإنك ستجدها عند الله سبحانه وتعالى محفوظة، كما هو معروف في الآية إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من أحسن العمل وجنبه الضرر والأذى والجدل، ورزقنا ما رزق خواص عباده الصالحين في كل زمان وفي كل مكان، ورحمنا برحمته وغفر لنا ذنوبنا وستر عيوبنا وأصلح شؤوننا وقضى حوائجنا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وجعله الوارث منا وأعاننا وإياكم إن شاء الله على ما أرده منا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

0: هذا خلق الله، مقتطفات من وجوه الإعجاز في الخلق البشري، وإبراز لعظمة صنع الخالق العظيم سبحانه وتعالى، مع الشيخ الداعية عمر بن أبي بكر الخطيب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نحمدك اللهم ونستعينك ونستغفرك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على الرسول الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإلى حلقة من برنامجكم هذا خلق الله لنتأمل شيئا من خلق الله وبعض أسرار حكمة الله في هذا الخلق وفي هذا الوجود، لأن الإحاطة بذلك متعذرة على الإنسان المخلوق من العدم، وإنما الإنسان يمكن أن يقف على شيء من أسرار حكمة الله سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات، يتبين له من خلالها أن الله هو الخالق لهذه الأشياء، وأن الله هو المدبر لهذه الأشياء، وأن الله وحده هو العالم بخصائص هذه الأشياء. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط، جل جلاله وتعالى في علاه. كان حديثنا في الحلقة التي قبل هذه عن وسطية الأرض مكة المكرمة وهي مركز الأرض، وعن أخفض بقعة في الأرض من قول الله تبارك وتعالى غلبت الروم في أدنى الأرض. وحديثنا في هذه الحلقة عن بعض ما بث الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض وجعل فيها من المخلوقات العجيبة، ألا وهي الجبال. جعل الله سبحانه وتعالى للجبال أسرارا، وللجبال خصائص، وللجبال فوائد، وذكر سبحانه وتعالى بعضا من هذه الفوائد ومن هذه الأسرار، فقال جل شانه وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وقال تعالى أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله، وقال جل شانه وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا، وقال جل وعلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. فهذه دعوة من الله تبارك وتعالى بنص القرآن أن ننظر في كيفية نصب هذه الجبال، فقد عبر الله في هذه الآية وإلى الجبال كيف نصبت، وقال في موضع آخر والجبال أوتادا، وأشار إليها في آية أخرى وجعلنا فيها رواسي شامخات. ففي عدد من الآيات يشير إلى هذه الخصائص، يشير إلى شموخ الجبال وعلوها وارتفاعها. ومعلوم أن أطول جبال الأرض جبال الهيمالايا التي يبلغ طولها 8840 مترا، حوالي 9 كيلومتر ارتفاع هذه الجبال، كما أن أخفض بقعة هي في حوض البحر الميت، أخفض بقعة في الأرض تحت مستوى سطح البحر. وأشار في هذه الآية وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، فأشار إلى خصوصية أن وضع الجبال وإلقائها في هذه الأرض وضعا متناسبا لئلا تتزلزل بنا الأرض ولا تتحرك بنا. قال وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني حتى لا تتزلزل بكم الأرض ولا تتحرك فلا تستطيعون الاستقرار ولا العيش عليها، لأن الله جعلها قرارا، أمن جعل الأرض قرارا. وعلى سرعة هذه الأرض التي تبلغ في الثانية 0.5 كيلومتر وتقطع في الساعة الواحدة حوالي 1600 كيلومتر، وهذه الجبال وضعت ووزعت في أرجاء المعمورة لفوائد كثيرة، منها ألا تتزلزل بنا الأرض، فلو أن الجبال تزلزلت لا تهدم كل بناء على ظهر الأرض، ولو وصل هذا الاضطراب وهذا التزلزل إلى ميزان الزلازل لتهدم كل شيء على ظهر الأرض، ولكن الله جعل الجبال موزعة توزيعا متناسبا محكما دقيقا. إشارة أخرى، جعل الله الجبال أوتادا كما قال في الآية والجبال أوتادا كالأوتاد، هذا تشبيه بليغ حذف منه حرف التشبيه ووجه الشبه. فالوتد حينما يغرز من أجل تماسك الخيمة يغرز أكثره ثلثاه أو ثلاثة أرباعه في الأرض من أجل أن يكون متينا قويا تربط به أي شيء فلا يتزلزل ولا يضطرب. وكان يظن في السابق أن هذه الجبال مرتفعات ونتوءات فقط، لم يصل علم الإنسان إلى أي شيء عن هذه الجبال، لكن اتضح في القرن العشرين لعلماء الجيولوجيا وأرباب الاختصاص في هذا الشأن، لو كان الجبل يرتفع 400 متر فيكون 800 متر غائر في الأرض، وقدر بعضهم ذلك بأن نسبة الممتد في أعماق الأرض من الجبال حوالي 4.5 الذي يظهر لنا على سطح الأرض. فجعلها الله سبحانه وتعالى أوتادا، ولم يكن في ذاك الأوان من يتعلم هذا العلم ويدرس الجيولوجيا ولا قشرة الأرض ولا باطن الأرض، ولكن ظهر ذلك لأهل الاختصاص ولأهل العلم أن الجبال تمتد، فلم يصفها أحد إلا القرآن. وهذا الكلام أتى به النبي الذي جعله الله سبحانه وتعالى نبيا أميا، أتى بالعجائب وذكر هذه الأمور الغيبية وهذه الأمور العلمية التي لم يكن في زمانه صلى الله عليه وسلم أي أجهزة ولا أي إمكانيات لمعرفة هذه المعلومات. لذلك قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما أسلفنا: إن في القرآن آيات لما تفسر بعد، لم يظهر تفسيرها إلا في هذا الأوان. ومن غير شك أن هذا جزء من تفسيرها، لأنه لم يحط بتفسير كتاب الله أحد، الإنسان لم يطلع على جميع أسرار حكم الله في هذه المخلوقات ولا على جميع خصائصها، فقد أوضح الحق تبارك وتعالى لنا في كتابه العزيز أن الإنسان لم يؤت من العلم إلا قليل، قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فجميع الاختصاصات الدينية والطبية والاجتماعية والعلمية على ظهر هذه الأرض كلها تندرج تحت هذه الآية: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وإشارة أخيرة إلى بعض خصائص الجبال، ما قال الله تبارك وتعالى في سورة النحل: والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا. فالجبال أكنان، وجعلها الله سبحانه وتعالى لدفع الرياح العاتية التي لولا الجبال لدمرت أشجارا ولدمرت كثيرا من الأشياء المنصوبة على ظهر الأرض، لكن الله سبحانه وتعالى جعل الجبال واقية لكثير من هذه الرياح العاتية ولكثير من الآفات، فهي مصدات للرياح تصدها وتوقفها وتحسن التعامل معها. جعل الله فيها هذه الخصوصية: وجعل لكم من الجبال أكنانا، غير الأكنان التي يقال أنها تقي الإنسان من البرد أو ما بداخلها من كهوف، فالمعنى يتسع لأكثر من هذا الفهم. نكتفي بهذا القدر وهذه الإشارات اليسيرة لنتفكر ونتأمل قدرة الخالق سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء ودبر كل شيء وقدر كل شيء وأحسن صنع كل شيء جل جلاله وتعالى في علاه. ألهمنا الله الرشد وجعلنا من أهل السعد، ولا حرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: هذا خلق الله، مقتطفات من وجوه الإعجاز في الخلق البشري، وإبراز لعظمة صنع الخالق العظيم سبحانه وتعالى. مع الشيخ الداعية عمر بن أبي بكر الخطيب.

0: النجوم برنامج نتعرف من خلاله على عدد من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النجوم برنامج من إعداد وتقديم السيد الداعية فيصل الكاف.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معاكم في برنامج النجوم. النجوم اللي بنتكلم عنهم نجوم حقيقية، معرفتهم شرف، معرفتهم غنيمة، معرفتهم فخر، معرفتهم سعادة. إحنا بنتكلم عن أصحاب النبي المصطفى حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والشخصية العظيمة اللي حنتكلم عنها اليوم، والنجم الكبير اللي حنتكلم عنه اليوم. حاعطي لكم أهم معلومة ربما دائما تربط بهذا الاسم، وخلونا نشوف بعضنا البعض هل عرفنا مباشرة هذا الصحابي. حنتكلم عن أول من دفن بالبقيع، بقيع الغرقد. هذا الصحابي هو أول واحد دفن، وكان هو أشبه بالمعلم في بقيع الغرقد. خيامنا اليوم هو عن سيدنا عثمان ابن مضعون. حنتكلم عن قصة إسلامه، عن حاله في الجاهلية، عن زوجته، عن الكثير من أخباره. لكن خلونا نتعرف أكثر ونشوف كيف هي معرفة الناس بسيدنا عثمان ابن مضعون.
2: عثمان ابن مضعون هو الصحابي ممكن؟
3: والله ما أعرف، والله ما أعرف. كل رجل أعمال.
4: عثمان بن مضعون صحابي من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام.
5: ما
6: لا أعرف والله.
5: اسم من قبل التاريخ، بس إيش بالضبط ما أعرف.
7: سألني أسأل، يعني أنا ما قد مرت علي.
8: أنا أعرف إنه صحابي بس شيء ثاني ما أعرف.
1: حياكم الله. حنتكلم اليوم قلنا عن أول من دفن في بقيع الغرقد، عن سيدنا عثمان بن مضعون. دائما مربوط البقيع بهذه الشخصية، لأنه حنشوف سيدنا إبراهيم ابن النبي المصطفى أو بنت النبي المصطفى إيش كانت صلتهم بسيدنا عثمان بن مضعون. لكن في حاجة جدا مهمة، أن سيدنا عثمان بن مضعون كان قبل إسلامه، وهذه من الأشياء اللي تذكر إذا ذكرت سيرته كذلك علامة فارقة في حياته، أنه كان ممن حرم الخمر في الجاهلية. وهو في الجاهلية من قبل ما يسلم ما كان يطيق الخمر أبدا، ويقولوا له اشرب، يعني مش محرم، لسه ما كان عندهم دين، وحتى في دين الإسلام لم يكن محرما. قال لا أشرب شرابا يذهب عقلي. سامعين؟ لا أشرب شرابا يذهب عقلي. الآن في أناس مسلمين يعرفون أن الخمر حرام، وأن الله سبحانه وتعالى أمر بنص القرآن قال فاجتنبوه، ومع ذلك مصرين إصرار إلا على شرب الخمر، وهم أسأل الله السلامة والعافية والله يهدينا ويهديهم داخلين في اللعنة إن لم يتوبوا، لأنه ملعونين هؤلاء اللي يتجرؤون على ما حرم المولى على الكبائر اللي جاءت بنص القرآن تحريمها. ينبغي للإنسان أن يستغل قصة سيدنا عثمان بن مضعون وأن يتأمل. أولئك قبل الإسلام وكانت نفوسهم والفطرة ترفض أن يشرب الإنسان الخمر، والإنسان الآن مسلم بمحض إرادته يتجرأ على هذا الأمر المنكر، على الكبيرة من الكبائر. لو لم يكن فيها إلا أن يحرم الإنسان شرب الخمر في الآخرة لكفت أن يمتنع في الدنيا. ليش؟ في الآخرة خلود، فكل من شرب الخمر في الدنيا حرمت عليه في الآخرة إن لم يتب منها. فرصة الآن وحنا نسمع قصة سيدنا عثمان أن يتوب الله على من ابتليوا بتلك الخصلة الذميمة. قيل له لماذا لا تشرب؟ قال لا أشرب شرابا يذهب عقلي ويضحك الناس مني. كذلك في شخصيات كانت معروفة بتحريمها للخمر حتى قبل الإسلام، منها عبد الله بن جدعان، لأنه يوم من الأيام شرب حتى ثمل، فأخذ وهو يسير في الطريق وكأنه يحاول أن يمسك السماء، فضحك منه قومه وأصحابه، ثم أخبروه بالقصة في اليوم التالي، فقال إذن لا أشرب بعد ذلك شرابا يذهب عقلي. من الناس كذلك اللي ما شربت قط الخمر سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا سعد بن وقاص ومجموعة من أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من قبل إسلامهم فضلا عن بعد إسلامهم. هكذا كان حال عثمان بن مضعون قبل الإسلام، كان محرما لشرب الخمر. كيف أسلم؟ هو من أوائل من أسلموا، حتى أنه في سير أعلام النبلاء عرفه الذهبي قال من سادات المهاجرين ومن أولياء الله المتقين. شوفوا الوصف كيف، من سادات المهاجرين ومن أولياء الله المتقين، هكذا وصف الذهبي سيدنا عثمان بن مضعون. سيدنا عثمان بن مضعون أسلم بعد 12 رجل، يعني هو رقم 13 تقريبا في اللي أسلموا. سيدنا أبو بكر الصديق جزاه الله كل خير، يعني هو أول رجل أسلم. سيدنا علي أول من أسلم من الصغار، وسيدنا أبو بكر أول من أسلم من الكبار في السن، فكان مباشرة أن اجتهد على مجموعة، فأتى بأول مجموعة سيدنا سعد وسيدنا طلحة وسيدنا عثمان، ثم جاء بثاني مجموعة سيدنا عبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان.

0: كانوا يجتمعون في دار الأرقم مع النبي المصطفى يتعرفون على ما ينزل من كلام المولى ويتعرفون على ما يستطيعون أن يهدوا به غيرهم ويتشاورون ويتذاكرون. وما أجمل تلك اللقاءات التي تنعموا فيها بصحبة النبي المصطفى ولم يكن على وجه الأرض غيرهم ينعموا بدين الإسلام. فكان الإسلام قبل اجتماعاتهم في دار الأرقم. يا ترى من زوجته؟ زوجته هي خولة بنت حكيم، ولها قصة لابد أن نعرفها الآن لأن نحن نربطها بآخر الحلقة ونرى كيف قصة الوفاء التي تكون من النبي ومن زوجاته تجاه من يكن ومن يقيم لهم المعروف. خولة بنت حكيم هذه الزوجة العظيمة هي التي زوجت النبي من سيدتنا عائشة ومن سيدتنا سودة بن زمعة بعد وفاة سيدتنا خديجة. شوف قلوب الصحابيات، قلوبهم على النبي المصطفى مباشرة، هي بادرته قالت يا رسول الله ألا نزوجك؟ فالنبي يلاطفها يقول لها ثيب أم بكر؟ قالت إن شئت ثيبة وإن شئت بكرة. قال من البكر؟ قالت ابن بنت أخيك سيدتنا عائشة. وين الثيب؟ قالت له سودة بن زمعة. قال فعرض عليهم الأمر في قصة طويلة. هل يعقل امرأة ترفض رسول الله؟ ما وسعت الفرحة لا سيدتنا سودة ولا سيدتنا عائشة إذ قبلوا من النبي المصطفى أن يكون إذ قبلهم النبي المصطفى أن يكون زوجا لهم. تمت الفرحة وجاءت الإشارة من سيدتنا خولة بالزوجات العظيمات لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه مهمة حتفيدنا في القصة بعدين. الشاهد أن خولة بنت حكيم هي كانت زوجة سيدنا عثمان بن مضعون. ربما تكون معلومة جديدة على البعض أن عثمان بن مضعون هو خال حفصة زوجة رسول الله كذلك، لأنه من أم حفصة زوجة سيدنا عمر؟ سيدنا عمر بن الخطاب كلنا يعرفه، نعرف أن أبناءه حفصة، ونعرف أنه من أبنائه عبد الله بن عمر بنت حفصة وابن عبد الله بن عمر، ونعرف أنه كذلك عنده عاصم وعنده عبد الرحمن. من أم حفصة؟ من أم عبد الله بن عمر؟ هي زينب بنت مضعون أخت سيدنا عثمان بن مضعون. فسيدنا عثمان هو خال أم المؤمنين سيدتنا حفصة، وهو كذلك خال سيدنا عبد الله ابن عمر. فهذه الأسرة أسرة عظيمة مباركة، زوجته وأخته وكذلك هو وأولاده. الشاهد أن سيدنا عثمان ابن مضعون كان بعد إعلانه الإسلام وبعد معرفة قومه بإسلامه، هو سيدنا عثمان ابن مضعون الجمحي القرشي، كان من أشد من آذاه أمية ابن خلف، أذاه أذية شديدة. فما كان من النبي المصطفى إلا أن أذن لأصحابه بالهجرة، وكانت الهجرة الأولى للحبشة، وأول من هاجر الحبشة سيدنا عثمان بن مضعون. فذهبوا إلى الحفش إلى الحبشة وكانوا قرابة 14 رجل والأربع نساء، حدود 12 رجال وأربع نساء. هاجروا مباشرة إلى الحبشة ثم رجعوا في الرجعة الأولى. ليش؟ لأن النبي المصطفى كان في الكعبة و تلا على قريش سورة النجم، فعندما وصل إلى قول الله سبحانه وتعالى فاسجد لله واعبدوا إجبارا ما لم يكن من قريش من هيبة وجمال قول الله إلا أن سجدوا، فشاع بين الناس أن قريش أسلمت حتى وصل إلى الحبشة، فرجعوا أولئك ظنين أن قريش أسلمت. يا ترى ما الذي حصل لسيدنا عثمان بن مضعون عندما رجع إلى مكة ودخل تحت جوار من وماذا فعل؟ حنروح لفصل قصير ونرجع ونتواصل ونعرف قصة سيدنا عثمان بن مضعون عندما رجع من الحبشة إلى مكة. حياكم الله، رجعنا لكم بعد الفاصل، وكان كلامنا عن سيدنا عثمان بن مضعون بعد رجوعه مع أصحابه بعد الإشاعة اللي صارت إلى الحبشة أن قريش أسلمت، وكانت إشاعة غير صحيحة. تفاجأ المسلمون بعد عودتهم، تفاجأ الصحابة أن قريش لم تسلم. فالذي ليس له جوار أو معرفة بأحد من كبراء قريش دخل مستخفيا إلى مكة، وبعضهم أسلم نفسه للعذاب الذي تعرض له بسبب تمكن قريش والكفار منهم. ومن كان له معرفة أو جوار استخدم ذلك الجوار، وكان منهم سيدنا عثمان بن مضعون، حيث أنه كانت بينه وبين الوليد بن المغيرة شيء من الود والمعرفة، فدخل في جواره وأعلن ذلك الجوار الوليد بن المغيرة. تنعم تلك الأيام سيدنا عثمان بن مضعون بعدما أخبرنا أنه كان يتعرض لأبشع أنواع الأذى من أمية بن خلف قبل هجرته للحبشة. لكن القلب المؤمن، طبيعة الإنسان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. قلبه ما خلاه سيدنا عثمان أنه يرى باقي الصحابة يتعذبون ويؤذون في سبيل الله وهو هكذا يتنعم بذلك الأمر وتلك الفسحة بسبب كونه في جوار الوليد بن المغيرة. قال: هؤلاء في جوار رب العالمين، وأنا في جوار رجل مشرك بالمولى سبحانه وتعالى، ما أرضى هذا الأمر. فمباشرة توجه ورجع إلى الوليد بن المغيرة وقال له: لقد أوفيت ذمتك وكنت معي كريما، وإني أرد إليك جوارك. قال: لما يا ابن أخي؟ هل أذاك أحد؟ هل أصابك منهم شيء؟ يريد يقتص، أنت الآن في جواري، ما أحد يقدر يقرب منك، ولا أحد يقدر يلمسك، ولا أحد يقدر يصيب منك شيء. ولا ما فكر في هذا كله، وفكر كيف يكون في جوار المولى سبحانه وتعالى. قال: لا، ولكني أردت ترك جوارك لكي أستظل بأن أكون في جوار رب العالمين. قال: إذن ائت معي وأعلن ذلك أمام الملأ. أعلن وقال: لقد وجدته وفيا كريما، وإني أرد جواره وأرغب أن أكون في جوار رب العالمين مثل باقي أصحابه. حصلت له قصة بسبب تركه لهذا الجوار، كأنها كانت مثل الاختبار لسيدنا عثمان بن مضعون. يا ترى ما هذه القصة؟ القصة باختصار: لبيد شاعر من فحول، من يذكر لبيد بن ربيعة شاعر من يعني فحول الشعراء، هو كان يترنم ويتذاكر أبيات وسط قريش يقول: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، فيقول عثمان صدقت، وألا كل نعيم لا محالة زائله، قال له: كذبت. فعاد البيت فقال في الشطر الأول صدقت وفي الثاني كذبت. فقال لهم لبيد: أو يهان المرء هكذا يا قريش بينكم؟ فقام رجل وضرب سيدنا عثمان حتى فقأ عينه. فقال له الوليد: ارجع إلى جواري، لو كنت في جواري ما تجرأ أحد. قال: للعين الصحيحة في شوق إلى أن يصيبها ما أصاب أختها من أجل المولى سبحانه وتعالى. ما أنا مدام أصبت بهذا الأمر من أجل المولى، عين الثانية تشتاق أن يصيبها مثل ما أصاب العين الأولى. وهكذا ثبته الله في جواري وفي رعاية المولى سبحانه وتعالى. هو من أئمة الزهد، وهو من أئمة الحياء، كان من شدة حيائه أن اشتكت يعني الزوجة من حاله معها، فلما أخبره بذلك رسول الله قال: إني أستحي أن ترى عورتي يا رسول الله، أو أرى عورتها. زوج يستحي من رؤية عورة زوجته، ويستحي كذلك أن زوجته تشوف عورته. كان شديد الحياء سيدنا عثمان بن مضعون. فقال له النبي المصطفى: أنت لباس لها وهي لباس لك. هذا الذي جعل، ذكرت لكم في أول قصة، حنجيب قصة سيدتنا خولة والوفاء اللي يكون من النبي ومن سيدتنا عائشة. سيدتنا عائشة السبب في زواجها من رسول الله سيدتنا خولة أنها اقترحت ذلك على النبي المصطفى. ردت الجميل سيدتنا عائشة عندما رأت خولة في حال يائسة. شوف، تعرفوا كيف الوردة لما تذبل؟ كانت سيدتنا خولة كذلك، بسبب أن زوجها كان في غاية الزهد وفي غاية البعد عن الشهوات. حتى تعرفوا أنه مرة من المرات طلب من النبي أن يختصي. الإنسان إذا اختصى تنقطع منه الشهوة تماما، وكذلك ينقطع منه النسل، لا يستطيع أن ينجب، ولا يستطيع كذلك يعني المرأة والجدار يكونون عنده سواء، ما تتحرك فيه الشهوة أبدا. فمن شدة تعلق بالعبادة، من شدة رغبته في التبتل إلى المولى، استأذن رسول الله في الاختصاء، فلم يأذن له النبي المصطفى، وقال: أترغب عن سنتي؟ إنما أنا أصوم وأفطر وأنكح النساء، فلا ترغب عن سنتي، وإن اختصاء أمتي الصيام. تبغى تختصي بالسنة النبوية عليك بالصوم. قال له: فإن الصوم مجفرة، يعني قاضي على الشهوات، تعلق بالصيام وابعد عن تلك العادات تفوز. يقول سيدنا سعد بن أبي وقاص: ولو أذن رسول الله لعثمان بالاختصاء لكنا أول من اختصى. كان سيدنا علي ومجموعة من الصحابة يتهيئون، لو أذن له لفعلوا مثله. الشاهد لما شافوا حال زوجة عثمان بهذا الذبول، أخبرت عائشة الرسول فقال الرسول لسيدنا عثمان: لا رهبانية في الإسلام، فإنما أنا أصوم وأفطر وأنا أنكح النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهنا عادت الحياة إلى مجاريها بين سيدنا عثمان، وأدرك إنه إذا كان هذا حال النبي فينبغي أن أعطي لزوجتي حقها. رجعت تقول سيدتنا عائشة خولة وكأنها عروس، وكأنها عروس من جمالها وتهيؤها. فعرفوا أن عثمان أدرك الدرس من سيدنا النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا عثمان بن مضعون لم يعش كثيرا، اختاره المولى سبحانه وتعالى في السنة الثانية من الهجرة، فسألوا رسول الله: أين ندفن هذا الصحابي العظيم؟ فقال: ادفنوه في بقيع الغرقد. ثم أصبحت تلك الأماكن، تلك المنطقة علامة على تلك المقبرة العظيمة وعلى من يدفن حولها. عندما انتقل سيدنا عثمان بن مضعون، النبي المصطفى بكى بكاء شديدا. أقبل رسول الله وسيدنا عثمان قد انتقل من هذه الدنيا، فكشف عن رأسه وقبله بين عينيه، وأخذت الدموع تنسكب من عين رسول الله على خد سيدنا عثمان بن مضعون. ما أجمل وما أصعب ذلك الموقف، الذي يبكي هو رسول الله، الذي حزن في هذه اللقطة في هذا الموقف هو النبي المصطفى. كان بكاؤه لمحبته لسيدنا عثمان بن مضعون. ثم بعد ذلك قال تلك المقولة التي تكتب بماء الذهب: خرجت من الدنيا ولم تصب منها شيئا. كم احنا أصبنا من هذه الدنيا، كم أخذت من هذه الدنيا، والنبي يقول: حب الدنيا رأس كل خطيئة. كم أشغلتنا، كم قطعتنا عن ربنا، كم ألهتنا. وأما هذا الصحابي فما أصاب من هذه الدنيا شيئا بشهادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من الدنيا ولم تصب منها شيئا. سأله: أين ندفن؟ قال: ادفنوه في بقيع الغرقد. توفى بعدها مباشرة إبراهيم ابن النبي المصطفى، فقال: ادفنوه عند فرطنا. عثمان بن مضعون توفت بنت النبي المصطفى، قال: ادفنوها عند سلفنا الصالح عثمان بن مضعون. وهكذا كان آل بيت النبي المصطفى يدفنون حول سيدنا عثمان بن مضعون.
1: ما أجمل الإسلام وهو يرسخ فينا الوسطية والاعتدال، فلا إفراط ولا تفريط، ولا شدة تغفل الرحمة، ولا لين يذهب الهمة. هذا هو الدين الذي جاء به سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه التوازن بدون أن يشق على الأنفس، ودون أن يحملها فوق طاقتها، ولا يلزمها بما يأتي أحيانا بنتائج عكسية كما نشاهده اليوم. إن الترغيب بالطاعات والحث عليها يمكن أن يتماشى أيضا وفي نفس المنهج بالمباح من النعم والاستمتاع بها ضمن ضوابط الشريعة، وشكر الله عليها على أمل ورجاء بأن تدوم. ويمتد دور الإنسان نحو الاهتمام بالعمل وكسب الرزق الحلال وعدم الركون للكسل. إنها سنة الحياة.
0: الخلاصة اللي حابين نخرج بيها من حلقتنا من سيدنا عثمان بن مضعون، أول من مات من الصحابة بالمدينة، أول من دفن بالبقيع، الذي جعل النبي المصطفى عند قبره حجرا يتعرف به عليه ويزوره، هذا الصحابي العظيم، حنخرج بعدة فوائد من قصته. أول فائدة: إن الفطرة السليمة تأبى ما حرمه الله سبحانه وتعالى، كما حرم على نفسه الخمر سيدنا عثمان بن مضعون. أتمنى من كثير ممن ابتلوا بهذا الأمر بعد سماع هذه الحلقة أن ينوي التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية: احذروا الإشاعة. الإشاعة أتعبت الصحابة الذين رجعوا من الحبشة بسماعهم لتلك الإشاعة، فليحتاج الإنسان أن يتنبه من الإشاعات وأن يأخذ حذره منها. الأمر الثالث: الزهد والعبادة مطلوبة، لكن هذا ليس معنى أن نهمل الحقوق، فمع زهدنا وعبادتنا ينبغي إعطاء كل ذي حق حقه، كما أمر رسول الله سيدنا عثمان أن يعطي زوجته حقها، فأدرك ذلك سيدنا عثمان بن مضعون. اللهم نسألك يا واحد أحد يا فرد يا صمد أن تجعلنا ممن يتعرف على الحقوق ويقيمها على الوجه الذي يرضيك بها عننا. اللهم آمين يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. على فكرة تكلمنا عن سيدنا عثمان بن مضعون، وذكرنا أخته زينب بنت مضعون، كذلك يوجد صحابي هو ابن سيدنا عثمان بن مضعون وهو السائب ابن عثمان بن مضعون، وهو ممن أسلم قديما، وهو ممن هاجر الحبشة مع والده، وهو ممن شهد المشاهد كلها، وهو ممن استشهد في يوم اليمامة. كذلك هناك أخ اسمه قدامة ابن مضعون، وهو كذلك ممن شهد بدرا واستعمله سيدنا عمر بن الخطاب على البحرين. اللهم احشرنا في زمرة أولئك الصحب الكرام، وارزقنا محبتهم، ولا تحل بيننا وبينهم يا رب العالمين.
2: كنا وإياكم مع برنامج النجوم، برنامج نتعرف من خلاله على عدد من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النجوم برنامج من إعداد وتقديم السيد الداعية فيصل الكريم.

0: مستمعين الكرام، في ساعات الصفاء حيث يهدأ الكون وتفتح أبواب الإجابة، يكون لقيام الليل لذة لا يعرفها إلا من جربها. ندعوكم لمعايشة تلك اللحظات الإيمانية مع مقتطفات روحانية من أذكار آخر الليل.
1: صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا أتوب إلى ربه في الليل. صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل.
0: كونوا معنا يوميا عبر إذاعة نور الإيمان قبل الفجر بخمسين دقيقة لنرتوي من ذكر الله ونتهيأ ليوم يبدأ بالطمأنينة والنور. موعد ثابت ونفحات لا تفوت.

0: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والزوار إلا طاردا يطرق بكم. أما بعد فإن لنا ولكم في الحج سعة، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. ادركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل

لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم.

أموركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق

هود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع

بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم

وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق